0: Suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وجيبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les hits.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

لي على 106 في الهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: Food.com. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: مجازو وسابعة ديوان افهم. صباح الخير. مجلس نواب الشعب يستأنف اليوم الثلاثاء جلسته العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على قروض مسندة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وزير الشؤون الخارجية والهجرة محمد علي نفتي يشير في لقاء جمعه بالسفير البلجيكي المنتهي مهامه بتونس إلى النمو المطرد للاستثمارات البلجيكية في تونس، والتي أصبحت تعد 222 شركة ومؤسسة اقتصادية توفر أكثر من 19,000 موطن شغل للكفاءات واليد العاملة التونسية. وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ الذي شهدته علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين، منوها بمشاريع التعاون التي تنسجم مع أولويات التنمية في تونس على غرار الفلاحة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة وتشغيل. وكالة بلومبرغ تنقل عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل كامل في وقت مبكر من صباح اليوم. رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يؤكد التزام طهران الراسخ بالدفاع عن خطوطها الحمراء لا سيما إدارة هرمز، مضيفا أنه تم أمس تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج للبرلمان. الجيش الأردني يعلن في بيان له اليوم أنه اعترض 4 صواريخ أطلقتها إيران، فيما دوت صافرة الإنذار في البحرين للمرة الثالثة اليوم. وأعلن الجيش أن دفاعاته الجوي اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران دون إصابات بشرية أو أضرار مادية، في ظل تكثيف طهران لهجماتها على حلفاء واشنطن في المنطقة ردا على الضربات الأمريكية عليها. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.

Foodcom. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: السبعة وتسعتاش دقيقة، صباحكم مبروك يا توانسة وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان صبحيتكم اليومية تيلة الموسم الصيفي على ديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. عزيز لوغران في الإخراج، إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم وين ما كنتوا. سماح مفتاح ترافقكم ثلاثة سويعات من قدام الميكرو، على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: بونجور
2: سيد العميد.
3: أهلا وسهلا. خليني نبدا صباح بنوت بوزيتيف كما كان امبارح.
2: امبارح في صحيت.
3: حفل اختتام السنه الدراسيه بمعهد اللي تقرا فيه بنتي.
2: اي
3: هنيه بالمناسبه، تحصلت على الجائزه الاولى للسنوات الثامنه نتاع
2: ما شاء الله. برافو لناديت.
3: اللي اثلش فؤادي مش حصول لنا على المرتبه الاولى للسنوات الثامنه، لكن المقال السيد المدير العام تاع المؤسسه، هي واحده من اكبر المؤسسات التعليميه في تونس، قال المساج اللي نقول فيه انا كل يوم. قال علموا ولادكم
2: المسؤولية
3: ما تسألوش عليهم. راني قاعد نلاحظ اللي ثم انحراف في الموضوع هذايا، ننصحكم باش تحضر ولادكم. يعني المساج يقول لي تحضر ولادكم مستقبلهم. كانت قاعدة قدامي سيدة لفتت، قالت لي سيد العميد اللي تقول فيه بلان دون لفيف، قالت لي انا ولدي مهندس اول في فرنسا، كنت نخدم فيه عند ميكانيسيه عمره 12 سنه. ملي عمره 12 سنه يجي الصيف تمشي باش تغرموا، وفعلا أكل الخدمة تاع الصيف خلت سيد هذا ينجح بامتياز في البريبا. نحييها سيدة، هذه سيدة فاضلة رغم لاباس عليها مرمديا، لاباس لكن كانت تبعث فيه يخدم باش تغرم بك الميكانيك والموتور وكل شيء. اليوم السيد هذا مهندس أول متفوق جدا جدا جدا في فرنسا، وإن شاء الله الناس كل فهموا المساج اللي راهو اليوم. ما تسهلش ياسر على ولدك، حن عليه
2: بلا.
3: حبه وفر له، لكن خل علمه وعطيه سلاح باش يواجه الحياة. هذا هو ما عندي ما نقول.
2: هلا مرحبا بك سيد العميد دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. صباح النور، مرحبا.
4: اهلا وسهلا سماح.
2: اهلا بالدكتور
4: سيد العميد محمد نوروزة.
2: بونجور
4: عزيز ونادية نايمان. بالعاني
2: بيعمل وين وكل قلب ايمان كل يوم للدكتور.
4: ايه عملت هذا بالعاني بدا حضرت اليوم بالعاني. تحيه المستمعين المشاهدين المتابعين الكل، ان شاء الله سبعتين باهين وفان نقط سبعتين انتم ثلاثه، ان شاء الله صبحي باهي مع الماتينال تاع ديوان.
2: مرحبا بك دكتورنا نوروزة الجميلة، غزلت ناس بح النور. مرحبا.
5: بونجور سماح، بونجور لكيف الحضور سيد العميد دكتور محمد أمونة وعزيز. نسلم على المصريين زيدا، بونجور للناس الكل اللي تسمع فينا، إن شاء الله نهاركم زين ومليان بالحاجات المزينة الكل. وقت ايش يرجع الشتاء توحشنا يا سيد العميد، المطر وريحه المطر والسدود والدنيا ديك كلها.
3: انسى المطر لا خرج ويلي
5: والله. انا كائن شتوي لا اصلح للصيف الجمله.
4: مازلنا من الاول
5: متنا،
2: مازلنا كيف دينا
4: متان جمعتين.
2: اليوم 44 نسخان.
5: ربي
3: اليوم باش توصل للركور في مجاز الباب 45
2: في مجاز الباب. ان شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. ردوا بالكم. وبعد الدكتوره تعاود يعطينا التوصيات، باش تولي توصيات يوميه كيفاش نعملوا في السخانه خاصه لكبار السن وصغار السن. صباحك سعيد محمد سعيد.
6: صباح النور سماح و
2: بونجور محمد.
6: بونجور بونجور سيد العميد دكتورنا نوروزة ايمان عزيز وكبول الكتيبة والناس اللي تتبع فينا الكل.
2: ابدأ من دوا وشوفوا شوفوا.
6: أي الكتيبة والناس الكل، وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين ونهاركم كله خير ومحبة ورزق وفن وحاجات باهية.
2: مرحبا بك
4: الخير اللي معنا.
2: والله اسمع سليم، انا قاعده نخمم فيها الحكايه نتاع يا صباح الخير يا اللي معانا. ما نعرفش علاش كم اللي قلنا
3: هي
2: صباح هي طيب
3: هيا
2: هي يا صباح الخير
6: يا معانا.

0: الله الله الله
1: باه باه. مرحبا بكم الكل، تحياتي للكتيبة والكتيبة إزمان تفكروهم كل يوم الصباح. الحقيقة مغشين عليه شوي وعندكم ألف حق على خطر يحبوا يسمعوا اسمهم فردا فردا. فدوى ديلي بيبي رئيسة الكتيبة، صباح النور يا فدوى. كيف كيف رئيس الكتيبة حلومة عزيزتي أحلام عمارة، إن شاء الله تكون بألف خير. نسلموا برشا على صديقنا معز العبيدي، معز صباح النور مرحبا. أم عبيد، سامية، مريم، أسامة، حسام، منال، خليل، سعيدة، رياض، فتحي، تحية لكم الكل. معز منوبي صديقنا العزيز، بونجورات يا معز. سامي بن علي مرحبا يا سامي. زيدون مرحبا بيك. فتحي عمارة مرحبا يا فتحي. حافظ مرحبا بيك. زيدون صباح النور. تولوز باري مرحبا بيك يا تولوز. محمد بشير أحمد مرحبا يا محمد، شكرا لكم الكل. سمسومة، سامي سليتي إن شاء الله تكون بألف خير. سهيل عبد الجواد من الرياض، ذكروا سهيل مدير عام راو في واحد من أكبر النزل في السعودية، وهو من أكبر الفان في الكتيبة في ناس الديوان. رانيا، رانيا مرحبا بك يا رانيا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على المتابعة. يلا انضموا الناس الكل، مرحبا. نحبكم برشا، طريق السلامة للجميع. وكما كل يوم احنا قلنا الصبحية ما نبدأوا شبتو بريتش، باش نبدأوا بوزيتيف فايبس. يلا بوزيتيف فايبس نورزو كل من نجمع بربي عمونا جينجل بوزيتيف فايبس. يلا أقول لهم في الديريكت
2: نحكي على أمين شاب أصيل ولاية سيدي بوزيد، يقرأ في معهد 9 أفريل، يعتبر الحقيقة حكيوا عليه برشا على وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر شاب معجزة بما أنه معناها عنده إعاقة، ما عندوش يدين وساقين، لكنه تمكن من اجتياز امتحان البكالوريا شعبة التقنية بفضل معناها عائلته، خاصة عمته اللي كانت ديما تهزه كل يوم وتروح بيه وتلهيت بيه وتكتب له طبعا وحتى بوه زادة. هيت نسمعوا كلمتين صغيرين هكا شنو اللي قال أمين لصفحة الطالب طالب التونسي.
3: الرسالة الفاضلة اللي ورايا هذيك هي كل شيء بالنسبة لي أنا، وهذيك القوة بتاعيتي. حاب نوصل رسالة للشعب الكل والتيامبا الكل أنهم يقرأوا الأرواح أمروا كل شيء بنا يجي بالسهل،
4: وما ثماش حاجة صعيبة في الدنيا،
3: فما حاجة صعيبة أما لازم تتحداه،
4: ورغم العراقيل اللي تتعرض لها لازم ثم إصرار وثم إيمان. وشكون اللي أكبر سند ليك في الرحلة النجاح بطبيعة الحال؟
3: أيوة خلبي
4: ما شاء الله خلبي. أنت اللي توصل
3: سيد الويل
4: ما شاء الله، تحية لكم. أنت اللي توصل فيه للليسي وتوصل فيه للمدرسة قبل على ظهرك ما شاء الله. باهي يا أخوي، قول لي محمد أمين شنو تتمنى في حياتك؟
3: كمل قراية ونص حاجة بعيدة.
4: وشنو تتمنى حاجات اللي توفر لك في حياتك باش تساعدك اللي انت باش تكمل قرايتك؟
3: بروتيز شيز رولون.
1: يتمنى بروتيز. محمد امين قصة كفاح، قصة نجاح، الاعاقة اللي عنده، اللي عنده ليدين لساقينة، فما بعد عندهم يدين وساقين يزيدوهم اكثر من هكا. شكرا محمد امين، برافو، تحية ليك. عمته هذيك اللي معاه ما كانش عنده كرسي متحرك، كان تهزو على ظهره
5: قلم تعيتي،
1: تقرا معاه
5: قلم تعيتي. أنا هذا يطلع من سيدي الحفي،
1: من سيدي بوزيد.
5: سيدي بوزيد
1: هو ولد سيدي بوزيد، ويقول أنا هو مسمي روحه محمد أمين ابن سيدي بوزيد. يحب ديما يحكي على الجهة متاعو. دونك بالنسبة لنا اليوم هذه البوزيتيف فايبز، هذه رسالة التحدي ورسالة النجاح. وكي نحكيو على العلم والتحديات في العلم، ما نزموش ما نبداوش بالدكتور. اش قولك دكتورنا؟
5: لا بصراحة مش قولك يعطيه الصحة بارك الله فيه. يعجز اللسان، معناته عبد ما هو في إنسان ما عندوش إعاقة إكزاكتومون كاملة، عمته تهز فيه هو حط في قلبه يقض على روحه، يوريك اللي ما ثم حد شيء مستحيل. هذا اش حبيت نقول. والبلاد هذه تزخر ياسر بالعباد الصالحين والعباد الباهين، غير بركة نحن ما نش عارفين قيمة رواحنا وما نش عارفين قيمة إمكانيات الشعب تاعنا. نداء باش يوفروا له، معناتها بصراحة لا دوناسيون لا حد شيء، لازم الدولة توفر له. معناتها يلزم الدولة هي اللي توفر له لي بروتيز، توفر له شيز غولونت، يوفروا له الامكانيات الكل. من واجبنا نحن باش ندعموه معنويا، والدولة يلزمها تدعمه معنويا وماديا. خاطر هذا هو المواطنين هكاي هما اللي يستحقوا الدولة نتاعهم، لازم الدولة تكون موجودة. فرانشمون برافو، شيء كبير معناتها بصراحة، شيء كبير مش سهل في لي كونديسيون نتاعو. انا دخت كيفاش عملته اللي تهز فيه على كتافها باش معناتها باش توصلوا يقرا. برافو، بون كونتينياسيون، ويلزم وضعوا دي بروتيز باش الإعاقة هذيك ما تقفش قدامه نهار آخر في مواطن شغل، في فهمت، يلزموا حاجات كيما هكا على وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة يتحركوا دون سو سونس، فهمت، يقدموا يد الدعم للمواطن الصالح هذا.
1: فوالا
6: سيد العميد، تري بيانتو إن نورا بلو بزوان، خاطر توا شنو باش يصير في العالم؟ راهو الذكاء الاصطناعي باش يولي كل شيء على فوا، ما يستحقش لا يديه لا ساقيه، ينجم الطاقة متاعه ومستواه، خطر النوع هذايا راهو يعوض، راهو تلقى عنده ذكاء خارق، تلقى عنده إصرار خارق. أنا فرحان برشا باللي قاعد يصير في العالم، خطر باش تحل برشا مشاكل. توا ألافوا ممكن يعمل كل شيء، يخدم اللي باش يخدمها الكل، يخدمها ألافوا والذكاء الاصطناعي.
5: كيما إلا بزون تسو ديبلاسير سيد العميل.
6: لا لا أنا موافق، أنا توا حبيت
5: نحيي، أنا
6: حبيت بيانسير، أنا حبيت نحييك المرة هذيك، خاطر سي با فاسيل، والله العظيم سي با فاسيل. كانوا عامة قوم بهذا الكل وتوصلوا باش ينجح في البكالوريا، خاطر لولاك المجهود اللي عملته تهز فيه، فهمت كل شيء. وانا معاك سليم، راهو معاك، خاطر معاك توا باش عندي انا معلومات مع الاسف ماهوش باهيه، راهو باش يعمل بروتيز، باش يبدل بروتيز، يقعد 3-4 سنين في تونس باش تعرفوا. يلزم مجهود كبير في الموضوع هذايا، لاني بالحق ثم مشكل كبير كبير كبير. راهو اليوم باش يبدل البروتيز نتاعو في تونس، مش باش يعمل بروتيز جديده، راهو كان فيك باش يبدل ديجا موجود، مع عنده حقه مكتوب مسجل 4-5 سنين اللي مش طبيعي. حلنا عملنا ملف على ذا ناور سو تشوف ايش قاعد العباد تعاني، سورتو اللي عندهم دي بروتيز، اللي باش يعملوا دي بروتيز ولا باش يبدلوا دي بروتيز، ايش صار فيهم في تونس. خاطر عندنا بقعه واحده تعمل فيها، وسي با نورمال كونه بلاد فيها 12 مليون ساكن عندنا مكان واحد يعمل في دي بروتيز، سي با نورمال. الدوله اذا ما توفر على الاقل في زوز بلايص اخرين، معناها السنتر اللي نجموا المواطنين ينتفعوا بالخدمه هذه، وسليم عنده حق 100%. اما انا اللي جست حبيت نقول اللي راهو لازم نخزوا المستقبل اوتروموت، مش خاطر المعاق وتعشنية، لا لا لا، القوانين لازم تتغير وتتاقلم باش الناس هذوما ياخذوا مكانهم. مش ورقه شنو عندنا في تونس، على ورقه اعاقه هاي تو، شوف الحكايه بسيطه، لا لازم لا ليجيستاسيون تتغير باش ياخذوا حقهم كامل كمواطنين كاملين الحقوق.
5: هو في مواطن شغل ذوي الاحتياجات الخصوصيه ما معناتها يخدم، ولا فما قانون يظلم نقطه رئيس بن علي
6: موجوده
5: الله يرحمه، وقع ادماجهم في العمل،
1: ولا 1%
5: ولا اوبليغاتوار كاريمون معناتها في المؤسسات. دونك جوست معناتها باش انا لوش كي يبدا عندك مواطن ناجح حكايه يلزم الدوله تدعمه بصراحه.
1: صحيح صحيح، وانا معك 100%، لان باش نحكيو على دوناسيون ولا شكون يعاون ولا كذا، هذه ولد الدوله الى في سي بروف 18 سنه وهو ليدين لساقين، وصل وكافح ونجح مدوبل حتى عام في حياته، كمل الطريق نتاعو. وكيف قالوا له واش تتمنى؟ قال نتمنى بروتيز، يعني الحياة واقفة على بروتيز. إن شاء الله إن شاء الله تكون الإجابة توتسويت في ناس الديوان. فاصل ورجعين. ناس
7: Publicité. يلا جو سيف سني حافلة انترنت
8: اسني في سيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
7: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
9: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل ماكسويل for a better life
10: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: وإن شاء الله نهاركم مبروك. مرحبا بكم في ناس الديوان. مازلنا نحكي على محمد أمين اللي رغم الإعاقة الكبيرة الجسدية ولد سيدي بوزيد نجح في البكالوريا دورة 2026 بإرادة لا تعرف المستحيل. محمد سعيد
11: والله نحب نقول حاجة أنا، والله محلاها تونس، والله محلاها تونس بالحق. معناتها إنسان من ذوي الاحتياجات الخصوصية 18 عام لا يدين ولا ساقين معناتها، ويكافح وبالحق عمته زاد يعطيها الف صحة اللي معناتها متكبدة العناء ذاك الكل متاع
1: حتى الظروف الاجتماعية صعبة
11: بالحق صعبة معناها فهمت. وانا راني نفهم وقت اللي يقول لك انا امنيتي معناتها بخوتيز راه وزاد هب يحس روحه ياكل بيديه يمس حاجة يعمل حاجة يكتب حاجة يعمل فكرة يعمل حاجة معناتها بالحق. ان شاء الله السلطات يخفوا معاه ويعاونوه ويستحق معناتها بالحق يستحق انه يستحق الحياة ولا
1: يستحق الحياة. نورس
2: هاتينا نعطيكم قائمة أو البعض من أشخاص العالم اللي ألهموا العالم رغم الإعاقة، كما ستيفن هاوكينج اللي كان يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري. الأطباء توقعوا أنه يعيش سنوات قليلة، أما هو عاش أكثر من 50 سنة بعد التشخيص، أصبح أحد أعظم علماء الفيزياء في التاريخ. هيلين كيلر فقدت السمع والبصر وهي رضيعة، تعلمت القراءة والكتابة والكلام، وهي أول شخص أصم وأعمى يتحصل على شهادة جامعية. نحكي وزيد على نيك فيجيليك، ولد بدون ذراعين ولا ساقين كما الحالة متاع محمد أمين، أصبح من أشهر المحاضرين التحفيزيين في العالم، ألقى آلاف المحاضرات في أكثر من 70 دولة، وألف عدة كتب الأكثر مبيعا. نحكي وزيد على لودينغ فات بيثوين، فقد السمع تدريجيا حتى أصبح أصم تقريبا، رغم ذلك ألف أعظم المقطوعات الموسيقية في التاريخ. فريدا كاهلو تعرضت لحادث خطير سبلها إعاقات وآلام مزمنة، بحث من أشهر الرسامات في العالم، وغيره وغيره من
6: بيتهوفن.
2: البعض من الأشخاص اللي ألهموا العالم رغم الإعاقة.
6: وطه حسين
1: هو ربي يخو من هنا ويعطي من هنا كما يقولوها، والعبيد هذوما سبحان الله تلقى عنده إرادة 10 مرات قد الإنسان اللي هو صحيح وما هوش ناقص حتى شيء. قلت لي الكلنا ناقصين رواه الناس هذي، ممكن تشوف تقولك فلان عنده ما تعرفش عليها، كل حد ربي من شنو حرمه، كل حد شنو مخبي الداخل.
6: في دومين محمد الفنانين معناتها ستيف هوند هذول ذي تشارلز والسيد مكاوي
1: تشارلز كفيف
6: والسيد مكاوي صحيح دونك لي جيني هذوما موجودين كيما قلت انت فهمت ينحي لك حاجه يديفلوب حاجات اخرين فهمت. دونك انا ديما نحب نرجع لسي محمد امين اللي هو مواطن ناجح وصالح، وندعو السلطات باش يتحملوا مسؤولياتهم ويقفوا مع المواطنين هذوما، خاطر نشوفوا بارفوا ناخذوا مع مواطنين اقل نجاحات واقل معناتها ولايه كيما ذي يستحق كل الدعم من الدوله التونسيه.
12: عند السيد والي سيدي بوزيد الحقيقه، والي سيدي بوزيد سهل عليهم في حد شيء.
6: لا سا ديباس الوالي سيد العام. لا
1: كرسي الدكتور يعرف.
6: يلزم وزاره الشؤون الاجتماعيه فلوس برشا تكلفه ويلزمها بريزون
1: شارج. برشا فلوس و
12: ولا ديمارش نقصد
6: اي لا بيان سور.
1: راهو الدوله وزاد المجتمع المدني راهو هذا اللي نحبوا نخدموه راهو في المجتمع المدني بربي.
6: انا نحبوا يقعد il est fier de lui-même. من لوش قلت من الاول دوناسيون لا باش ما يمد يده لحتى حد دولته تتحمى.
1: صحيح صحيح
6: فهمت. هذه اهم نقطه، خاطر لي دوناسيون نجموا رجال الاعمال ولا لي
1: اسوسياسيون
6: في دقيقتين يلموا. لا نحب انا يكون مساج معناتها الدوله هي اللي تقف مع اولادها اللي محتاجين شيء هذايا، وهذايا هو تحمل المسؤوليات.
1: فلح هذا هو تحمل المسؤوليات. باش نمشيو للناس اخرى لازم تتحمل مسؤوليتها. تو تسويت توب ريتش.
10: توب ريتش
1: يلا
2: في توب ريتش. كما تعرفوا الصيف توا والبحر واللي باراسول والمشاكل اللي قاعدة تتعاود وتتكرر والتشكيات على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: نرجع
2: للواقع على مزمون. دونك نحكيو على تشكيات ناس على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب بعض الأشخاص اللي يفرضوا عليهم أنهم ياخذوا لباراسول بمقابل مادي وإلا الكريسي وإلا الطاولة. دونك نحكيو على شخص وإلا شاب مشيه هو أصحابه للبحر في الويكاند،

0: ما سمعش. كيك انا انت نصيحة يقول لي نشوف تصلي معايا خليني اصعد. بس يعني كنا جينا واحد قال لي خويا باش تاخد براسو، قلت له ليه ما حشتيش؟ قال لي تخلص 20 دينار تاخد براسو ولا ما تاخوش، فهمتني؟ قلت له ما حشتيش براسو يعني ذي رمل، فهمتني؟ قال لي ليه خويا تخلص السباس هذي الكل بريفي، حتى يعني تقف على الشط في الزونة هذي لازمك تخلص امورك، تاخد براسو ولا ما تاخوش خلص 20 دينار. براسول بركة روا، قلت له انا كيفاش ناخذ باراسول على الاقل معاها كريسي؟ قال لي باراسول 20 دينار، تحب الكريسي والطاولة نجيب الكرسي ب 5 دينار والطاولة ب 2 دينار، فهمتني؟ قعدنا مشينا بالكبير على ساقينا، الكوتي السور نتاع الريسة باش قعدنا اشتر حاسيلو اشتر العبيد حاسيلو الرسوم وفارق والعبيد في الشط فوق بعضها، ثم اللي خذاه زاد باراسول ومن بعدها كويس حتى من با منشفة يعني على الشمس قالوا لي اتنحى. ومش يعني حاطين حتى عبيد نورمال عاديين يعني يعرفوا كيف يحكي معاك. خرجوا لنا قريب 9 ساعات مدير، فهمتني اللي يحكي بالاسلام ازاي يحكي بالاسلام ازاي. حتى من بعد كي جيت كراوتي الحاكم قالوا لنا ليه عندكم الحق وورينا يعني البلاصه وريناه وما صار شيء. قال لهم كلمة جديد عادي لنا من كلمة وروحنا ما قعدناش.
1: فلا يقول حتى كيف اتصلنا بالسلطات الأمنية وقالوا لنا وين انتم قاعدين، هذيك ملك عمومي. باغ كونتر سيد قالوا لا يلزمك باراسول ب 20 دينار، الطاولة ب 10000 والكرسي ب 5000.
2: بدي القانون واضح، الشطوط والسباخ والجبال ملك للدولة، مش ما ثماش ما عندكش الحق في تونس مهما كانت شكونك انت، ممنوع عليك منعا باتا انك تجي تقول البروسيون هذه. ريت الوتله حتى كي باش يعمل اكل البلاصه هذيك اللي خاصه به راه فيها ترخيص من الولايه وراه فيها معناها بالسياحه وراهي قضايا كبيره ياسر. هذايا اللي قاعد يصير سي دو بانديتيزم، هذا نوع من انواع الاجرام في تونس كما حكايه اللي حاولت الدوله تحل حكايه اللي باركينج حتى وشطوط. الشطوط هذه راهي ملك للدوله التونسيه ما يملك حتى حد، واللي باش يعمل هالمنظومه هذه نتاع شو اسمه راهو يلزمو تراخيص من الدوله ويلزم وكشن يعيو 20 دينار شو فما شو فما هذا الكل.
3: لا والكرسي ب 5000 معناتها
2: عاد عاد يمشي يشري في الثنيه اي باراسول يرشقها. اما والله العظيم عيب علينا كيفاش. اما توا السؤال مطروح بصراحه للسلط يا اخي، مش انا النهار كله احنا نسمعوا في حملات وحملات، شو معناها اميكار خاطيه الواحد خاطيه الحملات شنو حكايته؟ شنو تسع من الناس هذه؟ ظاهرة العملية شنو؟
1: واضح واضح دكتور.
4: شو ما في أميركان سيدي بوسعيد هذي؟
1: أي ملوين؟
4: بحضر القصر الرئاسي.
2: بحضر خير على خير.
1: قال احنا على السور متاع الرئاسة. قالوا
4: السيد. شوف معناتها عائلة فيها أربعة من الناس، أربع كراسي وطاولة وباراسول 50 دينار، السلام عليكم.
1: اي رد بالك رباد ما يحط لك الطاوله والباراسول يقول لك لازم كونسوماسيون.
3: اي يفرض عليك
1: الكونسوماسيون بعد هذاك فقط لازمك تاكل.
4: اي معناتها هو عنده حنوت غادي ولا شنو كونسوماسيون تاع شنو؟
1: كل واحد كيفاش.
4: شوف فوضى.
1: اي
4: فوضى اذا كان معناتها في اكثر البلايص اللي مامنه لوجيكمون اللي هي البون ليونور كارتاج سيدي بوسعيد سالامبو، معناتها نورمالمون الكوت هذيك ما فيهاش.
1: وحنا هيت نفسروا خاطر عزيز فسر لي بالكدا السيد المخش، وهذاك علاش هو قال الامن قالوا لي وين البلاصه. هو مقسوم، فما بلاصه اميناجي كارينها معناها فيها دي باراسول الكل، فما البلاصه الاخرى رمل تقعد كما تحب انت. يظهر لي انا يظهر لي اللي فهمته هما يكريو بلاصه وبعد يحبوا يحكموا في الشط الكل.
2: نذكتهم هذا هو.
1: اوكي انا ماني ماخو اسباس فيه الشط هذاك نحط فيه لي باراسول نتاعي وكذا ونبيع واحد، دونك يحبوا يحكموا في الباقي الكل.
3: فضل. على الاقل مشكله في الشط معناها.
4: اي لا ظاهره معناتها على كل حال هي ماهيش حاجه تابعه سيدي بوسعيد هكا، هو موجوده في الشطوط الكل وموجوده في البلايص كله، مش في البحورات بركا، موجوده في لي باركينج موجوده. نحن حكينا حتى اللي يبدا بهراوه ولا زلات وفهمت يقول لك خويا تعطيه 2000 و3000 يقعد يغزل لك، يقول لك هاي الكهرباء بحذاي. فهمت معناتها الظاهره هذه موجوده، باش نقول لك كيف يمكن التصدي الى هذه الظاهره. كيفاش ترى كيفاش نعمل
1: عاودها الجمله بالعربيه
4: بالحق كيفاش نتصداو الظاهره كي من هذه.
1: شوف احنا ما قلنا لهم اتصلوا بالامن، هاو اتصلوا بالامن وقال لك انا ما عملنا حتى شيء وروحنا. عائلة حبت تمشي تتفرج
2: القيادات الامنيه تسمع.
4: معناتها انا كي نغزر هكا ونحكيوها تيتر اوبوزي دي فويو ولاو الى بليك لا لوا في الشارع وفي الكيس التونسي. هذوما دي فويو فهمت بصراحه معناتها بانديه مسيبين يجيوا المواطنين.

0: تمشيهم قلوا لي اعطيني انت شنو اعطيني 20 و30 و40 و50 يظهر لي البحث هذاك موش رزق سيد الوالد نتاع السيد اللي يقول اعطيوني فلوس. معناتها يا خويا اعملوا لنا دي بلاج اميناجي تابعين الدوله اومو حتى كي باش تدفع يدخل الى خزينه الدوله ينجم يساهم في
1: يصلح لي كياس
0: يصلح لي كياس ولا في حاجات اشغال عموميه ولا تحسين البيئه ولا اللي هو فهمت. معناتها بصراحه عندها سنين هذو الحكايه هذه والناس
1: كل
0: تتكلم
1: كل عام
0: الاعلام يتكلم والصحافه تتكلم والناس كل تتكلم والقاوي يحكي وجاني عصا واعطيني 2000 وما عندوش تيكي درا شنو هذوما اللي باركينغ يعملوا حمله من بعد يوليو شطوط ومن بعد واسمعوا ميسه تلقى مثلا مهرجان كارتاج تلقى لي باركينغ اللي دايرين تلقى عباد كل واحد بزلات استاد نتاع فوت كيف كيف تلقى لي باركينغ شادينهم عباد وفهمت تبعت شويه على البوليسيه ولي باركينغ من الخاص
1: حتى كي تبدا بلاصه فيها دي ريستورون ولا أي حاجه أي شارع هذاك معروف يولي كيف كيف
0: اي يولي كيف كيف
1: أي.
0: فهمت الوغ كو تلقى بلايص اخرين مثلا تمشي انت مثلا ريستورون في المرسى ولا في سيدي بوسعيد ولا شنو كل باركينغ بيون معناتها انت ماشي باش تعشى تراسيك كل ساعه ولا كل ساعتين خارج تثبت باش تزيد الفلوس ولا تزيد معناتها فرانشمون بصراحه يلزم تنظيم الامور مسيبه يعني.
1: احنا شويه وباش نخلطوا راهو يقولوا لنا انت قاعده تتنفس الهواء ساعتك ب 5000
2: هذه مش هذا
1: ما فما هواء اكسجين غليتوا علينا الدنيا الكل حتى الهواء ولينا خايفين الاكسجين لا نخلصوه. تقول لك انت يقول لك انت قاعد في بلاصه انا كاريها خلص الهواء اللي تتنفس فيه. محمد
3: انا الحقيقه بحكم ندور في برشا بلايص بحكم يعني معناتها المهنه نتاعي سورتو في الصيف في الليل معناتها
0: شنو الدود في الليل بحكم مهنه
3: لا يعني معناتها ساعات تبدا عندي حفله
1: تبدا يورور
3: تبدا عندي حفله ولا حاجه يا دكتور راني رافي مشاهد مش عاديه جمله
0: حطينا
1: الحقيقه
0: كنا ندور
1: كنا شويه هكا لي زانكدوت اللي يصيروا لك.
3: مشيت باش نتعشى في بلاصة في قمرت
1: أيه.
3: انا ركيت الكرهبة معناتها بلاصة كياس عمومي لا ثم لا بارك متر لا باركينغ لا حد شيء. انا مازلت ما هبطتش من الكرهبة
0: وهو بط عليك البلاد
3: وهو مو تعرف قال الاخر شق عليا من رومبوان فيفا اخويا جاني قال لي 5000 طول اصبر علي اموا خليني نهبط
1: خليني ساعه
3: وسلم قول على السلامه شو حوالك صفا لاباس 5000 ما يسالش. هذه حاجه. اثنين رمضان لازمك ترى في القصبه وفي المدينه العربي ساعه ما تلقاش بلاصه وشيره باب مناره على اليمين وعلى اليسار والداخل ثم كيما نقولوا هذايا الكريم تاعي هذايا ما تدورش فيه الاخر عنده الكريم تاعه باركينغ 2000 3000
1: يحكم
3: 5000 يوصلوا حتى ب 10000 وتمد له اقل يبدا راهو يغزر لك وما عنديش بلاصه
1: لا وساعات يقول لك مش مشكل بر على روحك وسيس روحك سيس على
0: الكهرباء
3: بحذايا انا عندك شو عندك
1: الله اعلم شو يصير
3: انا عندك تهنى مريقل جوك باهي انا ذوما نخاف منهم الحقيقه والله آه الله غالب ان شاء الله بالحق ان شاء الله يتحركوا خاطر وليت افه زي الحكايه نتاع لي باركينغ ومتاع الشطوط شنو هي باراسول ب 10000 ولا ب 20 دينار والكرسي ب 5000 شنو هذا معناه
1: لا وفما برشا تلقاه هو موجود راه يخلص عليك ترجع من بعد ما فماش سيت
0: فماش
1: معناه يجي يخلص على بعضهم ويمشي
4: يبدلوا على بعضهم
1: يمشي هما بيرش انت تتخيل انه هو وشنو اللي يضمن انا يا سيدي نخلص شو يضمن لي أنا اللي هو بش ما يعس على الكهرباء ولا
0: ميعسش يا سماح شم دخله بش يعس هو جاي بش يصور جونات
1: يدبر
0: في راسه ولا خدمة لقدمة يلقى ميس ركاكة لا تعب فهمت يا أخو يقبض في فليسات وبعد يروح وانت كي تخرج من الغيستوران ولا تخرج من السهرية اللي انت فيها ولا العرس اللي انت فيه قد حتى في العروسات وين السلات زادة كيف كيف فهمت كي تخرج تقاشي عساس انت
1: لا مستحيل
0: اللي كانوا في استاد قبل في المنزة وفي رادس يظهر لي نقص التوظهر كيف كيف يخرج كي تخرج من الماتش تلقى شي عساس
1: ما شي
0: لا حد شي دونك هما شو
1: معناتها لقيت كرهبتك تضرت
0: مش لارجون فاسيل برك بون بعد يقول لك تقطع في رزق الناس انا بصراحه ما نشوفوش رزق تاع عباد هذا بصراحه
1: واضح. فاصل ورجعين
5: ناس الديوان
6: بوبليسيتي
7: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك
2: ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
7: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
8: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
9: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: السبعة وخمسين دقيقة جانلكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة باش نمشيو تو تسويت لي لايك ديزلايك
10: لايك ديزلايك
1: في لايك ديزلايك الكتيبة الكل ماذا بينا في كل في كل سوجي اكتبوا لنا انتم رايكم
0: كيما نتاع الباركينغ
1: خمسة آلاف
3: خمسة آلاف خمسة آلاف
1: اكتبوا لنا رايكم انتم زيدا لايك ولا ديزلايك مش نصيف
3: نصيف
11: من نصيف من نصيف اليوم باش نحكيو على نوردو الفنان التونسي اللي كان موجود
0: شبيك نوردو تدخل فيها مكبوسة ونصيف محلولة
11: المعلم نوردو حاجة أخرى دونك باش نحكيو على نوردو اللي كان موجود في ليبيا لإحياء الحفل نتاعو على كورنيش حي الأندلس في طرابلس واللي كان لابس جيلي باربال والا سترة واقية من الرصاص الحقيقة كانت
1: عملت بوليميك
11: عملت بوليميك جوستومون فما اللي قال غريبة معناها انه لابس هذيك معناها السترة هذيك كان ينجم معناها ما يعملش الحفلة نتاعو وفما اللي أشاد بالحاجة اللي عملها ومعناها ما خليش الجمهور متاعه يستنى ومعناها كان قام بمعناها بالحفل متاعه رغم الإجراءات الأمنية اللي كانت موجودة
1: مشددة
11: والوضعية الأمنية اللي كانت موجودة في وسط ليبيا
1: في وسط الجماهير بكثرة في وسط الجماهير كما زاد راه فما شكون يقول ينجم يكون هذاك تابع الشو فما شكون كي حاجه من الحاجات اللي تابع الشو يلبس جيلي باربال سورتو نعرفوا لي الغنيات نتاع لي رابور فيهم برشا حاجات انتي سيستم وغيره
11: كان حضور جماهيري كبير جدا وحفله ناجحه جدا في ليبيا
1: حضور
11: كبير وسائل الاعلام الليبيه تحكي على الحفل حفل كان ناجح جدا كما عودنا نوردو
1: وكانوا حابين كمل ناور والله مش نص
11: والله طبعا
1: مش لي حاكي
0: امشي نورس نورس ما تخلي شيء في قلبك كمل
1: قول
11: نورد اللي باش يقوم باحياء الحفل زادة في كارتاج بطبيعه تونس يستنى
1: صح عندك لايك ديزلايك نوردو على كورنيش حي الاندلس في طرابلس ليبيا بسترة واقية من الرصاص انجيلي باربال دكتور
0: والله مش نقول لك انا في بالي بشد محمد قلت لي اسمع الفنان لا ديزلايك بصراحه
1: ديزلايك
0: اي ما شوف فنان ما مش باش يلبس جيلي باربال ويطلع يطلع سور سين معناتها هذايا خلينا نقعدوا ديما في اللوجيك ساعه اي واثنين راهو كيبدا ما مش حكر على معناتها الشعب الليبي ولا الدوله الشقيقه ليبيا ما كيبدا تبدا بلاد انستابل راهو معناتها بصراحه تخاف احنا عشناها الانستابيليتي في تونس ومش نعطيو دروس وسائل الدم في تونس وبيريود نشدوا الصف ونقعدوا قدام الجراند سيرفاس باش تدخل قدام المطار وقدام معناتها نعرفوا الانستابيليتي. انا بصراحه في بلاصه نوردو ما نمشيش نخدم بجيلي بون هذا اذا كان موش شو كما قالت
1: لا لا موش لوكي
0: فهمت. واذا كان شو راهو مش حلو زاد
1: فنان
0: ديسلايك على الاخر.
1: واضح سيد عميد يلا في كلمة
12: بالأرقام, 30 مليون قطعة سلاح ما زلت تدور في ليبيا, 2000 قبيلة مسلحة. أنا نتمنى للشعب الليبي يفيق ويرجع للوضع الطبيعي لأنه مش معقول السلاح يجب يكون كان في الدولة, وهذه حكاية معناها السلاح المبعثر في كل مكان هذه نتيجة متاعه. هو جازف مش يغني في
0: فلوس.
12: ليبيا فلوس لك زادة, حتى شباب ليبيا عنده حق باش يتمتع ويشوف على خاطر زادة راو فريستري مش ناس الكل خايبين مش ناس
1: الكل مش
12: انا نقول فير لا بار دي شوز. هو راو اللي نظموا الحفل يعرف الوضع في ليبيا ويعرفوا علاش لبسوه جيلي باربال.
1: انت مع انه فنان يطلع على المسرح بجيلي باربال ولا لا؟
12: سي كوراجو. لا هو مشيانو ليبيا ساعه سي تري كوراجو باش يغني في ليبيا هذا راهو بعدها بالحق. اما كما قلت لك الوضع
1: لايك ولا ديسلايك
12: ما نجمش نقول لايك ولا ديسلايك خاطر هذايا وضع تفرض
0: واش تحصل فيه انت
12: ليه تحصل فيه. هو الوضع في ليبيا بالعكس ربما انا نقول
0: تقولها ديسلايك
12: لا مش حكايه ديسلايك انا نقول ربما يحل الباب باش الناس ترجع للجاده ويقولوا حتى احنا عندنا الحق في الكوره وعندنا الحق في الحفله وعندنا حق في كل شيء.
1: واضح عندي السوجي اللي بعده محمد
13: ديسلايك. الحقيقه ماهوش حلو انه فنان يطلع يغني معناتها بجيلي باربال حتى كانوا يعني معناتها لوك وواحد كل بون نقولوا لايك على الشجاعه معناتها اللي عنده تو كيف ما كان يقول معناتها السيد العميد الاوضاع في ليبيا معناتها ماهيش
1: صعيبه
13: معناتها كل صعيبه بالرغم اللي الحقيقه المده اللي فاتت زاد شفت برشا فنانين مشاو عملوا حفلات في ليبيا كيما الفنان صابر الرباعي وكل
1: انت والجهه انت والبلاصه
13: اي معناتها
1: وديرا اسباس اوفيرا
13: اسباس اوفيرا
1: معناها رد بالك فضاء مفتوح
13: فضاء مفتوح بون انا خليني في الجانب انه مش حلو فنان يطلع يغني بجيلي باربال دونك ديسلايك.
1: وفي هذا الكل احنا اللايك الوحيده ممكن على خاطر اشقائنا الليبيين ما عندهم الحق في الفرحه وفي الجو فهمت مهما يكون شو اللي صاير في البلاد وكل دونك فرحانه انه ديجا خرجوا شيخ وفرح وغناوا هذاك اللي فرحنا به. نورز نمشيو لخبر الموالي
11: بما ان في موسم الاعراس والافراح نحكيوا على ظاهره الحقيقه ديما نشوفوها تقريبا كل صيف وهي حكايه الرموه في العروسات كما الحاله هذه والا العرس هذا في حنا تحديدا 67 مليون رمو 29 علوش هي. وزوز معناها زوز ارخى معناها كما نقول
1: هي
13: شنو كهو زوز ابقى
1: زوز ابقى واحد برك هذا اذا رمو نتاع واحد من المستدعين
11: اي دونك الحكايه اثارت الجدل كما العاده على وسائل التواصل الاجتماعي وناس تقول انه برشا فلوس وفما مبالغه في حكايه رمو.
1: باي انا اكسري ولا مانيش اكسري مانيش اكسري باي لايك ديزلايك محمد
13: والله ايش حابني اقول لك انا
1: انتك على قريب ولا
13: لا الحقيقه انا بيرسونيل
1: نتشاركوا لك في علوش
13: انا كمحمد انا ضد الحكايه نتاع الحنه والرمو نحكي لك انا معناتها الحقيقه نتاع ربي اما الحقيقه لايك على المبلغ معناتها واحد بركه يعطي 67 مليون و29 علوش نورمالمون اللي بعده كان يعطي اقل يقولوا له رفيزي معناتها ارجع غدوه لا بالحق مع انت راهو ذي شوف ظهر اشرتو في القصرين ومع انت الجانب هذاك
11: في سفاقس هذي في المعطيات المتوفرة
13: أي. هو اللي متعارف عليه انه في الشيرات متاع القصرين وكل عندهم برشا يعني معناتها هرموه
1: يقولوا به
13: ويرميه راهو دي شيفر انورم معناتها وكراه وبرشا فلوس واراضي وحوانت
1: وكرهبة 30
13: نورمال لا نورمال نورمال مع انت حاجة توقف المخ الحقيقة
1: دكتور
0: كل بلاد ورطالها شو باش نقول لك معناتها كل جهه وكيفاش اغزه شوف من الاخر كانوا ما فيش طبيب اموال انا ما عنديش مشكل كل جهه وتقاليدها وكل جهه وعاداتها انا بيرسونيلمون كيما محمد لا مي فما عباد يقولوا بيه وفما مواطنين يقولوا بيه وجهات تقول بيه كي يدخل في خانه معناتها كي كانه كرني كل واحد يرجع فهمت خاطر هو من بعد نورمالمون هو بيدو اللي رماو له ولا شنو عطاوه الفلوس كي يصير عاد الناس اخرى يمشي
1: هذوما بالعهد المنافذ
0: المنافذ
1: يبدا يقيدوا
13: يقيدوا دكتور لا يقيدوا معناتها ويصوروهم زاد اصلا
0: كي ماهيش حكايه نتاع
1: معناتها
0: طبيب اموال انا ما عنديش حتى مشكل فيه الموضوع مي خاطر عمي والمش حكينا وش كاوبين على الحكاية كبيرة
1: فوانا
0: بلوكش وانت حكاية كزادة متسمية
13: شكون
1: توم بعد
0: عمي والنفس الموضوع
1: شينا نبحث
0: لا لا مشيناش نبحث وما تشكاب
1: إذا مشي العميد يبحث بيه أنا مع سليم 100% كانوا ما هوش طبيب أموال ما هوش غسيل أموال صحة للي عنده ومبروك للي رماوله كانوا طبيب أموال وطريقة هكا باش نبيضوا بها الأموال واليوم غدا كي نصبوهم في البنك ولا غيره يبدأ عنا منين جاو هذيك تولي مشكلة عميدة
12: ما عملوا اللي مشاو شكاوا بيه والله لا نرجع والله من أكثر المظاهر نتاع التخلف في بلادنا هو هاك الكراسة والتقييد وعاد المنفذ أنت جاي باش تفرح لي ولا جاي لي عاد المنفذ يا عباد فيقوا راهي فرحة العمر وراهي ما تنفعش الفلوس
1: ما هو زيدها سليم قال حاجة كل بلد وارطالها سلامت كل حد وكيفاش حد يعيش
12: الجمهورية نعرفها الكل هذه بدعة
1: الأرطال الكل تعرف
12: ما كانتش موجودة هذه ما كانتش موجودة بدعة
0: كيلوات أرطال وكيلوات
12: قبل هذا أقول لك ما قبلش كان يصير تونس تاريخها مكتوب وكل شيء كانت قبل الوليمة باش ناس فرصة باش تاكل لا لا ناس تاكل الحم فك العرس هذاك صبحة اليوم ما بالكش قضايا بين العباد خاطر قيدوا ولاخر ما رجعلوش قد ولا رجعلوا ناقص انا اعتبرها مظهر من مظاهر التخلف ويزمها تمشي من بلادنا يا خويا جيت باش تفرح لي تفضل اللي باش تقدمه بارك الله فيك وعن طيبي خاطر اما فيها اوراق وتقييد وترشنيه انا اعتبره
1: اكثر مبلغ رمو عطيته وانت قداش
12: ماني قلت لك سامح
1: قيعودي مسيش انا نعرف
12: 400 دينار
1: 400 دينار
12: اكثر مره خاطر انسان يستحق مشو على خاطر انسان هو وقتها فيه. والله قسما بالله
0: مش المدام كرت عليك وقت السيد
12: لا لا هو انسان قليل
1: قال قلت لها قديش قد تعطيها
0: 400
12: هو قليل حقيقة بعد ضربة كاش في اليوم هذاك هو جد
1: ماكش ندم عليهم
12: شو مش ندم عن تيبي خاطر ومستحيل
0: لبس في حالك
12: مش نعود نعرس مش يجيب سامحني مش نعود نعرس مش يرجع حملي لا عن تيبي خاطر وبارك الله فيه وصاحبي برشا ومحليها برشا
1: يلا أخبارنا وراجعين هذه ناس الديوان صباحكم مبروك مرحبا
5: ناس الديوان
14: publicité
15: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
16: السنة في الصيف وين انت وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
15: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
9: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
17: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
5: ديوان فام فلاش نيوز
18: مجزوة الثامنة ديوان فام عسلمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تعلن إطلاق دراسة تجريبية على البحيرة الجبلية بكامش من ولاية نابل لتقييم فعالية غشاء أحادي الجزيئات آمن ومتوافق مع المعايير يهدف إلى الحد من فقد المياه الناتجة عن التبخر ويعد هذا المشروع وفق المنظمة أول تجربة من نوعها تنفذ في ظروف ميدانية حقيقية في تونس وتندرج ضمن مقاربة علمية دقيقة ترمي لتحديد تقنيات مبتكرة قادرة على تحسين الموارد المائية بشكل مستدام في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وتوالي فترات الجفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية. لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى تصادق في ختام اجتماعها أمس على خطة عمل للشروع في تنفيذها بالمستشفى الجامعي رابطة كنموذج أولي تمهيدا لتعميمها تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية في إطار مواصلة تطوير منظومة الهوية الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. كما تم خلال الاجتماع تقييم مدى تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة، حيث تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة، وهما يعكسون نجاح الجهود المبذولة والتنسيق بين مختلف المتداخلين في إنجاز هذا المشروع وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس. الاتحاد العام التونسي لطلب بجيد بن عروسي ينظم اليوم بدار الثقافة ندوة توجيهية لفائدة تلاميذ البكالوريا في إطار سلسلة ندوات التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000. تهدف هذه الندوة إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا في اختيار مساراتهم الجامعية من خلال تقديم شروحات حول منظومة التوجيه الجامعي والتعريف بمختلف الشعب والاختصاصات وأفاقها والإجابة عن استفسارات التلاميذ وأوليائهم. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن فجر اليوم أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على أهداف البحرين والأردن وسفينتين في مضيق هرمز. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع أعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه فرض رسوم بنسبة 20% لحماية مضيق هرمز. مسؤول هندي يؤكد استدعاء نائب السفير الإيراني بنيودلهي بعد مقتل بحار هندي في مضيق هرمز وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. ختاما، طقس اليوم الثلاثاء يتميز ببعض السحب على كامل البلاد، تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية أخير النهار، وتكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبأقصى الجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، والبحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا بالشمال والوسط وتكون في انخفاض طفيف بالجنوب الغربي، وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 41 و46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
14: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: foodcom. Agile Energy تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni Hyacinth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح الخير, صباح الفل, اهلا وسهلا, مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخر اخبار الميركاتو في تونس واتفاق نهائي بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري على انتقال المدافع الدولي رائد الشيخاوي الى الترجي من الاتحاد. الترجي رفع في المبلغ نتاع الصفقه من 700,000 دينار الى 900,000 دينار, هو المبلغ الجديد. وايضا تم التفريط النهائي في المهاجم احمد بوعسيده لفائده الاتحاد المنستيري بعد ما كان من الاول باش يمشي على سبيل الاعاره. دونك بالتالي الاتفاق هذايا 900,000 دينار مع احمد بوعسيده انتقال نهائي للاتحاد المنستيري. الاعلان الرسمي على الصفقه هذه منتظر يكون في قادم الساعات. النادي الافريقي تعاقد رسميا مع المدافع غسان المحرسي لمده 3 سنوات. المحرسي يتكون في الترجي ويلعب في عديد الانديه على غرار اتحاد تطاوين لمستقبل سليمان, واخر تجربه كانت له مع الترجي الجرجيسي. مستقبل المارسا تعاقد مع المدافع السابق لنادي الصباح الليبي عامر العمراني لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. العمراني لعب سابقا في النجم الساحلي للاتحاد المنستيري النادي الافريقي قبل التحول الى الجزائر ثم الى ليبيا. متوسط الميدان الدفاعي لاتحاد بنقردان خميس المعواني امضى عقد لفائدة نادي الكهرباء الناشط في دوري نجوم العراق لمدة 1 موسم. نذكر لاعب خاض تجربة مع الفريق العراقي في الموسم الفارط. لاعب إيفواري يشغل خطة قلب دفاع يخضع غدوة للفحص الطبي قبل إمضاء العقد مع تقدم سقيط الدائر. نذكر أنه تقدم أبرم حتى الآن 3 صفقات عفوا في الميركاتو الصيفي الحالي. نمشي ونحكيو على المونديال, واليوم الموعد مع مباراة نصف النهائي الأولى. مباراة باش تكون 8 متاع الليل بتوقيت تونس. المنتخب الفرنسي يواجه لاروخا منتخب إسبانيا. فلاسبور قدمه لكم هاني إبراهيم, أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فان بونات. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوانا.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: إني آي سينت, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: يون اف ام مع بعض نصيف يحلى.
1: Publicité.
2: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
3: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
0: Non-stop. Non-stop. À la Dionne FM.

0: راديو نفر من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: 8:16 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. صباح النور، صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. شوي آخر كويز الغنيات بعد الناس سبور مع هاني البراهمية، مع قبل ميس ميتيو تقدم لنا زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو،
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس اليوم 3/14 جويلية 2026، باش يكون فما بعض السحب على كامل البلاد، تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية آخر النهار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل وبأقصى الجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة. البحر قليل اضطراب فتدريجيا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع بالشمال والوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب الغربي، وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: إن شاء الله ربي يبارك علينا وعليكم. سيد العميد ترجمي.
4: لا هي ليه توا اسمى اليرت روج على خطر كلاحظتوا الصباح فبرشا ميديتي 46
1: والطقس جري شويه جريزات خاص
4: 46 مع الميديتي هذا وسليم يقول لنا شنو نعملوا. راهو الجماعه اللي عندهم مشاكل صح تفتح نفس راهو كاسحه، ربي يلطف بينا ان شاء الله تعدى الايامات. تقريبا اسبوع راهو باش نعدي اسبوع كما هكايا، وواحد يستحفظ روحه لان يعني بالحق شمس قويه برشا وسرتو بالمقلوب. أول مرة نشوفه الشمال أسخن برشا من الجنوب وقتلي في الصحراء كانت 46-47 اليوم 37 شفت. وفي الشمال نتكلموا على راه الفحص ومعناه الشيرة ذيك بجاز الباب فهمت ولاية سيليانا ولاية باجة نتكلموا على وجندوبة 46 يعني مش طبيعي هذا الوضع كما صار في اوروبا.
1: ان شاء الله ربي يحفظهم، وقداش نخموا على الناس اللي تخدم في الشموسات هذيا اللي تقاسي وتعاني في الشمس. ان شاء الله ربي يكون في العون. شنو نقول لهم كتوصيات نزيد نذكروهم دكتور؟
5: الماء قلنا السخانة، الماء يعتبر الدواء معناتها. الترطيب ما ننساوش كبار السن والوليدات الصغار اللي ما يعرفوش يطلبوا الماء فهمت، حاسة العطش تنقص عند العباد بالعمر فهمت، يلزم ديما نتفقدوهم نقعدوا في الظل مش في الظل في الظل. يلي ينجم عنده مكيف صح عليه، يلي ما عندوش مكيف عنده المروحة معناتها الفنتيلاتور ولا مروحة مانوال، وظلوا نسكروا لي ستور معناتها ولا البرسيانات الشبابك نظلوا الدار نبردوها فهمت. هذا هو معناتها ما ثماش حاجة الناس كل تعرفهم هذوما. نبعدوا على أوقات الذروة نتاع الشمس من 11-4 نتاع العشية اللي ينجم يبعد خد فهم عبيد تخدم، اللي يخدم يلبس مظلة ديما تبيب زمان معاه يبرد بدنه فهمت. دونك هذو ما هم التوصيات معناتها ديما الماء والترطيب، ومن ننساوش العمار الحساسة اللي هم الصغار والكبار ديما نتفقدوهم وديما نعطيهم الماء. راهو مش لازم يشرب إيتر ولا إيتر ونص على فرد جنب، معناتها بالكاس بالكاس بشوية بشوية فهمت. وكاو إن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله ربي يحمينا. وكاو
1: ربي يحفظ التوينس الكل. باش نمشيو توا 28 دقيقة لكويز الغنيات.
0: كويز
1: هاي سي محمد سعيد
6: صباح الخير.
1: لجيو محمد سعيد عزيز شو عندنا اليوم؟
6: والله حضرنا برشا هكا غنيات بهين، وحتى هاني زاد حضرنا
5: في الغنيات.
6: اي حتى هاني زاد اني حضرت له شوية غنيات هكا باش يطلعهم معنا. دونك
5: يطلع هذا وينقر
6: شنو؟ لا انا حاولت تعرف والله حاولت نختار له حاجات اللي بون ينجموا يكونوا ضايعين عليه شويه، اما ان شاء الله ان شاء الله.
5: اللي بدا طلع لنا اغنيه نتاع نجات صغيره هي بيدها يمكن ما تفكرهاش.
1: هي بيدها نسيت. عسيمة هيني
7: اسمع فينا الكل.
1: شو حالك؟
5: عسيمة هيني
7: الناس الكل. مادام الدكتور قال هكا بار مومنت نطلع حتى اغنيه.
5: اي
1: طيب ان شاء الله.
7: عشير اللي صايب لا صعبوها.
5: لا تنجم. نعطيك عوينه باهيه.
1: اي غوت عليك. يلا باش كنا بدأوا على العميد.
6: سيد العميد. سيد العميد كلام.
1: يلا.
5: أي خوي.
1: سهل ياس.
5: ما بيسألش علي هذا.
1: يا سهل.
5: مش مش أنت أكثر مني. لا نعمل الحب.
6: دكوي بارتي.
5: أنا ما أعرف مش مش طلع. محمد عبد المطلب مش طلع سيد العميد.

0: ما عندوش
1: ما بيسألش عليا.
0: طلع هو عبد الحليم فرد وقتك يا اخي غطى عليه كومبليتمون.
2: انا علاش اخترت محمد عبد المطلب ما بيسألش عليا؟ خاطر اول غناية في حياتي حفظتها هي المحمد عبد المطلب اللي هي ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحصيل.
1: هيت شوية
0: وكان حتيت هذيك انا طلعتها قبل ضربة.
2: ساكن في حي السيدة وحبيبي.

0: Pour une première, hein, Selim Talla Aziz Safq.
1: كلمات أمير سعودي ظل الحال الكبير محمد الموجي
0: طلع.
1: فيها وفيها بارتي الثانية نتاع يا مالك القلب رحماك من هذا العذاب قلبي من الأشواق ذاب ظلي حاجة حاجة حاجة روعة
2: برشدو توعده برشدو
3: انطلقت الحقيقة قديش اكتشفت اللي الدكتور عنده درايه موسيقيه كبيره برشا بكري
0: نحكيو
4: دكتور
3: لا معناتها نحكيو على دي ديتاي معناتها بكري قاعدين نسمعوا في الغنايه نتاع جورج قال لي هذه راهي مقامها نهاوند
2: اي
0: طبعا مازال عندك ما تكتشف
1: البايك خويا البايك القرايه كل تعديت بالموسيقى خاطر
0: فوالا
1: سيريت مات والفيزيك
2: مساج لجماعة الباك عم جاي ها ومن تو تحضروا حطوا موسيقى
0: سر النجاح حليم وطريقك اخضر يلا شكون توا نوروز ولا هين
3: نورز
0: يلا
1: نصيف

0: شو اسمه
1: دارين حشيتي
2: حشيتي
3: حشيتي
1: حشيتي
3: حشيتي
1: حشيتي
4: فنانة لبنانية هي
5: عيني مغروب
4: قدام الكل احلى
2: اسمع قدام الكل
0: هاي واحدة اخرى تزوي
2: سامحلي على
0: الغناء تزوي
2: خليها

0: وقابل امشي
1: شبيك حاجبه
0: ما في حضرة سعيد بيه برافو نوروز دونك توا بوغ لو مومون كل العميد ما طلعش غنيت
1: مش ما طلعتش هي مازالت في نوتة ولولا هناك زعلة
2: لا مازالت عميد أنا متأكد اللي الغناية الثانية باش تطلعها على الأخرى متأكد
1: وأنا هني بجوزك
2: كان خلاني
1: لا هني بجوزك
0: هيني
2: يا
3: ستار
0: انقذوا
1: ايوه هيني اي تعرفنا
4: تعرفنا
0: اسكت انت
1: سهلة
0: اي
1: سهلة
0: سهلة
2: انت ما بتزي بالخط
0: تعرفها سيدي
1: نظفها
3: عمرو ذيابي اجمل عيون
0: صحيح

0: مش هذا اللي ضرب الصحافي بكف في
1: لا المباشر. لا هذا عمرو ذيب هذا
0: مش هو اللي ضرب الصحافي بكف
2: على السماوي هذا
0: بالحق لو مش هو اللي ضرب الصحافي بكف اخلاق كبيره
1: ان توكا انا هذيا نحبها برشا ونهديها لبناتي ايا واسين ومزوز برج الحوت زوز مولودين العشرة مارس دونك ونهديها لنوروستي مولوده برج الحوت دونك انا نحب برشا برج الحوت
3: اي وسيسي ونورس ان شاء الله معناتها تسمعوا اغنيه حلوين ديما هكايا وريتمي كما نحب نسمع خلصات شوف شمون المعلومه نتاع هاني علاش لهذا ما سمعتهاش
2: نسال انا مش معلومه نتسائل
1: يتساءل علاش سماوها الهضبه
3: مش بل ان توكا
4: لا لا هو هي كنية من الكنيات اللي يطلقوها يعني
2: هي ما أكيد
4: معناتها على الفنانين خاطر عمرو ذياب وقت اللي طلع في إيبوك جاب فكر موسيقي جديد وراهو للناس اللي ما تعرفش راهو متكون موسيقيا وقاري في معهد الموسيقى العربية وكل أما إلا شوزي دو فير فهمت أنوتر ستيل خالف تعرف والراجل وصل معناتها من اكثر الناس اللي بيع السي دي معناتها ودخل الجينيس بوك
1: باش نقول لكم الروايه الاكثر تداولا تقول انه مدير اعماله السابق احمد برافو
2: احمد زغلو
1: احمد زغلو
0: بلاش تبقى توصل شو اسمه
1: كان يقول له ديما قول يا هضبه الغناء في اشاره الى انه ثابت في القمه وصعب المنافسه نتاعه وبعد انتشر اللقب بين الاعلام والجمهور ويقول زيدا انه كان يلعب كره القدم في بورسعيد دونك كلمه الهضبه راه مش احمد زغلو هو اللي بدا بها المدرب وصديقه ميمي عبد الرازق اللي قال كانوا يعيطوا له الهضبه بسبب بقوته البدنيه وصلابته في الملعب دونك هذا علاش يعيطوا له الهضبه بدايه الحكايه من اللي هو كوارجي عمرو ذياب يلا نرجعوا للعميد يلا
4: معلومه سيد العميد
1: صحيتين مره جاكي
3: لا
2: سهل عاد
3: تعرف كيف تطلع حي سيد العميد هاو نقول لك ورده انا وانت
0: ورده هي ورده تفكر لازم ديما مشكل ديما لا
1: سهل
3: سهل ملحنة صلاح الشرنوبي
0: شوية خلنا نفكر
1: شفتوا
0: فكر الكلمات على خلي لا هي وردة واضحة موسيقى وردة وبليغ حمدي واضحة
3: مش بليغ
1: حمدي
0: شرنوبي
4: في مقام النهوان
3: تبدأ بالباء بتونسوا ببعض
0: بتونس بيك
4: ايوه سيد عمي
1: برافو طلعها واحد

0: وردة بتونس ديك والامبرانت نتاع وردة واضحة جدا خاطرنا حاسه كل يوم عندنا وردة في في الكويز دونك صحيت محمد انا فنانتي المفضلة وردة
1: انا زادة انا فنانتي المفضلة نساء وردة معناتها
0: كل وردة
1: قديش عندها برشا اغاني محلاهم وقديش صوتها هي
0: كاريزماتيك
1: حقيقة نتاع ربي
0: الدكتور
2: ايوا
0: خلينا نشوفوا ترى عندك 3 ثواني باش تطلع
2: تونسي على الرياح لا مش على الرياح على الرياح يا
3: يا مهجتي ولا شنو
2: على الرياح يا ما تذكر الاسم
3: يا ابو سعيد يا علي
1: الله
0: صحيح
3: فوسكا من عند عزيز
2: اما طلعت على الرياح
0: مش فيك
4: شرف النار النور يا ابو سعيد العالي
0: ايه مش بتهديها
1: هاي مزينة يسر
2: انا طلعت على

0: سيدي مساعدي عالي. برافو معز منوبي. معز طلع يا مساعدي عالي. يلا نرجع لنورز.
1: نرجع لنورز.
0: يلا نورز.

0: خربلها شوية.
1: ملحن مصري ويغني ومعروف ومثل ماش غناية يعملها ما تغربش.
2: حميد شاي.
1: لا
2: ليبيا حميد شاي.
1: مش حميد شاي. ديرني رمو عمل الغناية الحمائي.
3: تسري بدر
1: وعزيز
3: مصطفى
1: أمر
3: ما
1: معرفتش الغنية. مش مصطفى أمر. أما ثم مصطفى الحكاية.
3: يا مصطفى يا مصطفى.
1: لا عمرو مصطفى. عمرو مصطفى. عمرو مصطفى. عمرو مصطفى. عمرو مصطفى.
0: قلت لك عمرو ديبرا وراي فهمت.
1: عمرو مصطفى.
0: رجيو هو عمرو ديبرا.
3: هذه هي.
1: الكبير كبير. غنية معروفة برشا.

0: برافو لسلمى وسينستيتي ها طلعوا اللي هو عمرو مصطفى
1: اخوي عندك سامي ومعز ما شاء الله
0: ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله يجنجلوا بالقديم والجديد والهيتس وكل شيء يعرفوا
1: ياخذوا هادي
0: اي اي اي شكون كان قبل يلا فاصل قصير
1: وهشام هاني ما فما شيء
0: راجعين ديوان
2: بوبليسيتي في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
3: تدلل تدلل
2: صيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس وامه بال ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
3: تدلل
4: جيون إيام دللنا
5: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
6: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
7: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
8: السنة في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
7: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو
9: عندك اورانج
10: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: وصبحكم مبروك مع ناس الديوان إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع محلاه لغتوغ على كويز الغنيات كل يوم نحاولوا يكونوا معنا الغنيات في الكويز شكرا لعزيزة اللي نظمنا في الأمور وكل في الغنيات والغبريك هذه بإمضاء محمد سعيد نمشيوا الغنيات هاني برحمية
11: تامر حسني
1: ايوه
11: يا بنت الايه
0: واو ازاي ما كان

0: بنت الايه تامر حسني والغنية هذية سامية سليتي ومعز منوبي فرد وقت كتبوا بنت الايه
1: قبلي انا ديجا
0: قبلك انت قبل سيد العميد
2: سيد العميد هذية في بالك الغنية وقت اللي هبطت وهبط الالبوم هذية مصر تقلبت معناتها الشباب الكل وقت يغني فيها
0: ما عادش تحكي معاه في الحكاية
3: الامبرسيون تاعك تبدا تتكلم على كان واحد تخلي مع شنوة يتكلم بلغة مش فاهمها بالحق راهو
0: نتعلم وتتعلم سيد العميد تتعلم
3: لا شيء لا شيء
0: قليل وخيتي
3: عندي وذن ما ترحمش
0: كل ما فما غنية من الغنيات هذو ما سكروني ميكرو سيد العميد خليه يسمعك
3: عندي حاجة
0: أعطيني غنية للعميد أعطيني غنية للعميد يلا ها اسكتوا خليه يطلع ما وذنك تسمع كذا
2: وانا مش نغني
0: هيك
2: وانا مش نغني هيك
0: يا
3: لا بشوية
0: ميكلويت

0: Bravo, bravo.
1: Aziz, انت اكتشف
2: لو غران
1: الصيفي اكتشف غران
3: صليحه هي
1: معلم عزيز
4: صليحه في الاول بكل
1: صليحه هي شوفوا عندك برشا طلبات ايمان بجاوي قالت لي سامح بربي محمد يغني لنا عاوتني على الحب دونك قبل ما
3: نخرج
1: قالت على الحب عاوتني على الود ورحلت عني بعيد فما طلب من أحلام عمارة قالت لي نحب يغنينا تسحر عينيك ربين عطيني تسحر عينيك داهي توا عزيز نمشي وتسحر عينيك سيد المخرج انتي تحكم يلا
2: أما بعد هي راه وانتي عندك راه غنية باش تطلعها معنا
1: باي.

0: وش فرح سلم واتيك وخياني تسحر عينيك رباني تسحر عينيك تسحر عينيك وش فرح سلم واتيك وخياني
1: برافو.

0: برافو عزيز. هدية ديديكاس تري سبيسيال لأحلام عمارة. فدوى تقولي الأماكن تو غدوة الأماكن مازال بحذينا محمد سعيد.
1: صحيح
0: ماهوش ماشي حتى بلاصة
1: لاني وغادر.
0: دوك كل يوم نغنيو شوية أغنيات نرجعوا للدكتور ولا كيفاش؟
2: عندي غنية لك أنت.
3: علاش حتهرب؟
2: عندي غنية لك أنت.
0: يلا عيب عليك
3: تقطوخة من الفندق.
0: إذا يا عبد الوهاب سي محمد عبد الوهاب
2: وهو كذلك
0: واضحة الأمور. قالوا لي هان الود عليك ونسيك وفات قلبك وحداني. الله
4: ونسيك

0: شفت الحواجز
1: ونسيك غفة قلبك وحداني
2: رديت وقلت بتشمت ليه هو افتكرني عشان ينساني دكتور ما سمعتكش ما قلتليش برافو ولا حاجه.
3: لا والله قلتلك والله كي قلت خاطر انا على نلوج على التيتر على ترتش واحد
4: هي
3: ما شاء الله عليك
4: هي
2: الحمد لله
4: قالوا لي هان الود هي من احلى ما غنى ومن احلى ما لحن موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. وكيف لحنها الغنيه هو لحنها باش يصالح مرته خاطر هما وقتها كانوا
2: صحيح.
4: متخاصمين دايور من بعد
2: جاوبته في ارتيكل
4: اي وغنى لها الكوبلي الثاني اللي يعني المتعلق
3: العركة غيره ولا شنو
4: ثم اي ثم نوع من الغيره وثم نوع من
2: وقتها كانت ثم القدسي نهله القدسي
4: القدسي
2: وقتها كانت ثم ميدة الحناوي على الخط واكتفي بهذا
4: اي اي اي
3: يظل يقدم
2: لا لا بديت وقتها مع المقابلات الاولى دونك
4: غنى لها قال لها
2: تحيه صديقي لطفي البحري حكى لي
4: انا بحب وراعي وده ان كان في قرب ولا في بعد

0: ألول.
1: برافو محمد. زيدنا أغنية فقط للدكتور خاطر لازم نشوف الناس السبوري حاجة صعيبة قديمة.
0: زيد أغنية للدكتور.
1: هاي
2: يا عزيزي اللي عملتها قبلي كذاني كبتيته وطفيت الضوء. شو مش حط لي يغزوك يا فريق
3: حسها على مايكل جاكسون.
2: بيلي جين بيلي جين. لا لا تفضلك
0: هي مايكل جاكسون أما ما هيش بيلي جين.
2: هاي لا لا
1: بلي هيت الغنية أغنية قديمة هيت.
0: أعطي الغنية ذيك على
2: سنة بشوية معروفة.
1: اي
2: عدنا الشويشي يقول لي انا حبيته تحبيت له تبوش
1: انا حبيته.

0: فينك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد درويش.
1: جست حاب نقول حاجة، أنا اخترت هالغنية ذي كلمسة وفاء للملحن الراحل عبد الحكيم.
2: عبد الحكيم
1: خاطر هو ملحن، هو ملحن الأغنية ذي الله يرحمه.
3: نعم الله يرحمه عبد الحكيم الجيد. وينو عبد الباسط؟ غدا يجي بحذنا عبد الباسط. جي نورنا المايسترو. 48 دقيقة فاصل، راجعين في ناس سبر
4: ناس الديوان بيبليسيتي. التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي، إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
5: جو الصيف في مونوبخي نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا، برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمة والشيخات، بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبخي ديما معك.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 8:47 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لناس سبور.
0: ناس سبور
1: يلا هني.
2: مرحبا مسامح مرة أخرى. بعد شوي باش نحكيو على مباراة إسبانيا والمنتخب الفرنسي الليلة 8 متاع الليل نصف النهائي الأول في المونديال. نعطيكم شوية أرقام وباش ناخذ من عندكم دي برونستيك اليوم. حب غدوة صحيح مانيش موجود معاكم غدوة أما غدوة نشوف
3: نهار الأربعاء غدوة
2: دونك غدوة نشوفوا شكون صحيح شكون غالط. نفس الشيء نعملوه مع الدمي فينال الآخر إن شاء الله. خلينا هاكا تو
1: نبداو شوية برونستيك
2: البرونستيك نتاع كل غدوة نشوفوا صحيح ولا غلط. لكن قبل ذايا خلينا نبداو من خبر طريف جدا يجينا من منتخب السنغالي لكرة القدم. المنتخب السنغالي اللي بعد مغادرة المونديال تعرف الناس هذوما عندهم تقييم يصير وعندهم ندوة صحفية تصير مهما كانت المشاركة.
1: بالنازة ما حقهمش حقهمش ما فمش عليش
3: كيف نحن ما نقيمه
1: الانفير.
2: دونك خلال ندوة صحفية معناها صارت تقييم مشاركة وغيره جاء خبر اللي غريب ومفاجئ جدا. خرج رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبدالله فال وكشف انه الاتحاد السنغالي استبدل رسميا طبيب المنتخب. علاش استبدل طبيب المنتخب؟ لانه اكتشف انه طبيب المنتخب اللي عنده تقريبا 10 سنين هو طبيب نساء وتوليد.
1: شو
2: نزيد نأكدكم
1: بجدك
2: باش نكمل. خلينا نسمع عبدالله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم كيفاش فسر الموضوع هذا البارح في النادي الصحفي. نسمعوا.
4: Mais l'autre aspect aussi c'est qu'en fait nous notre le médecin titulaire en fait il n'a pas le profil académique pour accompagner nos athlètes et ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement parce que le docteur Fedor c'est un gynécologue de formation et je pense que à ce niveau avec le retour que j'ai eu bon les joueurs n'étaient pas suffisamment convaincus pour être souvent accompagnés par lui donc il fallait quand même voilà, trouver une expertise convaincante, voilà, pour leur permettre quand même d'être très rassurés à ce niveau, parce que la santé passe avant tout.
2: هذا عبد الله فال. دونك كيما سمعت
1: قال que j'ai découvert tardivement 10 سنين يا معلم.
2: وي تارديفمون وقال اللاعبين ماهمش كونفانكو معناها ماهمش مقتنعين به ديجا من برشا حاجات صار والكل. لكن في الاخر كي راجعوا شافوا تكوين الاكاديمي كما قال هو يلقاوه جينيكولوج طبيب نساء وتوليد عنده 10 سنين يخدم في المنتخب السنغالي.
1: كاين سبيسياليتي اخرى خير شويه
3: لا والله نكته
1: جينيكولوج على تيت
3: لا معناتها شوف الميديسين دو سبور راهي معناتها اختصاص قايم بالذات مش معناتها ماذا بيك تبدا عامل اون كومبيتونس ولا اون سبيسياليتي فيها تزيد تقرا خاطر عندها لي سبيسيفيسيتي نتاعها ومش الناس الكل تفهم فيها ولي بليسور والبريز اون شارج وخاطر فيها من لي موسكل ولا
1: بريز اون شارج اورجونت معناها مش كيما قبل
3: فهمت معناتها مش ساهل لي زونتورس لي فراكتور لي ليغامون لي ادكتور معناتها بون جينيكو
1: كل التعليقات على الموضوع ما تتقارش بالمباشر
3: لا معناتها حاجه
1: دونك يا با دو تور دو تان
3: نونسونس
2: بصراحه. نزيدكم حاجه معلومه صغيره اللي هو
3: اي 10 سنين قد هني
2: 10 سنين نزيدك زياده باش تفهم
3: وقال لهم جينيكو من الاول
5: لا لا دخل بيستونيه
2: رجل
3: لا بسطن هذاك
2: دخل صحيح. ايضا هو طبيب معتمد عند الاتحاد الافريقي والفيفا معناها لا هو راهو الاعتماد يصير من انه عنده 10 سنين في منتخب
1: فعلي معتمد
2: طبعا باش يتم اعتماده. لكن هنا الغلطه من لو الاتحاد السنغالي اللي ما ثبتش معناها والكل
1: طبيب عمده هذا مش معتمد
2: تشوف العجب
1: في الفيفا اللي بعده
2: تشوف العجب. نمشي نحكيو على مباراه اسبانيا والمنتخب الفرنسي اللي نعطي شوي ارقام مهمه جدا. المباراه هذه الحقيقه عالم كان باش تفرج فيها وتشوفوا بعد معناها ملايين البشر اللي باش تفرجوا فيها عبر العالم كل قارات العالم. برشا ناس توصفوا بنهائي قبل الاوان بالنسبه للمباراه هذه. والحاجه ساعه مفارقه راه صارت المره دي في كاس العالم. الاربع منتخبات اللي قعدوا في الدمي فينال هما الاربع منتخبات الاولانيين في ترتيب الفيفا الاول والثاني والثالث والرابع. دونك الارجنتين فرنسا اسبانيا وش اسمها
3: نحن قداش
2: ولونجلتير
3: نحن قداش كلاسيك؟
5: كنا 48
2: 10 كنا 48 تو باش نوصلوا ل 60
1: هيك 59 انا خليتها على جمعتين تالي 59
2: الشهر الجاي باش يكون باش نكون 62 63 وحتى اكثر
1: وهذا ثالث دومي فينال كونسيكوتيف بين اسبانيا وفرنسا
2: بالضبط لكن المواجهات الكل سمعت 39 مواجهه جمعت المنتخبات في تاريخهم فرنسا فازت في 13 مباراه اسبانيا فازت في 18
1: ايوه
2: ايضا التعادل كان 7 مرات في المباريات حاجه هي. مميزه في المنتخبات الضمه في المونديال هذا نحكي انه فرنسا ما تاخرت حتى مره في النتيجه في المونديال هذا حتى مره ما وصلت تاخرت في النتيجه ووصلت للدمي فينال طبعا اسبانيا اقوى خط دفاع اللي قبلت هدف وحيد واللي جاء في الماتش الفارط امام المنتخب البلجيكي اخر مواجهه رسميه كبيره بين المنتخبات كانت في اورو 2024 اسبانيا فازت 2-1 على المنتخب الفرنسي وايضا المواجهه اللي بعدها زاد جات اللي جات في دوري الامم الاوروبي لانه مسابقه مستحدثه اللي تكون تنجم تكون كاينه وديه لكني رسميه زاد بطبع رسمي
1: نحب كل حاجه 4 لاسبانيا نحب كل حاجه المعلومات هذه الكل قالها لي سيد المخرج قبل ما تقولها دونك عزيز زاد اكتشاف في الكره ما يلقن فيها معناها في الكره يبدا يقول لي المعلومات وكل برافو عزيز
2: كيف كيف نحكي زاد على مدرب المنتخب الاسباني لويس دي لافوينتي اللي هو مدرب عنده خبره مع المنتخب هذا منذ سنوات اللي عنده سجل مميز امام المنتخب الفرنسي هو بالذات نحكي لانه في مختلف فئات العمريه درب منتخبات اسبانيا في مختلف الفئات حقق 4 انتصارات وانهزم في مره واحده المنتخب الفرنسي في مختلف الفئات طبعا منهم 2025 معناها كان مدرب الاكابر وغيره ايضا معناها المنتخب الفرنسي تعرفوا مواجهه باش تكون اليوم بين يامال في اسبانيا والمنتخب الفرنسي عندنا كيليان امبابي دونك نشوفوا وبرشلونه والريال طبعا نشوفوا اليوم شكون باش ينتصر في المباراه
1: برشا ولا الريال
2: برشا
1: اتوقع هو كيف تبع حتى الفرنسيس ولا الصحافه العالميه يقول لك لا سول ايكيب كي بو دي جوي لا فرانس سي لاسباني باسكو خط الدفاع في اسبانيا هو اي بو دي جوي لي ميشان دو لا فرانس يسميهم اليوم خط الهجوم الناري الفرنسي دونك عركه اليوم حاميه الوطيس البارتي اليوم 8 نتاع الليل بتوقيت تونس جو بونس كو على الأقل شطر العالم باش يتفرج في الماتش اليوم ماتش اكسترا اوردينير بين فرنسا واسبانيا تفضل هاني
2: قلت لي برونوستيك اي برونوستيك نتاعكم نخليك انت للاخر
1: باهي صحيح
2: وبعد نبدا خلينا نبداو بسيد العميد ناخذ برونوستيك من عنده
1: قداش تتوقع النتيجه؟
5: 2-1 فرنسا
2: 2-1 فرنسا
1: جالي لو دير
2: دكتور
3: 3-2 فرنسا
1: 3-2 فرنسا قاي محمد
6: واحد بلاش لفرنسا
1: واحد بلاش لفرنسا نورز
7: 3-0 لفرنسا 3-0 ماني نكتب في لي برونوستيك نتاع كل واحد فيكم هكا علاش 3-0 لفرنسا
1: 3-0
3: مش كيما مش برشا على احسن دفاع بشكل 3 في ماتش نورز
1: انا يظهر لي
2: احسن هجوم
1: احسن هجومه نجم تمشي 3-1
2: انا قلت تكون نور وتمشي في النتيجه المنتخب الفرنسي
1: منتخب فرنسي
2: 2-1 بعد البرونغاسيون
3: معناتها الكلنا قلنا فرنسا باش تفوز
1: فرنسا اونتر 2-1 3-1 نتصور
5: خاطر مرعبين تعرف
1: قاي
5: الاربعه
1: 3-1
2: انت اخر حاجه
1: 3-1
5: الاربعه القدامين
1: يلعبوا فرنسا فرنسا مو جو بونس كو فرنسا باش
5: تفوز ليزيب يشدوا باش يشدوا ليزيب يشدوا ديمبيلي باش يشدوا مبابي باش يشدوا دوي باش يشدوا شي راه ارمادا
1: لي ميشان دو لا فرانس
5: ارمادا قدام شي يلعب
1: حتى الدفاع الاسباني راهو
2: بالضبط الدفاع وسط الميدان وسط الميدان تاع اسبانيا اللي واحد من افضل وسط الميدان في العالم معناها عنده لاعبيه صغار اللي حتى فيزيكمون طول الكومبيتيسيون معناها ما همش تلقاهم كي اللي يتعرضوا لاصابات ولا يتعبوا
1: سيد المخرج يقول لي قوتهم في الاستحواذ على الكره
2: بالضبط هي التيكي تاكا اللي جابتها برشلونه من سنوات طبق فيها اسبانيا وزيد عندك راو ديما مهم جدا يكون عندك لاعبيه صغار في وسط الميدان راه في دي كومبيتيسيون كبار كيما هكا وطويل لازم نفس طويل تاع تلعب 7 أو 8 مقابلات في شهر ولا في اقل من شهر راهو لازم كم لاعبيه اللي يكونوا فيزيكمون حاضرين معناها تنجم انت لاعب تكون في مستوى عالي لكن تقدم شوي في السنين راك في الماتش الخامس السادس يبدا بدنك يجاوب خاصه انه كاس العالم جي في اخر موسم معناها فهم لاعبيه لعبه 50 و60 ماتش زيدهم انت 8 ماتشات في 3 جمعات في كاس عالم بالتالي لازم بدن بالرسمي معناها يعرف يتحمل بالتالي بيدري الملاعبيه اللي في الوسط نتاع اسبانيا الكل نتصور رودري كبير شويه في العمر نحكي سورتو على الصغار عزيز رودري بريزو مو مقدم
1: عزيز كل شيء
2: يحب اي ما ينساش احنا
1: الى طول الصغار
2: معينا الصغار معناها مهم جدا انه هما اللي باش نسوا ان نجم نجيبوا الطرح كسوا لفرنسا والاسبان لانه فرنسا زيد اسماه عندهم لعبيه الصغار وتشاوميني باش يكون اساسي اليوم واحد من اللعبيه الصغار الموجودين كيف كيف اوليزي اللي في الخط الامامي ديما اللعبيه الصغار في
1: والحضور الرسمي اللي في المدارج تصور تصوروا باش يكونوا موجودين كسوا لعبيه اقدم ولا انفانتينو ديك بتبيعت
2: انفانتينو بتبيعت وما تفوت كل حضارها معناها
1: بتبيعت يبدا يشامي في الحكم من المدارج احنا مشينا في فرنسا الكتيبه مشيت لاسبانيا راهو معناها مثلا معز منوبي يقول لي 3-2 اسبانيا برشا قالوا لي راهو احنا سامي يقول 2-1 اسبانيا
2: كان شويه يسجل ميرينو هو الثاني لانه ميرينو تو وين يدخل لاعب اسبانيا وين يدخل يسجل
1: عزيز البرونوستيك قايد لي زيد عزيز شنو هو البرونوستيك نتاعك يقول 3-2 اسبانيا بالنسبه لعزيزه
2: نجم تكون برونوستيك صحيح خاطر قلنا فرنسا هي. نجم يصير العكس كان يدخل ميرينو كالعاده يسجل هدف لانه ميرينو وين يدخل قال ميرينو وين يدخل يسجل ويربح المنتخب الاسباني في كاس العالم هذيا
1: ملاعب
2: يلي وين يدخل يسجل معناها نجم يصير نفس السيناريو
5: عندهم وحش من تالي اسمه اوباميكانو وحش
1: عندهم الغدره
5: لا لا عندهم وحش عندهم ديفونسور فرنسا مش لاش تبعوا فيه ولا
2: اوباميكانو
5: مرعب وحش لعب لا متعدى شيء راه
6: انا علاش قلت
5: لربي
1: يضرب لي جامو
5: خوازي مش ميرينو اللي نجم بدل بارتي
1: على صغر سنه
5: يا يمين يا مال على بديكود اكسبلوا
2: مي زاد فرنسا عندك ديمبيلي بالون دور عندك مبابي عندك اوليزي دونك من غير ما نكمل سميك من غير ما نكمل سميك دوي وباركولا وجميع اللي على البنك
5: يلعبوا
6: كوب دو مونس ما انت ليك دو فرنسا
2: ريان شرقي يلعب في مانشستر سيتي واحد من افضل اللاعبين في الانجليزي على البنك ولعب دقائق معدوده معني ما لقاش بلاصه معاه
1: اما كيف اللي عندنا بالضبط
6: منتخب فرنسا منتخب فرنسا البناكه اللي عندهم زاد راهم يلعبوا راهو
2: البناكه
5: يلعبوا الراجل هو الكل في السيتي
2: يعني دومي فينال
5: في السيتي هذا ريان شرقي هو الكل في السيتي هو بيس متريس على البنك وروح
2: على البنك وما لعبش معناها فما مشكله ديجا صايره مع دي دي ديشون دونك تفهم هنا الافكتيف تاع فرنسا
1: ان توكا ان توكا فرجه اليوم
2: فرجه كبيره برشا
1: فرجه كبيره برشا ايمان تقول 3 بشيء لاسبانيا في البرونوستيك
2: هذه احلام العصر ايمان نحسنو
5: ايمان خارج العصر
1: تصوروا تطلع البرونوستيك نتاع ايمان صحيح
2: نعملوها قبه في
1: جي هي تخدم ناس سبور
5: فرنسا عندها مشكله في الاكسنترال شويه نتاعها
6: الثانيه مش اوباميكانو اللي معاه اوباميكانو دي مشكل
5: اي
2: صليبه حتى مع ارسنال مش ستابل
5: مش ستابل بكل
6: اما تحس فرنسا راهو من الفينال نتاع الارجنتين ان 2022 راهي جايه السنه تحب باي طريقه باش تهز هي معناتها لا كوب دي موند
5: عندها ريفانش
6: بيان سور
5: عندها ريفانش مع اسبانيا 5-2 راهي برشا
1: برشا
5: فرنسا ماركت الاولى
2: 5-4
1: ان شاء الله يكون فير بلاي خاطر احنا فهمنا مليح انه راو الفرنسيس مش ماشيه معهم الامور فرنسا ديما فما امور غير مفهومه على مستوى الحكام
2: وكيف نحكي الحكام ركزونا مع ماتش انجلترا والارجنتين
1: صحيح شكون اللي دزوا معه شويه باش يخلطوا مع الارجنتين فينال دونك برشا يقول لك اسبانيا اهون من فرنسا
5: ميسي مقص الراجل خذا هو ورقه صفراء يعجبك شي في البلاد
1: ميسي شبيه سيد العميد
5: مقص ملاعبي بحق
2: اي في ماتش الجزائر
5: ماتش الاخر بحق ولات مفضوحه الحكايه هو عمل المخالفه واللي تضرب هو اللي خذا كارتون عمرنا ما شفناه شيء ذي عمرنا ما شفناه
1: هو كذلك شكرا هاني الابراهيمي كنت هذه ناس سبور دكتور نتقابلوا معك غدا في نفس التوقيت احنا راجعين بعد اخبارنا هذه ناس الديوان مرحبا
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
9: بوبليسيتي
10: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي Cité centrale, ton mouhak, ou un moustakblek.
11: Yalla Jaou, si fesne, hafla internet.
12: Flybox!
9: اسني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
11: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
12: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: مجزوة التاسعة. ديوان افام عسلامة. وزارة التربية تعلن عن القائمة الرسمية للكتب المدرسية المعتمدة بالمرحلة الابتدائية بعنوان سنة دراسية 2026-2027، والتي تشمل جميع المستويات من السنة الأولى إلى سنة سادسة ابتدائي. وضحت الوزارة أن القائمة تضم الكتب الأساسية المعتمدة في مختلف المواد، مع الإبقاء على أغلب العناوين المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية دون تغيير، بما يضمن استمرارية البرامج التعليمية واستقرار المراجع البيداغوجية. لجنة الفلاحة والأمن الغذاء والماء وصيد البحر بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الثلاثاء جلسة تحت شفي رئيس مجلس نواب الشعب لانتخاب رئيس للجنة. وكان رئيس لجنة الفلاحة حسن الجربعي أعلن استقالته من رئاسة اللجنة. الوحدة الأمنية التابعة لمركز الشرطة البلدية بسوسة تتمكن من الكشف عن مخزن عشوائي بالكورنيش يحتوي على مواد غذائية مدعمة تتمثل في كميات هامة من الفرينة والأرز والعجين الغذائي. وقد أسفرت العملية التي نفذت بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة عن حجز حوالي 727 كيلوغرام من المواد المدعمة و40 لترا من الزيت النباتي المدعم، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن بلدية سوسة، موضحة أنه تم في الغرض تحرير محضر اقتصادي من أجل مسك وخزن منتجات خلافا للترتيب الجاري بها العمل. في العالم، أسعار النفط تقفز بأكثر من 9% مسجلة أعلى مستوياتها في شهر، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أن الحصار البحري المزمع دخول حيز تنفيذ اليوم سيشمل كامل السواحل والموانئ ومحطات تصدير النفط الإيرانية إلى جانب جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها، في خطوة أعادت المخاوف بشأن أمن الإمدادات عبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية. وزير النفط الإيراني محسن بكنجاد يقول عبر حسابه الرسمي على تيليجرام اليوم إن صادرات النفط الإيرانية متواصلة كالمعتاد، رغم قرار الأسبوع الماضي إلغاء الإعفاء الذي كان ساريا لمدة 60 يوما من العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط. وأضاف بكنجاد أن وزارة النفط حافظت لسنوات على آليات للحد من تأثير العقوبات الأمريكية، وأن صادرات النفط الإيرانية لن تواجه أي مشكلات رغم إلغاء الإعفاءات. نهاية المجزة الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. إلى اللقاء.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام.

0: نعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك مطلقة بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: سيف سني عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
0: من الاثنين للجمعة اسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
4: 9:15 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى العشرة شكرا على المتابعة تحياتي لكم وين ما كنتوا شكرا فدوى الدالية على المساجات المزيانين اللي بعثتهم لي توا من بكري وكم نيش نقول شو قالت لي فدوى سينو باش نكملوا اليوم صبحيتنا بأستوس بونوس مع خبيرة التجميل الجميلة جيهان غزيل قبلهم التقطوقة مع فنان محمد سعيد وقبل هذا الكل هتناملوا دورا في آخر أخبار 24 ساعة الأخيرة مع نورز المشرف راوي في توب أكتو
0: توب أكتو
5: 14 جويلية 2026 ومن استوديوهات ديوانا في أنفي تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوى 9:16 الجرائم العابرة للحدود والمخدرات محور مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية ونظيره الفرنسي تسجيل أكثر من 9,000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة التونسية للملاحة تكشف حقيقة ماء وثيرة حول اهتزاز بعض الغرف بسفنها بلدية تونس تحذر لا تساهل مع المحلات التي تهدد صحة المواطنين السياحة الداخلية معضلة العائلات التونسية أريانا المجلس المحلي برواد يدعو إلى إحداث مركز لعلاج الإدمان نابل افتتاح القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ونختم بجابس وإزالة أكواخ عشوائية بشاطئ المطوية ومواصلة تهيئة شاطئ الزارات
4: نبدأ بتونسية للملاحة والبارح الفيديوهات اللي داروا برشا اهتزاز خلينا نقولوا هكية في السفينة من السفن يظهرين ورشون الحكاية
5: وين عبرت الشركة التونسية للملاحة عن بالغ استغرابها واستنكارها حسب ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات ومعلومات مغلوطة من شأنها المساس بصورة المؤسسة والتشكيك في جودة خدماتها دون الاستناد إلى وقائع ثابتة وإلا معطيات موثقة وين أكدت الشركة اللي في إطار التزامها المتواصل بالارتقاء بجودة الخدمات المزدات لحرفائها وتعزيز قنوات التواصل معهم فإنها تضع على ذمة المسافرين منظومة متكاملة لتلقي الملاحظات والتشكيات تشمل خطوط هاتفية مباشرة وبريد إلكتروني ودفاتر مخصصة على متن سفنها إلى جانب مصالح إدارة التسويق نقل المسافرين وإدارة الاتصال والعلاقات العامة وقالت زيدا اللي في الحق الرأي العام عنده الحق في النفاذ إلى المعلومة الصحيحة خاصة فيما يتعلق بما أثير مؤخرا بشأن مسألة الاهتزاز في بعض الغرف على متن سفن الشركة وين تضع الشركة على ذمة العموم مقطع فيديو المرفق نعديوها شوي آخر اللي يوثق حقيقة الأوضاع على متن السفينة خلافا ما تم تداوله ويبرز الواقع كما هو حسب وسائل التواصل الاجتماعي نذكروا اللي الفيديوهات تم تداولها انه فما الوضعية متاع السفينة الحقيقة ما فماش ما فما نوع من معناها عدم النظافة نوع من الأوساخ عدم الانتظار لكن لهنا الشركة وضحت وقالت اللي ما فهمش منه الكلام هذا واللي الوضعية على ما يرام
4: فلعنا بيت شوية في البلاغ خلينا نقوله صحفيا بلاغ فيه أكثر من لازم إيموشن يعني يمكن يكون بلاغ توضيحي وفقط. ما هالاستغراب وكذا كذا نعرفش اكتفي بهذا القدر. سيد العميد.
6: والله انا فاهم اهتزاز. ايش معنى اهتزاز؟ ايش يقصدوا باهتزاز؟ هذه سفينه ونهارين تعدى وريح. وانا نهار كل ما جاي مع صديقنا سمير نعرف كيف يصير الريح ايش يصير في الفلوك. دونك عادي جدا جدا جدا انه فما يصير جران سموخ تعرف مو وقت تتحرك السفينه على اليمين على اليسار فما شويه حسي تعمل لخاطر ثم فرطمو فما فهمتني. اما ما نصورش سفينه بالحجم هذاك وبس مش صناعه تونسيه صناعه المانيه ولا كوريه معناها جنوبيه مستحيل شيء هذا. ثاني حاجه انا نلاحظ
4: الفيديو واضح جدا راه فما اهتزاز سيد عبيد. الناس ما تفهمش راه
6: انا قلت لك
4: عادي باش نوضحوا العباد اللي فما عباد عمرها ما طلعت في سفينه تحيط
6: وقت الريح راهو الجرانس مو يصير لانه لي كومبوزونت كلها تتحرك السفينه كلها تتحرك ماشي واحد فهمتني خاطر شنو ما راهو دي سيباراسيون فهمتني مي ريان دو غراف ما خاطر جست نهار الريح هو نهار تري. اما في الايامات الاخرى عادي جدا عادي تقهب. اما انا المستغرب ان لم نلاحظ فما برشا ناس قاعده تنقص منا نهارات الكل فما نحس كي فما حمله شنو معناها تو هذا انت ما صارت لك حاجه امشي اكتب ورقه للشركه ولا امشي للكوموندون بور اشكي ولا امشي ايش معناها انا نحس فما نوايا مبيته بالحكايه هذه مش ماهيش بريئه الحقيقه. هالفيديوهات وهال معناها فريمون تحس لي جنسي با فما يدي خفيه قاعده تعرف ايش تعمل في البلاد فهمتني شنو تحب تسكرها انت الشركه نتاعنا خلي الاخرى ليكيفالون ايطاليان تربح صديق نسمع
4: بي. المواطن عنده الحق باش يستغرب المواطن عنده الحق باش يتساءل المواطن عنده الحق في النفاذ الى المعلومه. شكرا للشركه التونسيه الملاحه اللي وضحت راهو العادي انه يكون فما استغراب ثم يكون فما توضيح رسمي
6: مش نصور نصور عادي برا وعند ثم طاقم علاش انا تو صارت لي مشكله ما نمشي نشكي للمعني بالامر سهل الاسكول تصور في فيسبوك ولا انا صحيح ولا غلط فهمتي هذا هو اللي يقلقني هذا هو ريو ليش نطيح اي حد اليوم بكلمتين في الفيسبوك انا راني رافضها الفكره هذه نتاع الفيسبوك وقتاش ولي باهي وقت نعاون المجتمع المدني وقت نعاون بلادي وقت نتفاهموا نشدوا سارق ثم مظاهر نتاع خلال اما نجي الشركه نتاعنا الوطنيه اللي عندها كونكورنت مختره برشا واللي قاعده معناها تخذلها في دار دو بارما زيد كامل عمرمتها اش معناها كيسكو سا فو دير. أنا يا أخوي معني بلان مش نشكي أنا السفينة فيها طاقم وفيها كوموندون بور وفيها ناس مسؤولين صارت حاجة احتجاج تم سير بلاس أما هز حط في الفيسبوك وسيب هذه
4: واضح حلي بقى. نحكيو على السياحة الداخلية مع ظلة العائلات التونسية نورس
5: وين تفيد المؤشرات اللي قضاء العطلة الصيفية في الفنادق والنزل أصبح أمر صعب المنال بالنسبة لعديد العائلات التونسية خاصة اللي عندهم معناها يعيشوا في الطبقة المتوسطة ويرجع البعض التحدي هذا إلى تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف العيش ويعد الأمر أكثر تعقيد وقت اللي العائلات عندهم معناها دخل محدود الشيء اللي يخليهم معناتها يوصلوا يخلصوا معناها ملايين الدينارات ما بش يوصلوا هما يعديوا جمعة في نزل
4: بش نحاولوا ناخذوا شوية أرقام قداش الأسوام متاع دار للكري الأسوام في الفنادق نورز اليوم عائلة متكونة من بو وأم وزوج صغيرات ويكاند في أوتيل 4 إتوال مش 5 إتوال أنا نقول لكم النجم يخلط 12,000 دينار نحكيه على دونويتية زوز الليلي مقضات في أوتيل في تونس والأرقام اللي لاحظناها احنا أنه الأرقام ضربت في زوز وثلاثة في عام وعامين الناس كانت ولات تهرب تقولك أنا نمشي نكري دار على البحر ولا حتى بعيد على البحر اللي كانت الدار هذية ليلة 150 دينار توا أقل سوم تلقاه 250 دينار وما تلقاش الظروف المهيئة لهذا ما نعرفش هنا هيت نبدأ بتجربتكم سيد العميد.
6: لا حتى أنا كنت نمشي بطلت خاطر الحق ملاحظ اللي الأمور زادت على حدها صحيح الدنيا غلات صحيح لكن مش للدرجة هذه. أنا من رأي أصحاب النزل يعاودوا يفكروا اللي راه وقت الأزمة ما لقاو كانت تونس وقت اللي كلت بعضها وجات الكورونا وبعد الكورونا وقت اللي صارت أزمة في السياحة التونسية راهم لقاو كانت تونس. إذن أنا واحد من الناس في بقعتهم هم وليزاجونس يعملوا عقلهم ويرجعوا التونسي للوتيل معناها بأسعار تفاضلية كلزم راهو جات فترة أنا شاهد عيان أن لوتيل اللي كنت فيه فيه تقريب 90% توانسة. دونك لو كان ما صار شكل زخم هذاك وتوانسة مشاو هزوا
4: وقفوا سياحتهم
6: وقفوا سياحتهم الله أعلم مش كان يصير. راهو العدد يسكر أكثر مرة 4-5 مرات من اللي شفناه. إذن
4: أنا راهو فما وتلة فما وتلة all inclusive الحق فيه للتوريست مش للتونسي. ما عندكش الحق باش تعمل all inclusive. اثنين كيف تشوف اللي من البرة يعمل ريزيرفاسيون قداش يخلص؟
6: اي شفت
4: وانت التونسي قداش تخلص؟ راهو يخلصوا اقل منا برشا.
6: قلت لك لازم يفيقوا ارواحهم قبل ما تقع فاس في الراس لانه راهو راهو التونسي عنده حق في بلاده عنده حق في شط بلاده عنده حق في وطن بلاده يزمي والله العظيم لا يخسره والله اسعارنا
4: فاضيه
6: يربحوا وتجي العباد وشفت انا وشفت معناها زخم كبير وفتره ذيك انا اتذكر مثلا 800 تقريبا في الوتيل فهمت مشيت حتى حكيت انا ومول المدير نتاع نزل وقال لي قال لي معناها بالحق هو كان ممتاز الحقيقه في المونستير كما توا وكان انسان متفتح وانسان معناها فايق وقال لي مرحبا بالتوانسه وقال لي انا جو في دي زيفور وجو في اوكين ديفيرونس حتى فرق لا بروف انا عمل بلان يعني خاطر وقتي هو حب مخه فهمتني.
4: باغ كونتر سيد المخرج يقول لي فرفرف البارح شاف فما ديار اس بلس 1 مثلا الليله ب 120 دينار والجمعه ب 500 دينار. قليبيا ولات اغلى من
6: بنزرته البرا
4: قليبيا
6: حمام الغزاز البرا شويه
4: فوالا ولاو اغلى من رفرف ومن بنزرت محمد.
7: والله شنو تحبني نقول لك انا الحقيقه المواطن التونسي ولا يصيف كان بالكريدي راهو معناتها ريت كان ما جاتش معناتها الوداديات والناس تخلص
4: معناتها يصيف بسلف
7: يصيف بسلف وكذا ومعناتها وكان ما جاش هكاك راهو المواطن ما يخلطش خاطر الوتله شعلت فيهم النار وحتى الديار في الجمهوريه الكل في الجمهوريه الكل الحقيقه ما ثماش فرق بين يعني معناتها الولايات وحتى كي باش تلقى دار بسوم رخيص يا باش تلقاها ناقصه حاجه ولا ما هيش معناتها بياني
4: ولا بعيده برشا على البحر
7: ولا بعيده برشا على البحر معناتها راهو كان مش المواطن التونسي يتسلف وكان مش معناتها الموظفين عندهم معناتها الوداديات وعندهم شويه في متخصم هكا معناتها ويتصرف كل راهو ما يخلطش
4: فلا نورس قداش الاسواب
5: هيت نعطيو بعض الامثله بالنسبه لكراء منزل صيفي لاربع اشخاص في المهديه الليله بين 120 و 250 دينار المستير 150 و 300 دينار بالطبيعه نعطيو في اسعار تقريبية في سوسة 150-300 دينار الحمامات من 180-350 قليبيا من 130-260 الليلة جربة من 150-320 توصل حتى 500 دينار بنزرت من 120-240 قمرت المرسى من 250-450 دينار بالنسبة للنزل غرفة عائلية بسيطة من 450-900 دينار الليلة الوحدة وفي بعض النزل الفاخرة يمكن أنه يجي سعرها 1000 دينار لليلة حسب ذروة الموسم.
6: 1000 دينار ليلة
5: فاخرة قلنا فاخرة
6: 7 ملايين و8 ملايين ليلة نورس بحذايا في الحمامات فما جماعة حاطين توا العائلة بام وان دو 7-8 ملايين دينار بار نوي ها نقولها لك اللي كنتي خذها مسلمة ما عندي ونعرفهم
4: احنا قلنا خلينا نحكيو على اقل ما يمكن
6: انا نكلم فيك اموان دو زوتيل
4: ما مشيناش للاقصى
5: وخلاف اللي باش يمشيو عادي ونهار
4: عبدو التومي يقول لي 300 دينار في الليله في قليبيا بالنسبه لعبدو وهذوما راهو اللي باش يعديو نهارين وثلاثه وانت كي تشوف الباراسول على شطر نهار ب 20 دينار ويتكلف لك 50 و70 دينار من غير كونسوماسيون يقول لك كو دير دو ناتيك دار باش تبيت فيها وتروح معناها وفي هذا الكل التونسي كالعاده الحلقه الاضعف التونسي كالعاده وراني انا ضد برشا اللي يقول لك فاش قام عليك وعلاش وهاكم تمشيو تكريو فيهم الديار وهنا شنو باش يعمل التونسي اللي يكلت ويعلم عليه ربي معناها عام كامل بعد ما ينجمش جمعه في بحر 3 أيام يهزوا ليداته يتفرهدوا في البحر منام علاش ولا كما قالت الكبيرة دليلة مفتاحي علاش الصيف ولا للغنية في بلادنا علاش ولينا يلزمك تكون ياسر لابس عليك باش تمشي تصيف للأسف هذا هو الواقع وهذه كانت توباكتو محمد شعنا اليوم في طقطقة شو باش نسمعوا توت سويت
7: نسمعوا من أحلى غاني السيدة أم كلثوم أنساك ده كلام
4: أنساك ده كلام جايين بعدها لحكايتها

0: انا حبي لك اكتر من الاول، اكتر من الاول،
1: اكتر من الاول. واحنا حبنا ليكم كل يوم يزيد نهار بعد نهار. ان شاء الله تكونوا دندنتوا واستمتعتوا بالتقطوقة كيفنا كل يوم التسعة ونص. التقطوقة مع محمد سعيد. يلا انساك
2: انساك ده كلام اللي هي من الحان الكبير بليغ حمدي.
1: ايوه
2: دونك ومن كلمات مأمون الشناوي.
1: اي
2: انا نحب نركز على الكلمات خاطر الحكايه نتاع الاغنيه بدات سيد العميد بعركه.
1: ايوه
2: بالحق بدات بعركه. اي بدات
1: بعركه كما كل حكايه.
2: اي هي بدات بعركه، عركه فنيه معناتها بيان سور بينات مأمون الشناوي وكوكب الشرق ام كلثوم. مشالها من الاول هزلها اغنيه ادي الربيع اللي غناها فريد الاطرش. المعروف على ام كلثوم اني ديما تجادل في الكلمات كيف حاجه ما تعجبهاش ولا ديتاي وكذا وكل. دونك المره الاولى الثانيه الثالثه مأمون الشناوي اللي معروف عليه انه حساس على الاخر وقال لها يا ستره وذاك معناتها الكلام خارج مني، عباره معناتها المولود متاعي راني ما نجمش نغيره. فما قبلتهاش الغنيه خرج من دارها مروح لدارو بجنب دارو اللي هي حكايه هذه معناتها تضحك برشا. ثم ميكانيسيان.
1: ايوه
2: الميكانيسيان ذاك قاعد يصلح في كهرباء وغطس فيها ومزروب يحب يصلحها بالكدا وكل. سالوا مأمون الشناوي قال له ذي نتاع شكون الكهرباء اللي تصلح فيها وعاطي فيها المجهود هذا الكل؟ قال له كهرباء فريد الاطرش. سكت شويه بعد ضربت في مخه الحكايه قال له شوف باش نعطيك ورقه هذه امانه وسريه جدا توصلها لفريد الاطرش. قال له بي.
1: ايوه
2: اعطاه الورقه اللي فيها الكلام غنايه ادي الربيع.
1: اي
2: كيف اقرا فريد الغنايه عجبته على الاخر واتصل بمأمون الشناوي وغناوا الغنايه وبعد لقات نجاح رهيب جدا واللي معروف
1: انه لم برو مأمون الشناوي طفى ام كلثوم شويه
2: طفى ام كلثوم
1: تغشش عليها ما عاودش تكلمها
2: كلمها وقال لك انا ذي كان باش نعاود نكلمها باش تعاود تبدل لي معناتها غنياتي. هكا برا يا زمان ويجا يا زمان كتب انساك ده كلام انساك يا سلام اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا. يسمعها العظيم والكبير زكريا احمد واللي هو كان همزه الوصل مره اخرى بين مأمون الشناوي وبين السيده ام كلثوم. قال له راي الغنيه ذي متاع ام كلثوم وبدا يلحن فيها. الاخر بون قال له انت ماك تعرف الحكايه اللي صارت قبل. قال له مثالش ونبداو في جديد. وقت اللي ماشيين باش يقابلوا ام كلثوم مأمون الشناوي كان مهيئ روحه نفسانيا انه ام كلثوم باش تقول له بدل لي الكلمه هذيك وبدل لي الكلمه هذيك وبدل لي الكلمه هذيك. باهي مشاو تقابلوا بدا يسمع فيها في الكلام و يقول الكلام ويسكت يقول الكلام ويسكت. هاي باش تقول لي بدل هذه بدل هذه.
1: ما بدلت شيء
2: ما قالت شيء. قال لها يا ست ما تبلغتنا مثبته معناتها مثبته. قالت له يا اخي انت ما بيان سور مثبته يا اخي معناتها تحبني بالسيف مبدل معناتها الكلام. بداوا يخدموا على الغنايه ومع زكريا احمد ولكن فرقته المنيه قبل ما يكمل الغنايه وخذا الغنايه بعده هو بليغ حمدي.
1: قبل بليغ عاد
2: شنو
1: قبل بليغ فما ديتاي اخر كان محمد فوزي باش يلحنها.
2: هو
1: انساك
2: هو كان محمد
1: شي بحذاه بليغ ساهلين وهو يلحن
2: صحيح
1: خذاه بليغ العود وبدا يدندن. قالوا عاود هزوا من يديه وهزوا لام كلثوم قالوا راو قالها لحن بليغ الانساك خير من لحني انا. وذي علاش انا نعرفها الحكايه خاطر انا ديما نحاول نتعلموا من الكبارات هذوما. شوف معناها السيد ملحن واللحن عنده والست قالت له انت لحني كي سمع اللحن متاع بليغ هو اللي قدم بليغ لام كلثوم وقتها بليغ ديجا ملحن لها حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه. قالها راو اللحن هذيا يلزمه يمشي البليغ مانيش انا اللي باش نلحن انساك ده كلام. اي بي تولدت غنيه
3: من اروع ما تمثل
1: الله انه عزيز.

0: منصور كبير، وهو محمد فوزي من أحلى الفنانين ومن أحلى يعني مانت الملحنين. وتولدت أغنية أنسك دا كلام، واللي قعدت إلى يوم الناس هذا حية، والناس يغنيوها وحتى يعملوها ديريال على إنستغرام وعلى تيك توك
1: وفما برشة توا في الليجان في بالهم أنسك على روحها وكلك معايا أجمل حكاية على روحها،
0: نعرفش
1: نيوه كوبلي فالأغنية. وبعد أنسك جيت فات الميعاد مقبلها سيرة الحب يذولي بين بليغ وأم كلثوم، الحب كله ألف ليلة وليلة بغمام عن جو بليغ اللي كيف أحكي قال أنا ولا كنت نحلم ولا قدمت روحي لأم كلثوم ولا تخيلت، قال هي سمعتني مرة سمعت لحن هي اللي عيتت لي أم كلثوم هي اللي قالت لي إجا، وكانت أن غان ديتكتور دو بروفيل أم كلثوم، تعرف كتسمع لحن تعرف السيد هذية بشي مشي معها ولا لا. محمد كان يقولك شنو الدند لنا منهم هذوم الكل؟ أنساك حبي إيه فات الميعاد بعيد عنك
0: نغني وأنساك مدام حكينا عليها
1: يلا.

0: ابدا.
1: الله يرضى عليك يا
2: اخوي، انت دخل لي ناس دي.
1: الله يرضى عليك يا اخوي، الله يرضى عليك.
3: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. شكرا محمد. يلا فاصل قصير، راجعين مازلنا معكم في ناس الديوان.
4: ناس الديوان سما فايبس. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوة بحيرة، وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
5: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
4: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم الموسيقى. نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفر. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: صبحيتكم أحلى مع ناس الديوان وصبحيتكم ربحة. كل ما جي هي الناس الديوان توت سويت مع جميلتي وصديقتي جيهان غزيل في أستوس بونوس.
0: أستوس بونوس
1: أستوس بونوس جيهان، أنا العاد نسأل العاد نقول لك شيء، انطلق انطلق هيت الوصفة تشحوي لك جيهان.
2: صبيح النور، إطلالة جميلة وأنيقة اليوم.
1: عايشك جيجي
2: ديجا شكلك اللي دخل

0: عايشك يا رب.
1: يعيشك. اليوم مش نحكيو على الحلبة. وانا قلت ديجا اللي
0: كل ملوخية قلبة الدنيا.
1: او كنت ترى اليوم الحلبة اش باش تعمل
0: بالحق
1: والله سورتو انه هما اللي باش اليوم باش يكتشفوه الناس الكل انه افضل وقت لاستعمال الماسكيت نتاع الحلبة هو تو
0: في السخانة.
1: هيدي السخانة
0: الحنانية السخانة
1: مش يقولوا لك شنية فيش قاعدة تحكي والروايح متاع الحلبة وندرى شنو مش نقولهم راهي غنية بالأسيد ساليسيليك والأسيد ساليسيليك قديش تحطوا عليه فلوس في المنتجات الطبية باش نجموا تتحصلوا عليه وهو تنجموا انكم تلقاوه في حاجة سامبل ومتوفرة في كل دار. دونك الأسيد ساليسيليك باش يلقاوه موجود فيها بنسبة كبيرة
0: في الحلبة.
1: في الحلبة باش يلقاو نسبة عالية من الألياف نسبة عالية من الفيتامينات وباش يلقاو زيدة كيف كيف هيك ليزاستيوس المزيانين اللي باش يلقاوهم أول حاجة للشعر وللوجه وحتى كاين سميح اليوم باش نعطيهم حاجة ياسر مزيانة إذا كان ما همش قادرين باش يتحصلوا على الزيت متاع الحلبة اليوم باش نعطيهم طريقة تحضير زيت الحلبة منزليا.
0: فهلا تحضير طريقة تحضير زيت الحلبة في الدار.
1: طريقة تحضير زيت الحلبة
0: كيفاش؟
1: ناخذ كيس الكيس هذيك باش نقيسوا به المكونات الكل باش نقيسوا حلبة كيس بها كعب ناخذوها من عند التويبلي نفس الكيس نقيسوا به ماء نفس الكيس نقيسوا به زيت ويا حبذا يكون زيت زيتونة باش نلقاو هكيكة نتيجة مزيانة. نحطوا كيس الحلبة على كيس الماء في وسط طنجرة على النار لين تشيح جملة هيك الحلبة هذيك
0: تشرب الماء هذيك
1: تشرب الماء الكل من بعد نصبوا عليها الزيت زيتونة كما قلت يا حبة ذي يكون زيت زيتونة ونخليوها على نار هادية حتى لين تقر زيتها وقت اللي توصل الكمية الكل ما بين حلبة وزيت قد الكيس هذيك اللي احنا صبينا به إلا عملنا به الميزان بتاعنا من اللون دونك نعرفوا اللي احنا وقتها رانا وصلنا لتحصلنا على الزيت ال 100% نتاع الحلبه
0: من غير ما نرحيها بعد ما
1: نحن. لي انت بطبيعتك ما باش تقعد لك هي كونتيتي باش تصفيها اك الزيت هذيك باش تصفيه يا حبذا نحطوه في حاجه دبوزه يكون لونها غامق خاطر غني بمضادات الاكسده والفيتامينات كيما الفيتامين سي.
0: الزيت هذيك هو زيت الحلبه
1: هذيك الزيت الحلبه اللي باش نستعملوه لشد المناطق الانثويه زيت كيف كيف لتكبير خاطر هو كي نقولوا زيت حلبه نقولوا بوتوكس طبيعي دونك يعاون برشا على انه
0: الخدود
1: للخدود زيد يعمل عملية شد وبعد قديش باش تلاحظوا النتيجة نحب نقولهم راهو بعد برشا تجارب وبعد استعمل من برشا كليونيت عندي ويتبعوا وبرشا متابعين يتبعوا معناتها في ليزاستيوس متاعي راهو بعد 40 يوم باش تلاحظوا الفرق.
0: واو بعد 40 يوم
1: كل يوم
0: هذا كل يوم كيفاش الاستعمال
1: كل يوم تدهن به البلاصه هذيك في شكل حركه دائريه وحسب المنطقه اذا كان الوجه ديما نهزوا الفوق باش هكاك نكبسوا لي مشكل نتاعنا والكل بعد 40 يوم باش تلاحظوا اللي فما فرق كبير.
0: فوالا زيت الحلبه بوتوكس طبيعي واضح نعيشوا ناس نعيشوا نتعلموا
1: باش نمشيو توا اذا كان احنا نحبوا نعملوا ماسكيت نمشيو للماسك الاول اللي هو للماسك نتاع شد البشره نتاعنا الجميع اللي يحسوا بشرتهم هكا وليت مترهله وليت ما فيهش اكلا دونك نحب نقول لهم زوز مغارف نتاع حلبه نرحيوها ناخذ زوز مغارف عليهم نضربوهم في الخلاط سامحني مع اصفر نتاع عظمه حتى لين نتحصلوا على تيكستور كيما الكريم بالضبط وهذه نحطوها على البشره نتاعنا نطبقوه كل يوم وبيان سور نتجنبوا المحيط نتاع منطقه الوميض والعين محيط العين من هوني هذه نستعملوه كل يوم راه باش يعطيكم عمليه شد رهيبه للبشره نتاعكم
0: كل يوم على طول
1: اجميع اللي يحبوا يتخلصوا من التجاعيد يستعملوا الماسك هذيا راهو باش ينسيكم في ابر النظر وينسيكم في أي تدخلات جراحية.
0: واضح
1: حكينا المرة
0: بديل
1: الأخرى
0: إبا. احنا كل يوم في البديل إباب
1: نظرة وبرب يقولوا لي كل يوم تعطي فينا في اللي ماسك مو نوع لكم اللي ما هوش موجود في الكوجينة انا نعطيكم في حاجة أخرى في البلاستو بالنسبة للمرة الأخرى سألتني قلت لي نحب على ماسك إفيكاس للجميع اللي عندهم برونزاج في البشرة متاحهم دونك الجميع اللي مشيو للبحر حسوا روحهم البوم تاعهم تبرنزت شويه نقول لهم زوز مغارف نتاع حلبه مطحونه عليهم مغرفه نتاع سل عليهم مغرفتين نتاع ماء الإكليل. مي الإكليل هون يقولوا لي ما نعرفوه للشعر، نحب نقول لهم راكي تستعملوه للوجه يعطيكم تفتيح ونظارة وإكلاف البشرة. الماسك هذا نستعملوه مرة واحدة في الجمعة مدة ربع ساعة، ومن بعد نغسل وجوهنا، وبيان سور نستعملوا هكا قوالب الثلج على البشرة نتاعنا باش نسكروا المسامات وباش نعطيوها الإكلاء.
0: واضح هذوما الماسكات نتاع مازال
1: مازال
0: عليزي عليزي
1: يمشيو للشمشيو للشعر.
0: هاي
1: احنا ما نجموش ما نعملوش ليهم حمام زيوت للشعر، وهوني جميع اللي بداو يلاحظوا في الفراغات نتاع شعرهم بداو يلاحظوا في التساقط، الشعره قاعده تحس فيها اللي هي ما عادش فيها اكلا وبريونس، ياخذوا كونتيتي نتاع حلبه بار اكزومبل لهوني باش تاخذوا ربع نتاع ايترا ربع نتاع نص ايترا زيت زيتونه، تاخذوا عليها مغرفه ونص نتاع خروع، تاخذوا عليها مغرفه نتاع لوز حلو، وتيخو عليها كونتيتي من الحلبه، هوني عينك ميزينك زوز مغارف ثلاثه مغارف حسب الكونتيتي، وتخليها تتخمر مده اسبوعين، ومن بعد تستعملها كحمام زيوت للشعر. راكم باش
0: زيت اللوز شو معنى اللوز حلو؟
1: زيت اللوز الحلو كي نمشيو فما زيت اللوز المر وفما زيت اللوز الحلو، والاستعمالات نتاعهم هوني تختلف، خطر واحد نجمو نستعملوه للبشره وواحد لا. دونك هوني زيت اللوز الحلو يستعملوه ويحطوه على شعرهم في الحمام تاع الزيوت هذا. هذا يستعملوه كل ما يجيو باش يدوشوا مينيموم نص ساعة ماكسيموم ساعتين على شعر، وباش يلقاو نتيجة باهية بركة.
0: حمام الزيوت نعملوه على شعر نظيف ولا لا؟
1: ديما دي بريفيرونس نظيف.
0: اغسل شعرك
1: نظيف
0: بعد تعمل باندوي ومن بعد تعاود تغسل شعرك، هذه صحيحة ولا لا؟
1: افكتيفمون. علاش؟ على خاطر هي شنو المسامات نتاع شعر ديجا مسكرة بالزيوت وبالقشرة وبغيره من الحاجات، وتزيد انت تحط فوق منها زيت، دونك ديجا ماكش باش تلقى حتى نتيجة، انت ماكش باش يشرب الشعر هذيك، وبالعكس حاجة مسخة باش تحط فوق من حاجة فيها فوائد ماشي تعطيك حتى شيء.
0: القشرة اللي في الشعر
1: اي
0: توا تكثر القشرة في
1: تكثر
0: في الصيف افيك لي برودوي، فما اللي يقول لك انا كي نعمل بروتين كيراتين كذا راهو ديما فما قشرة في الشعر، سينو حتى من الشعر المزيت ديما فما قشرة،
1: ديما فما قشرة
0: وحنا نبدلو في لي شامبوان. اعطيني خلطة سحرية للقشرة،
1: خليوه لهم المرة الجاية.
0: المرة الجاية
1: نتهاوهم بالقشرة،
0: نحكيو على القشرة. نحب المرة الجاية تجيب لي حاجة بلوس كو افيكاس للقشرة.
1: متفاهمين، نقول لهم المرة الجاية تشدوا ورقة وستيلو وتستنيونا نهار الخميس باش نجيبوا لهم خلطة أكثر من سحرية المرة هي.
0: وميما تقول أمان أستوس للدسة سي سا؟
1: اي دسة
0: والحرقة نتاع الشمس في الوجه، هذاك هو
1: احنا ديجا هذاك هو الماسك نتاع التفتيح اللي فيه العسل وفيه زوز مغارف نتاع ميل كليل، هذيك تستعملوه باش تلقاو نتيجة طيارة برشا.
0: باهي ميل كليل قلنا منين نشريوه؟
1: نجمو ناخذوه من اي بوتيك والا اي شركه تبيع المواد الطبيعيه، سينو فما برشا تلقاهم مغرومين بالتقطير نتاع الزهر والعطر شيء، دونك تلقاهم مقطرين عولتهم ديجا معاهم.
0: مال كليل هذايا الكل احنا ديما نحكيو على بعد الحرقه بعد البرونزاج بعد كذا، وعملناه وحكينا برشا على التحذيرات قبل ما نخرج هنا قبل ما نمشي البحر، فما حاجات هكا ديزاستوس على الاقل حتى الوجه للشعر ما ليكرون كيفي والا نعملو حاجات اخرى جيها.
1: هو جينيرالمون ليكران كيفي اذا كان احنا نبدلوها كل ساعتين، واذا كان ما نقعدوش اكسبوزي للشمس.
0: اما فما ليكران نغسل وجهي قبل ما نبدل ولا
1: نغسلش؟ لا لا بيان سور لازمك تغسل وجهك، خاطر شنو هي ديجا ساعات نقولوا علاش احنا نسميه افي غوم، تلقى اللون الابيض اللي ولا بالزرقيه هذيك هي ديجا لمت وتاكسدت ولمت لك لي ريون وساعات تلقى حتى اكرا هكاك، خاطر جوست ان هي ما تتمشيش مع البشره نتاعك، معناتها انت تبدا بشره دهنيه وميخذه نتاع بشره جيفة. وبربي الجميع اللي باش ياخذوا مثل حاجات من لي فارماسي ما فيها بس انكم تسالوه الكليون وتعملوا له دياغنوستيك الصبح كي تقوم تفقد روحك انهم البلايص الشيحين انهم البلايص المزيتين، باش هكاك تنجم تعرف. اما هو ساعات يقول لك بشره جيفه وهو بشره دهنيه، دونك تنجم انت ديجا تسبب له في كارثه في البشره نتاعه، وتولي عنده الحبوب وتولي عنده مشاكل اخرين. دونك ديما دو بريفيرونس
0: المواطن لازم يسال المعنيين بالامر لهنا، على خاطر راهو برشا ما يعرفش هو بشرته دهنيه ولا جاي
1: بالضبط، وفما حتى بالعمر فما شكون تو بار اكزومبل انا كنت بشره دهنيه تو وليت بشره مختلطه، دونك تختلف مش نفس السوان اللي انت تستعمله في الشتاء هو نفسه في الصيف، فما شكون يقعد مواصل ليه يقول لك انا نموت في فكره بشرتي دهنيه، ما تبدلش بشرتي دهنيه يقول لك
0: كيفاش كنت دهنيه ايش مهزه البشره الجافه،
1: كثير العوامل خاطر عندنا الليلاستين الكولاجين وغيره اللي ينقصوا من البشره نتاعنا وياثروا عليها.
0: واضح. شكرا جيهان غزيل، تحياتي ليك، شكرا بوغ لي زاستوس. وراه وين فرحانه برشا اللي دي زاستوس موجودين في الدار، يزينا من المصروف يفضلكم. وانا قاعده نقول فيه روحي هذا خاطر انا اكثر بخليه اكثر مش بخليه، ياسر الدنيا بزربتني وتجري بيا اللي ما نلقاش كربع ساعه والدرجين راه ماهوش لوكس، راه اللي قاعدين نقولوا فيه هذا راهو ضروره من ضروريات الحياه، كما ناكلوا ونشربوا لازم نستحفظوا شويه على بشرتنا خاطر توا تنجم تداوى باستوس وبشويه حتى دويات القدام قد ما تكبر والبشره نتاعك انت ماكش تغذي فيها ومع ماكلتنا اللي ماهيش صحيه، مع انه ما نمشيو ساعات للطب باش نسالوا من بعد يقول لي الدواء اصعب برشا والعمر يولي يجري بيك العام يتعدى 10 سنين. دونك امان حبوا رواحكم، دلوا رواحكم، كل واحد كل قدير وقدره. احنا قاعدين نحاولوا ان نعطيكم في ديزاستوس ارخص ما يمكن، معناها أغلى ما عندها جيان أنا تصف عليه 10,000 كان غالية برشا لستوس.
1: سمحني جوست حاجة واحدة، أنا نفرح برشا أنه نلقى في اللي كومنتير فما عبيد قاعدين يتستيو في اللي
0: نساور جيل نحب أقولك
1: وزيد فرحانة أنهم مزيلوا برشا يذكروا لي زاستوس متاع عمنيون حتى كي نعملوا احنا ربي على الخميرة يقولوا لي راك ديجا حكيتها عمنيون ومن عمنيون رانا مواذبين عليها. دونك نقولهم ميرسي على ثقتهم فينا وإن شاء الله ديما نعطيو حاجات يعاونوا
0: ثقة مستحقة. جي تحية لكم الكل، شكرا على المتابعة. احنا نتقابلوا غدا ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. دي سيلا سامح مفتاح تقولكم ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. في لمن
2: ناس الديوان.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: موجز والعشرة D1FM عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن واليوم عن تسجيل موجة حر مع ظهور الشيلي، حيث تكون الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم خاصة بالشمال، حيث تتراوح القصوى بين 42 و47 درجة، وتكون بين 39 و43 درجة بالوسط والجنوب، مع ظهور الشيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح درجات الحرارة بين 34 و38 درجة. وضح الرصد الجوي في نشرة متابعة صادرة صباح اليوم أن هذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة يشمل أغلب الجهات بداية من يوم غد الأربعاء 15 من جويلية، ويتوصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و47 مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقمنة والحكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب تعقدان جلسة مشتركة اليوم للاستماع لممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ونص الفصل 95 من جديد مقترح القانون على أنه يتم إدماج والعمل المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شهائدهم داخل مراكز عملهم أو خارجها، مع أولوية إدماجهم في مراكز عملهم أو خارجها، مع أولوية إدماجهم في المراكز وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج وإجراءاته. في العالم، هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول أنه جرى تسجيل بلاغ بتعرض نقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز، وأضافت الهيئة أن الهجوم على نقلة وقع على بعد 13 ميلا بحريا شرق مدينة ليما العمانية. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يقول أنها تجرى حاليا مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ويتحمل مسؤولية للعمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل لترتيب يضمن حرية الملاحة بالمضيق. الخارجية الصينية تقول أن بكين قلقة للغاية من استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج، مضيفة أنها ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا D1FM.net. إلى اللقاء.

0: الاثنين في تونس الكبرى على 93.5.
1: مونديال إكسبرس.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البداية بالحديث على نصف نهائي المونديال، نصف نهائي الأول اللي باش يجمع الليلة 8 متاع الليل بتوقيت تونس المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الإسباني. مواجهة هي الثانية في تاريخ المنتخبات في تاريخ كأس العالم، عفوا، بعد مواجهة أولى كانت في مونديال 2006 في ألمانيا وقتها، وكانت جمعتهم مواجهة في الدور الثمن للنهائي، انتصر فيه المنتخب الفرنسي 3-0. مواجهة اليوم باش تكون بإدارة الحكم السلفادوري إيفان بارتون، وباش تكون في ملعب دلاز كما قلنا انطلاقا من 8 متاع الليل. المواجهات المباشرة بين المنتخبات 37 مباراة، 17 انتصار لإسبانيا 13 لفرنسا و7 تعادلات. إسبانيا سجلت 66 هدف بينما المنتخب الفرنسي سجل 40 هدف. بالنسبة للمواجهات المباشرة بين الزوز منتخبات، دونك نعاود نذكر 8 متاع الليل إسبانيا، فرنسا الفائز يترشح إلى نهائي المونديال. المواجهة الثانية في نصف النهائي غدوة باش تكون بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي، ماتش كيف 8 متاع الليل بتوقيت تونس كما قلنا غدوة في النصف النهائي. دونك نتعرف إن شاء الله غدوة على طرفي نهائي مونديال 2026. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدمها لكم هاني إبراهيمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا radio.fm.net. بعد شوية تجيكم ربيب في برنامج سامر فايبس.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
4: إني آي سينت لا بيرفورمان.
3: مونديال إكسبريس. الموسيقى نون ستوب على radio.fm.

0: Radio Anafa. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة النص نهار.
1: إلا 10:07 صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوانا فيم وين ما كانوا يسمعوا فينا طريق سليمة للناس الكل. إن شاء الله تكونوا بخير. نسلموا على الناس اللي تختار ديما تتفرج فينا على اللايف متاعنا على اليوتيوب ولا على فيسبوك زادة كيفكين. إن شاء الله تكونوا بخير. طريق سليمة ليكم. ديجا ديجا زيدونا في الصوت مش في السرعة. نشربوا برشا ماء نسيسر وإحنا أم السخانة اللي قاعدين نعيشوا فيها الأيامات هذية. دونك إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله يكون يا ربي نهاركم مبروك سعيد. تسمعوا فيه بير مزيان تتلاقاو مع عبد تحبوا توحشتوا تراو العائلة تراو الصغيرات. يا ربي إن شاء الله تكونوا هكا يتعديلكم نهير مزيان. كيفكم انتوما من توا حتى شو الفلوس زيدا فاروق يقول ايه يا ربي إن شاء الله تلقاو هكا برشا برشا برشا فلوس نهار اليوم انتي ويمين زيدا كيف كيف. دونك إن شاء الله يتعديلكم نهير سمح ومزيان. كيفكم انتوما من توا حتى شو للنص نهار سمر بايبس على ديونا فين فاروق كما سمعتوا في الإخراج أمونة نورهين في الإخراج الرقمي مريم صباح النور مريومة في الستاندار اللي على تليفوناتكم وتجاوبكم على 31-328-328 ومعكم هكا نونسكم هنا ربيع الفرجاني. هو في الأصل في الأصل في الأصل تاع الحكاية انتم قاعدين تونسوا فيا بالتعليقاتكم ميساجاتكم. ميرسي بوكو نيس الكوليكا. هيت نبدأ وإحنا بالحاجة المزيين نبدأ بها الموزيكا متاعنا في Old But Gold. Old But Gold مواجهة يومية النتيجة متاحة نسموها بعد أخبار لحديش. العملية تصير في ستوري انستغرام تاعنا ديونا فيم. دونك كل مرة وكل يوم بلتو نقترح عليكم زوز غنيات من هكا أغاني شرقية وأغاني من الغرب تكونوا حاجات عشناهم عندنا معهم ذكريات. متأكدة كي تسمعوا النوتة الأولانية الدخلة اللحن الأولاني تتفكروا برشا حاجات مزيانة وبرشا ذكريات أحلوة. الاقتراح متاع اليوم من قلب النيل الصوت اللي تعودنا به وعشنا مع برشا ذكريات. دونك محمد منير في الليلة يا سمرة

الاقتراح متاعنا الاولاني في المقابل غنيه انا كي سمعتها والله العظيم وجهه صعيبه اليوم ومتاكده اللي باش فكركم برشا حاجات. يا قلت ذي اسم اغنيه من القاعه الخابيه كيما يقولوا. باش نمشيو الاغنيه الثانيه اللي هي اللي تتسمى قبل ما تجي شاكيرا وقبل ما يجي برشا برشا فنانين. الفنانه هذي اللي تتسمى بكوين اوف لاتين بوب نحكيكم على جلوريا استيفان في كونغا.

فوالا هذوما المقترحات نتاعنا ليكم نتوما. تنجموا تدخلوا الباج انستغرام نتاعنا ديونا فيم، راني قاعده نرا فيكم قاعدين تصوتوا بالكدا بالكدا في ستوريتنا هاوكا زوز اغاني والاغنيه رابحه باش تسمعوها بعد اخبارنا ال11. بالله فاروق كان ما ربحتش جلوريا ميساج نسمعوها انها تكون موجوده في البلاي ليست خاطر يسربح ليها هاوكا فكرتنا في برشا حاجات مزيانه. ميرسي سيمي فدوى معز طاهر ناس الكوليكا اللي خلت نقرا تعليقاتكم. نهاركم مبروك وان شاء الله تكونوا بخير ونهار مزيان كيفكم انتم. سينو على ذكر الموزيكا فما سهرية حلوة حلوة برشا نجموا تستمتعوا بها ان شاء الله نهار السبت 18 جويليا دونك جولدن مومنت ايفنت تنظم السهرة العربية بامتياز اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم التونسي المتألق على الدوام رؤوف ماهر في حفل كيما قلت لكم استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي. إن شاء الله باش تكون كما قلت لكم الأول نهار السبت 18 جويلية 2026. للناس اللي تسأل وين باش تستمتعوا بالسهرة المزيانة هذية باش تكون على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم أبارتير من 8:30 متاع الليل. إذا أنتم تحبوا تشريوا التذاكر دونك تمشيوا تلقاوها في شبابيك مدينة العلوم وفي برج فون في سوسة موقع تسكرتي تطبيق تباسي ولا تكلموا مع 25 505 340. دونك نعاود لكم لانفو لاين 25 505 340. كونوا في الموعد في باش تستمتعوا بعرض موسيقي متميز ما يتنساش واحنا حابين ندللوكم هوني في ديونا فيم وكل يوم تربحوا معنا زوز تذاكر الحفل المزيان هذايا نهار السبت 18 جويليا 2026. كي تكلمونا على 31 328 328 تربحوا معنا زوز التذاكر. دونك احنا باش نبداو حتى احنا زاده بالموسيقى موسيقى الحلوة شيرين عبد الوهاب صابري قليل توصيد على ديونا فهمة

0: 10 و21 دقيقه رجعني كنتوا سمعوا في سمر وايبس على ديو انا في موصلين معكم حتى يشلل نص النهار. جوز حبيت نفكركم اللي تنجموا تربحوا معنا زوز تذكر للحفل الاستثنائي المشترك اللي يجمع بين سحر الاغنيه العربيه وصاله الفن التونسي. نحكي لكم عليه الحفل اللي باش يصير نهار 18 جويلية 2026 بين الحفل المشترك بين النجمه الذهبيه اللبنانيه نوال الزغبي والنجم التونسي المتالق رؤوف ماهر. كيف كان تكلمونا على 31 328 328، وان شاء الله تكونوا انتم من الرابحين. دونك موصلين معكم حتىش للنص النهار، وموضوعنا لليوم اللي الحقيقه في اطار الموجة الحر اللي قاعدين نعيشوا فيها تويكا، انه زاد كيف ديما نخمموا نحكي لكم على المجالات حياتكم الكليه، الفئات العمريه الكليه، منهم الصغيرات الاطفال نتاعنا اللي ديما نقول لكم ثواني صغيرة تنجم تنقذ صغيرك لو عرفت كيفاش تتصرف معاه. نحكيو على البحر، على البيسين، على برشا حاجات يتعرضوا لها الصغيرات متاعنا. مع شكون؟ أكيد جدا مع الكوتش مونيا بن سليمان، أول مدربة إسعافات أولية للأطفال والرضع في تونس. صباح النور، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
1: صباح الخير الله بيبي،
0: وعنا مديدة كوتش.
1: أيوة
0: صباح، شنحوالك؟
1: يعيشك، الحمد لله، شكرا على الاستضافة، ربي
0: يفضلك.
1: شكرا باش ننفعوا برشا ناس، برشا دي باغون سورتو في
0: فوالا. زيدونا فيك السويت وسمعونا كوتش مونيا يا خويا، عندنا برشا توصيات اليوم وبرشا حاجات لازمنا نستفادوا فيها. العطله فاكونس صغيرات عندهم بحر بيسين، ولهنا فما اخطاء ولا فما حاجات تصير واحنا ما نجيبولهاش بال. فوالا دونك احنا باش نفهموهم معاك كوتش اليوم.
1: كل شيء ربيب راهو على شيء انترناسيونال، الغرق هو السبب الرئيسي الاول للوفاه عند الاطفال من 1 لـ4 سنين سواء في البيسين ولا في البحر. Malheureusement, ils aiment redoubler. أنا ديما نحكي على surveillance، ديما نحكي على المراقبة والمراقبة والمراقبة.
0: وي.
1: تعملت دراسة على فكرة dernièrement كيفاش نراقبوا صغيراتنا، كيفاش نراقبوا صغيراتنا في البيسين ولا في البحر، مهمة برشا. وأنه لي بارون ولا نمشيو ساعات عائلة كاملة وواحد يعمل على الآخر باش يعس على الصغار، سورتو يبداو أكثر من صغير. هنا يقول لك البس نقسموا الأدوار، ليزادولت اللي يبداو مع الصغيرات نقسموا الأدوار، كل واحد مثلا 20 دقيقة ولا 15 دقيقة يلبسوه براسلي هزوها معاهم. دونك انت تويك البورتابل لي الحكايات لي، دونك عينيك ما تهزش عليهم، مهم برشا. بالحق عجبتني برشا الفكرة، على خاطر هنا وقتها هو يتحمل مسؤولية الشخص هذاك، خاطر ساعات يعملوا على بعضهم سقطوا حتى الأم والبو، هو يقول لها انت تعس وهي تقول له انت تعس. دونك هنا كيفاش نراقبوهم؟ نراقبوهم عينينا كما قلنا عليهم،
0: كعليش كوتش أمين يا رب العالمين، ديما الوجود المامي ديما مهم جدا، راهو باللي نكبروا باللي نتطوروا باللي فما دي زابليكاسيون كل ما شيء، ديما المامي هي اللي هكا ديما هكا خايفة على الصغيرات، وجودها مهم يا سيدي، إن شاء الله ربي يفضلهم الكل
1: إن شاء الله يا ربي.
0: فوالا دونك المراقبه اللي ديما نوصيو بها
1: اول حاجه هذيك.
0: فوالا اول حاجه لا غالب ديما نقول لك لحظه القضاء لها غفله. صارت حاجات احنا ما نتمنوهاش لتصير حتى حد، كيفاش نجموا نتصرفوا مع الحوادث هذيا؟
1: الحوادث هذيا نبداو مثلا الغرق، مثلا نبداو الغرق ماهي، والا زيد العومين في من بين الحوادث ابار الغرق، عندنا فما دي زاكسيدون قاعده تصير توا في الصيف، كل يوم ربيب قاعده تصير. اللي صغير يعوم حتى قدام والدي توا البارون يبدا لهي بيه، وهو يعوم في البيسين، اكل بلونجون اللي يتعمل في بيسين سورتو بيسين مش غارقه برشا، راهو مخطر برشا، راهو قاعده تصير وكل يوم قاعده تصير. اللي الصغير ينجم يتيح يعمل شوك على راسه، دونك ينجم يعمل كسر في الـ في في في في في
0: الرقبه
1: في الرقبه، وهذا ينجم يؤدي لا قدر الله الى الوفاه ايميدياتمون، والا زاد الى معناها ما نعرفش انا باراليزي لوت في ربي يعيش بها عمره كامل. دونك معنى ان جيست سامبل، دونك هنا نعلم صغيري كيفاش يعوم، ما نخليش يعمل لي جيست هذوكم اللي هما اغريسيف، دونك نعلمو كيفاش، هو ماذا بينا صغارنا نعلموهم السباحه، نعلموهم دي سونتر نتاع السباحه. واذا إذا كان قدام كما أنت قلت ساعة القضاء لغفلة الحادث هذا نجم يصير قدام الوالدين دونك احنا ننبههم وفلا في البحر
0: في البحر كيف في البحر, البحر. تعرف كوتش وين مشكلة انه فما أولياء هم عرفتك اللي طلع صغيرك على رقبته زعما باش ينقز
1: هذه الحوادث هذه اللي نحكي لك عليها صار في البيسين وفي البحر مع حتى صغار كبار معناها صغار كبار شوية يلعبوا يلعبوا حتى كبار معناها ديزادوليسون دونك يركب على كتفه ويقول له هيا لنجو البحر يبدا مش غرق برشا دونك صارت حوادث خايبه برشا من
0: حتى
1: العاديه
0: حتى الكبار زيد نقولوا ما تعملوش
1: الحكايه اي حتى الكبار لا كبار ولا صغار سورتو في هذه من الاخطر الحوادث بيان سور بعد الغرق
0: مالوغوزمون ان شاء الله ربي يلطف بينا
1: ان شاء الله يا
0: المهم نراقبوا كما توصينا انت ديما كوتش باهي هذوما التوصيات نتاعك في خصوص البيسين في خصوص البحر توا نوصيهم ديما ما يخرجوش وقت الذروه مي فما ناس تختار انها تمشي تبحر في وقت معين يقول لك هاكا بحذايا وصغيري ما يا خويا ما وصلناش احنا للعومين هون وعشط هي مع الشط زيد فيها مخاطرك ولا
1: بيان سور بيان سور ساعه قبل كل شيء صغيرات ماذا بينا ما نخرجوهمش ما لحداش ما نمشيوش البحر ما لحداش لما 3 4 نتاع العشيه ماذا بينا نمشيو قبل الوقت هذاك ولا بعد الوقت هذا وقت الذروه نتاع السخانه سورتو التو سورتو سخانه التويك معناها سخانه قويه برشا دونك هذا ينجم ياثر عليه شنو ينجم يصير لهم نجم لا قدر الله يصير شي يحمل ماء اللي صغير ديزيدراتاسيون اللي صغير جينيرالمون ما يحسش يبدا يلعب ما يقولش راني عطشان سورتو هنا نوصي لي بارون باش في السخانه هذه في البحر ولا مش في البحر ديما تعطيه يشرب ديما شربوا الماء مش نيسيسيرمون حتى يقول لك هو اعطيني راني عطشان دونك هنا حاجه ناكد عليها برشا اي رضع رضع هذوكم عاد ما مسكن ما اقل من عام ما يقول لكش راني عطشان دونك هذوكم اذا كان تحت الستة شهور يلزم الام ترضع لو ماكسيموم ترضع لو ماكسيموم باش تعوضك فوالا الماء هذاك رضعت الحليب بيان سور الماتيرنيل بيان سور تعوض بالكدا واذا كان اكثر يلزمنا بور بريفنير معناها نقيهم من الديزيدراتاسيون اللي هي اخطر حاجه باش ناكد على العلامات العلامات اذا كان حديد صغيرك مثلا البيبي ما عادش حاشاك يبول برشا الكوش نتاعو شايحه عيني غارقين السخانه تطلع له وجهه بال دونك هذوما كلهم رباب علامات تنبه ما نخليش حتى لين تتعكر حالها هذوما من اولى العلامات
0: من اولى العلامات
1: هنا يلزمني نشربوا برشا ماء ونطوندون حتى نمشي حتى نمشي للطبيب ونجم نعمل استوس اذا كان بدينا بالعلامات هذيا استوس تنجم تمشي للفارماسي فما دي سوليوشن مع دو ريهيدراتاسيون باش تعوض تنجم في الدار زيدا ما لقيتهاش ولا ما مشيتش انا خرجت جبتها من الفارماسي ايترامي نحط عليها ستة مغارف سكر غازي ونص مغرفه ملح غازي معناها وخلطهم وشربهم له اون اتوندون حتى نهزوا للطبيب مش نعطيهم له
0: ونقعد
1: بيان سور هذه تنجم تعاون باش تعوضك اللي سيل مينيغو اللي خسرهم اي سورتو هنا ناكد اذا كان كرشو تجري برشا ويرد هنا من اول العلامات اللي نجموا نخافوا من مش يحمل ماء فوالا
0: بربي ابروبو الرضع شنو فما عمر معين نجم نزوم معنا البحر ولا عادي
1: هو نورمالمون هو دابخي لي ميدسان بيدياتري يقول لك هزو ميسيل شابخي 15 جور تنجم تهزو أنا دابخي هنا الحقيقة هنا ولا اختصاص الطبيب الأطفال
0: ولا خاطر نراهم هكي بديو ببيت صغار وتحتك الباراسول من أين من أين
1: تحت الباراسول هنا إذا حبيت نأكد الرضع به دنيا سخونة طاو ما نقطك خارج الوقت هذا وإذا كان حطيته تحت الباراسول راو ينجم يضرب ضربة شمس راو تحت الباراسول بالوهج متاع السخانة مش بالشمس راو بالوهج متاع السخانة ينجم يضرب ضربة شمس راو هنا على هذاك في أوقات الذروة هذوما متاع السخانة ما يلزمناش نخرجوهم من الدار
0: به وينطبق على كبار السن زيدا كيف كيف ها
1: كيف
0: ينطبق على كبار السن زيدا كيف كيف راهو مش نحكيو على الرضع كا
1: بالطبيعة بالطبيعة
0: جدا
1: بالطبيعة الناس الكبار زيدا كيف كيف الناس الكبار الناس الكبار معناها لي سوجي اجي زيدا كيف كيف يلزمنا نردوا بالنا والأطفال ونحنا زيدا نردوا بالنا قلت لكم الوقت هذا ماذا بينا نتفاديو
0: هذا هو به عندك نقطة أخرى
1: الصغير بربي فما برشا صغار يلعبوا فرمل وما يغطسوش يقعدوا مدة طويلة وبعد يغطسوا هنا ديما نعلم صغيري باش دو طون زون طون يمشي يغطس في الماء هذا كيف كيف اذا كان قعد برشا وهبط في الماء هنا ردوا بينا هنا نجم يعمل لك الهيدروكوشن سي سكو نابيل هيدروكوشن اللي هي نجم يعمل شوك تيرميك يقعد برشا مثلا ثلاثه سوايع هو في الرمل يلعب ولا حتى تحت
0: باراسول
1: ولا يسخن برشا اكي الشوك تيرميك هذيك تنجم تؤدي الى ماليز ماليز تجيه الدوخه وجو يصفر وكل ماليز هذيك مهم برشا ينجم لا معناه يترخى ونجم يتيح في الماء نجم يعمل حتى بير دو كونسيونس دونك هنا لا قدر الله ينجم يغرق من غير ما هو بمعنى في الساخية دونك هنا مهم برشا نعلم صغيري يلعب ويغطس في الماء ديما نقول له نبلو راسه ديما يغطس ويعاود حتى لو كان سخن ما يغطسش فرد مرة نبلو كتافه
0: تدريجيا
1: بشوية بشوية وبعد
0: يغطس
1: أكل هبطة في الماء فرد مرة مع بدنه سخون ماذا بينا نتفاديوها
0: هذه كلام نتفاديوها قبل ونويك نحكيو في الأوف كوتش حكينا على حديث معني حوادث الغرق اللي مالوروزمون كل عام تصير شلا ربي يلطف بالناس الكوليكا ولا يرحم الناس اللي توفيت معني واحد ما يكونش يتصور سيناريو باش يمشي مش عارفة انه يعمل فطور الصباح ولا يمشي يتفرهد العشية وبعطيك تصير حاجة كيما كيكا بالحق حاجة ياسر مؤلمة انت حكيت لي على الناس اللي في لحظتها تخمم ترمي روحها باش تنقذ هي النية سليمة جدا ولكن ما تعرفش ما تمشيش
1: وي مالوروزمون صار حادث قلت البارح في مدينة المعمورة بحذانا اللي هو دوب ما وصل الراجل دوب ما وصل هو ولاد صغيراته ضد أولاده يشوف في نهارتها ريح راو يشوف في زوج صغار غرقوا حب يهبط باش يمنحهم يا أخي منع لول والثاني ما نجمش منعه وغرق هو معناها بالحق الله يرحمه ربي معناها نعزي وعائلته هنا نقول ديما أنا ما ترميش روحك للخطر تعوم ولا ما تعرفش تعوم أول حاجة نشوفها مش نجدة جماعة البحر نجد به ثاني حاجة تعرفش نخمم ربيب حاجة مهمة برشا يزمنا نخمم وفي عندي شي حاجة طويلة أول ما نخمم أخي تحبل طويل الفولاغ نربطه في بعضهم ونرميهم له نحاولوا باش نخرجهم بالطريقة ذيك ما أين نشوفك العبد ذيك قاعد يغرق حتى كان أنا نعرف نعوم راو ردوا بالنا راو كما الكارثة لقد والله غالب ان شاء الله والله دونك هنا ردوا بالنا خاطر اكثر الحوادث اللي صارت كيف هكا ينرموا روحنا من غير ما نخمو كلكو سيكوم
0: فوالا يعطيك الصحة كوتش مونيا فما حاجة نحب نختم بها معاك هذايا كمان حكيت التوصيات يقولون لي هنا يا كوتش الناموس الصغيرات وانت حكيت لي على البيبيات كيفاش نجموا تلهوا بهم بربي هكا برشا ناموس السنين وشويش اللطف
1: برشا ناموس
0: كيف نسيم ايوه نعنيو
1: اي فما الكريم ريبولسيف هذيك تتخلي من الفارماسي باش تبعد الناموس على الصغيرات والا زيدة هنا نصيحة بسيطة برشا صغير الناموس يجلبوا الالوان الفيف لي كولور فيف كيما الاصفر لورانجي الاحمر نحاول توا في الصيف ان نلبسوا حاجه فاتحه لو بيج لو بلون لو روز هذايا بالحق معناها هذه استوس معناها صحيحه اللي هو الناموس يمشي للالوان معناها لي كولور فيف اللي هو باش نبعد عليه سواء كيما قلت لك نعملوا كريم ريبيوسيف باش نبعد عليه الناموس اذا كان ما عنديش نحاول باش نلبسوا حاجات كيف هكايا الوان فاتحه موش الوان تجلب
0: واو شوف حتى اللون في القماش قديش ينجم ياثر يعطيك صح كوتش مونيا بن سليمان اول مدربه اسعافات اوليه للاطفال والرضع في تونس ميرسي بوكو على النصائح
1: يعيشك.
0: ان شاء الله المواضيع اللي تطرحوهم علينا نطرحوهم على الكوتش وكيكا نستفادوا في لقاءات قادمه ميرسي بوكو
1: يعيشك
0: يعطيك الصحه احنا وصلنا معكم حتىش للنصف النهار فاصل ورجعينا Summer Vibes.

عينك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام

0: واصلي معاكم الرحلة حتاش للنصف نهار ونستقبلوا تليفوناتكم كيما ديما على 31 328 328. شوية آخر نعرفوا شكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اللي يربحوا معنا زوز تذكر سهرة رؤوف ماهر ونوال الزغبي إن شاء الله نهار السبت 18 جويليا في مدينة العلوم. لكن قبرها هيت هكا نحكيو على خبير تحفون ونرجع الأصل متاعو في Behind the Story.
1: Behind the story.
0: هو الاخبار نتاع تويكا تفسير الحاله نعيشوا فيها الناس الكوليكا اللي تتقلق في الليل وما تنجمش ترقد في ساعه وتقول ممكن كثرت لها من القهوه اليوم ولا من مشاكل الخدمه ولا ستريس. اذا انت كنت تقوم الصباح زادت تعب رغم اللي رقدت وقت خلينا نقولوا كافي المشكل مش في عدد الساعات اما في البيت نتاع نومك. الخبراء يقولوا انه برشا حاجات موجوده في بيت النوم تنجم تفسد جوده النوم من غير ما احنا نعطيوها اهتمام ولا ننتبهوا لها. من بينها اول حاجة النباتات تستحق برشا ماء على خاطر تنجم تخلي الرطوبة تزيد وهكيكا يتكون كيما العفن خاصة عند الناس اللي عندها الحساسية ولا الربو هذي راهو يقلقهم برشا. المعدات الرياضية برشا ناس تخلي الشارج والتابي والدنيا في البيت النوم دونك لهنا المخ يبقى مربوط بالنشاط والخدمة في عود الراحة. أكل الكربي العزيز الغالي متاع زعما زعما نحي الدبشي وحطيته وما تنهزهم باش نغسلهم هذوكا زاد نجم يقلق على خاطر يجمع البكتيريا والروائح وتقلص من جودة الهواء في وسط بيت النوم. التلفزيون التليفون سمارت ووتش الحاجات هذوما الكوليكا الضوء الأزرق متاعهم ينجم ينقص من إفراز الهرمون متاع الميلاتونين ويصعب عليك أنك تعمل هكا نومة مزينة. الفوضى نحكيو على الكتب لوريق المكدس وحتى الديكور الزايد اللي ما عنده حتى معنى الكلهم يخليوا المخ في حالة يقظة وما يرتاحش. وزيدة كيف كيف الناس اللي تتفرج في فيلم وكل بيتزا وكجو ذيك الكوليكا وتاكل في بيت النوم وهي تتفرج دونك البقايا متاع الماكلة هذه الكوليكا تنجم تجيب بلوتو ولا تجذب الروائح والحشرات وتفسد لنا جو بطبيعة الحال. الادوات الحاده اللي تنجم تكون موجوده على البيرو نتاعنا كيما المقاس السكينه من 10 جبدها بيت النوم تنجم تكون قصيت كعبه تفاح ونسيتها دونك هذا ينجم يخلق للمخ مباشره القلق وتحس بروحك ماكش في امان وكيك المخ راهو قاعد ينشط ويخمم في حاجات اخرى. المعطرات الصناعيه في حالات باهيه وتبدل لنا الجو نتاع البيت لكن في بعضها فيها هكاك المواد الكيميائيه تنجم تتسبب في الحساسية ولا تهيج الجهاز التنفسي والأفضل أنه نعوضها بالتهوية متاع غرفة البيت بالنوم متاعك ولا زيوت طبيعية كما اللافندر يا جماعة راهو به برشا به. العدد وهذا صدمتني السبب هذي العدد الكبير

0: العالم خادت، يلم الغبرة، البقايا متاع العرق، الزيوت الطبيعية اللي تفرزها البشرة متاعنا، هذا ينجم يتسبب في الحساسية وأثر على راحة النوم متاعنا. المهم هذا الكليك هذوما الأسباب. طويك أشنو يصحونا الخبراء باش نعملوا ولا نرقدوا نوم مرتاح، تكون الكاليتي متاعنا مزينة على الآخر، انك تهوي البيت كل يوم، تنقص من الزيكرون قبل النوم، تخلي البيت منظمة وبسيطة، وتستعمل ألوان هادية وخاصة مليحف ولا أغطية نظيفة ومريحة لنا احنا. دونك هذوما شوية بين الأسباب اللي خليونا ما نرقدوش نومة مزيانة في الليل. انتم شنو أكثر حاجة موجودة في بيت نومكم انتبهتوا لها تويكا وحسيتوا من اليوم تنجموا تخرجوها ولا تستغنيوا عليها باش تربحوا كاليتي نتاع نوم مزيانة، وكل مرة نرجع على حاجة تنجم نعيشوها في اليوم نتاعنا وما نعرفوش الأسباب نتاعها؟ هذه كانت behind the story.
1: Behind the story.
0: من المعلومات المفيدة الخفيفة الظريفة الطريفة نمشي بكم للربح اليوم على 31-328-328. دونك اليوم ربحوكم زوز تذكر كما سعيدة الحظ اليوم أستاذتنا سامية بن نصر. أهلا وسهلا أستاذة.
2: أهلا سامة،
0: يا صباح الفل. صباح
2: بخير الحمد لله.
0: شن حوالك مدام؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: قالوا لي أستاذة وين نقريو وشنو المستوى التعليمي؟
2: في زغوان. قريت في التربيه المدنيه في زغوان.
0: اي نتشرفوا بك لالا. تويكا في عطله، ارتحنا من الامتحانات اسمع كنت تعبون برشا، تعطيهم برشا تمارين استاذه ولا ايه؟
2: لا ما عندناش تمارين احنا عندنا في السبيشاليتي نتاعي لالا. الشفيه
0: مو يحفظوا
2: كده
0: اي حظ ما الحمد لله. تويكا في الصيفيه بيان سور، وشاركت معنا اليوم تحاول تربح زوز تذاكر الحافل كما قلت لكم من نهار الثلج اخر الاسبوع هذايا في مدينه العلوم بطبيعه الحال، نويل الزغبي ورؤوف ماهر. مع شكون باش تمشي كي ربحت يا استاذه؟ طبيعي
2: مع
0: المسيو. اسمع قالتها نتاع شنو ربي مع شكون تحبني نمشي انا مع المسيو؟ هذا كادو فما حاجه تحتفلوا بها ولا هكاكه؟
2: ايه ولا هكاكه صدفه هكاكه بروبا واحد يمشي
0: يتفرج علاش ليه لالا ان شاء الله. دونك الحفل وقت اي شيء؟
2: 18 جويليه. ايه المسرح الهوائي الطالق مدينه العلوم
0: حفظتهم ما شاء الله عليكم. طاراني نسمع فيك من اول الحصه يا لله ان شاء الله الف مبروك. زوز تذاكر دونك باش تحضر في الحفل نويل الزغبي ورؤوف ماهر كما قلنا نهار السبت 18 جويلي. انتم زاده تنجموا تكونوا سعداء لحظ وتربحوا معنا زوز تذاكر بشكل يومي من معنا بدينا من البارح حتىش اخر الاسبوع. يلا مواصلين معاكم حتىش للنص النهار. لحظات نعرفوا الغنية اللي ربحت في السونداج الأولاني يا أستاذ فاروق. هيت نشوفوا مثلا محمد منير الليلة يا سمرة. دونك تسمعوا بعد أميرة مقني في آخر مستجدات الإخبارية والجهوية الوطنية والعالمية. نيس الغول موزيكا ورجعينا.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام سامر ميوزك، المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: مع بريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. Le département de la défense des États-Unis au Pentagone انشر في بداية الشهر الحالي الكاتريام فاغ دو دوسي ديكلاسيفي اللي يخصوا الظواهر الخارقة والغير معروفة المصدر او اليو اف اوز او لوفني او ما يسمى زاد بالفينومين الومو نون ايدنتيفي يو اي بي. انيشيتيف هذه جات بعد الديركتيف دو ترانسبارانس اللي قررها الرئيس الامريكي دونالد ترامب للكشف بطريقة تدريجية للارشيف لعامة الشعب الامريكي والعالم. الموجة الرابعة هذه تتضمن 40 دوسي يحتويوا على دي دوكيومون تكستويل وصور ومقاطع فيديو وحتى تسجيلات صوتية. يأكد البنتاغون ان هذه الظواهر اللي قدموا لا الدولة ولا الجيش الأمريكي القولها تفسير بطريقة نهائية، وكل هذه الملفات صارت منذ عشرات السنين ومنها اللي ترجع حتى لسنة 1940. الفبليكاسيون هذه تعتبر جزء من عملية الإفصاح خطوة بخطوة واللي بدأت في وقت سابق من هذا العام في أول ثلاثة موجات، وخاصة لولو ماسيف عمي 2026 واللي يحتوي على 160 دوكيومون ركزوا على تقارير تاريخية تخص الصحون الطائرة وحتى شهادات رواد فضاء النازا كيما فرانك بومان سنة 1965. لكن كل الملفات اللي سبق نشرها ما ورد حتى دليل قاطع على وجود مخلوقات فضائية. تحليل كل الوثائق اللي وقع نشرها في الكاتريام فاغ ما زال قاعد يتم من طرف الخبراء والكوميونيتي سيانتيفيك والجيوفولوج، ولما نعرفوا استنتاجاتهم تكونوا أول من يعلم. في إطار تقريب الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج، وزارة الداخلية بشراكة مع وزارة التكنولوجيا والاتصال أطلقوا خدمة رقمية جديدة تتمثل في طلب الحصول على جواز سفر عن بعد. هذه الخدمة يتم تقديمها على متن النقلتين الوطنيتين تانيت وكارتاج عبر رحلتهم انطلاقا من مدينة مارسيليا وجينوفا بفضاء التونسيين بالخارج في مقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجنب. باش ننتفعوا بالخدمة هذه يكفي الدخول على منصة الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية على رابط portail.interieur.gov.in، وتمكن هذه المنصة من تقديم طلب الخدمة على الخط وتعمير استمارة تجديد الباسبور والقيام بعملية الخلاص الإلكتروني عبر بطاقات الاعتماد البنكية الوطنية أو دولية. الخدمة متوفرة لو عندكم الهوية الرقمية ويتم تعمير الاستمارة بصفة آلية. لو ما فماش هوية رقمية فلازم تعمير كل الاستمارة بدقة. بعد تتحصلوا على وصلة تسجيل الخدمة وقائمة الوثائق اللازمة اللي باش تقدمها على متن الباخرة، وتتحصل على جواز السفر الخاص بك بسرعة. ويمكن أيضا استغلال هذه المنصة لتقديم الطلب للحصول على الباسبور بفضاء التونسيين بالخارج بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والقيام ببقية الإجراءات بنفس الطريقة والحصول على جواز السفر في الوقت وبدون انتظار. صيف السنة درجات الحرارة بدأت تقوى والمواطنين وكل سكان العالم تعبوا وتقلقوا من السخانة ولوجوا الحلول المتوفرة لهم من استعمال المكيفات والمراوح والاتجاه نحو الشواطئ والوديان وغيرها. الدولة الصينية لقت حل جديد وقامت بتجربة مثيرة في البروفانس دو سانكشي، فين ركبت ديمونس بروميزاتور أو رشاشات مائية عملاقة فوق الأسطح متاع العمارات الشاهقة، وكانت النتيجة مذهلة جدا. الرشاشات المائية تم تركيزها على ارتفاع عشرات الأمتار، وبواسطتهم يتم لاغوزاج دو لير بهدف التخفيض من درجة الحرارة. اختيار أنه لي بروميزاتور يكونوا عاليين جدا لأنه لازم قطرات الماء اللي تنزل منهم تستوعب وتمتص الحرارة وقت ما تتبخر في الهواء. هكا درجات الحرارة تنزل من 5 إلى 8 درجات وحتى 12 درجة على الأرض. البيوز داغوزاج يزودوا فيهم 200 تويو على 7 عمارات، كل 10 دقائق استعمال يتكلفوا ب 1200 أورو. لكن لما تحسب هاتي تكلفة على عدد المساكن وعدد المنتفعين بالانخفاض الحراري هذه، تصبح الكونسوماسيون معقولة وتساعد الشعب الصيني على الاقتصاد في الطاقة وعدم استعمال المكيفات، خاصة أن الحرارة في الصين في أشهر جويلية وأوت تتجاوز 40 درجة في كامل أنحاء البلاد. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
0: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع بريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: ببليسيتي.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع

0: d'été.
1: ديوان FM Flash News.
2: موجز دول 11 ديوان FM عسلمة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن أن مؤسسة بدولة الكويت ترغب في انتداب كفاءة تونسية متخصصة في المجال الرياضي والتسهيل الإداري والعلاج الطبيعي محددة ليوم 15 من جويلية كآخر أجل لتقديم الترشحات. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الانتدابات تندرج في إطار تعزيز فرص التعاون الفني وتوفير آفاق مهنية جديدة للكفاءات التونسية بالخارج. ودعت الوكالة التونسية للتعاون الفني كافة الراغبين والراغبات في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى المبادرة بتسجيل ترشحاتهم والاطلاع على كافة التفاصيل والشروط الخاصة بكل خطة عبر الروابط الإلكترونية المتوفرة. وزارة الصحة تفيد بأن وقية الشمس لا توفر حماية كاملة من أشعة الشمس، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى الرابعة زوالا، وارتداء الملابس الوقية والقبعات والنظارات الشمسية. وقدمت الوزارة في بلاغ لها اليوم العديد من التوصيات والنصائح لكيفية اختيار واستعمال الوقي الشمسي. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى إرساء إطار واضح ينظم العلاقة بين إدارة المهرجانات الصيفية ووسائل الإعلام بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء مهامهم في ظروف مهنية ملائمة، ويكفل في الآن ذات حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة الثقافية. ودعت نقابة إدارة المهرجانات قبل انطلاق كل دورة إلى نشر سياسة إعلامية واضحة تتضمن الشروط وإجراءات الحصول على الاعتماد وجري إسناده والوثائق المطلوبة وحقوق وواجبات الصحفيين ووسائل الاتصال بفريق الإعلام. شركة شحننا الألمانية تقول اليوم أن فرض الرسوم على عبور المياه الدولية سيكون خطأ فادحا، وذلك بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعيد فرض الحصار البحري على إيران وسيفرض رسوما تقدر ب 20% على جميع الشحنات المنقولة عبر مضيق هرمز. وأضافت الشركة لوكالة رويترز أنها لا تستطيع تحديد الأثر المالي للتوتر في منطقة الخليج على أعمالها بدقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM بنات. إلى اللقاء.
3: تسمعوا ديوان FM في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية، مازلنا موصلين معكم حتىش للنصف النهار. نمشيو بدون تأخير تتسويت للسمر كير. سمر كير كما تعودتوا نهارة الثلاثة موعدنا مع الصحة الجسدية متاعنا، مع التغذية، ونرجعوا فيها برشا معناها خلينا نقول لكم نصائح ومعلومات على حاجات تسألوا فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. نراكم تتفرجوا في الفيديوهات متاع الناس الكل، لا ديما فكركم راهو اسأل المختص، اسأل الطبيب، اسأل الأخصائي، ما تخليش روحك تبع الناس اللي يعملوا في محتوى كيك وبر على مواقع التواصل الاجتماعي. موضوعنا اليوم مهم جدا، طلبتوه من عنا احنا، اللي هو مقاومة الانسولين وعلاقته. اسمع مسبق في الزياده الاولى وعلاقته بزياده في الوزن. تحضر بحضينا ضيفتنا البنت الدار رحاب جلاصي، اخصائي التغذيه. اهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح النور ربيب لك انت والناس الكل يسمعوا فينا على ديوان فام.
0: ملا فايب وملا روز. صحه يلا مرحبا، شرفتنا وانسنا كما ديما متعودين معك معنا في ديوان فام. موضوعنا اليوم مهم رحاب، سالوا كنتي سالونا احنا، اليوم نعرفوا الصحيح من الغلط.
1: بالضبط. أيوة. مقاومة الأنسولين اللي ديما نسمع عليها، شنو حكايتها وشنو معناتها بالضبط وشنو هي ساعة، شو معناتها مقاومة الأنسولين؟
0: التفسير العلمي،
1: التفسير العلمي المبسط باش الناس الكل يفهمونا.
0: نايس.
1: وقت ما الأنسولين ما تخدمش خدمتها كم يلفو، شو معناتها؟ بلتو هما يبدأوا الخلايا، خطر هي نحن نعرفوها الأنسولين باش تفرزها البنكرياس، واللي هو باش يخلي السكر يدخل الخلايا. هذه الوظيفة العلمية الفيزيولوجية للأنسولين. وقتاش تولي مقاومة الأنسولين؟ وقت ما الخلايا يوليو غير حساسين للأنسولين. احنا ديما نعرفوا اكل تبسيط هذيك من قبل، اكل كوبا والمفتاح. الكوبا هي اكل خلية والمفتاح هي الأنسولين باش يدخل المغذيات، وخاصة هوني نحكيو على الجلوكوز اللي هو السكريات. ولكن وقت ما تبدأ اكل كوبا نوعا ما مصدى شوية، يعني الخلية تولي غير حساسة لك المفتاح اللي هي الأنسولين، وقتها باش تولي فما حاجة اسمها مقاومة الأنسولين، وهذا اللي باش يخلي البدن يفرز برشا كمية متاع أنسولين باش ينجم تتحلك الخلية ويدخل السكر ليها. هذه هي مقاومة الأنسولين، وبتبيع هذك علاش بشوية بشوية بشوية الله لا يقدر من مقاومة الأنسولين نتعدى لمرض السكري من النوع الثاني.
0: فوالا، ولهنا علاش نحكيه في الموضوع هذا من تو باش نعرف رويحنا على شنو قادمين. فما تحاليل نقوموا بهم وفما أعراض هكا ولا
1: بديو بالأعراض هي اللي باش تخلينا نمشي ونعملوا التحاليل. هو ريت زيادة في الميزان وبلوتو زيادة في الكتلة الدهنية، الشحم يطلع أكثر في البدن، هي سبب ونتيجة. يعني هي حاجة تسبب حاجة، عبارة عنا قلوا احنا انسيخ كالفيسيو، حاجة تسبب الأخرى. يعني كي يبدأ الميزان زايد وبلوتو الدهون زايدة في البدن باش تزيد من مقاومة الأنسولين، ومقاومة الأنسولين باش تزيد من انه الدهون تزيد تولي تتراكم أكثر في البدن. فهذاك علاش يمكن أول عارض ونتيجة الاثنين اللي هي الزيادة في الميزان، وخاصة على مستوى البطن أكثر، يعني بلاصة هذيك تكون معروف بها. حاجات أخرين اللي بتبيعها أكل غموقية اللي في الرقبة تسمى أكانتوزيس نيغريكان، يعني وقت ما الرقبة سورتو ملتالي تبدأ فيها الكحولية حتى على جنب، راهي هذيك الكحولية هذيك راهي تكون كيف كيف عندها سبب في مقاومة الأنسولين.
0: ومن أهم العوارض دونك لازيد معناها موش ينفع فيها لا خل لا قارص، يفضلكم راهو سيني اختير هكا ولي.
1: بالضبط بالضبط. ولكن رباب راهو فما حاجة مهمة يلزم العباد اللي يسمعوا فينا يعرفوها، مش كان إذا كان عندك زيادة في الميزان راهو عندك مقاومة أنسولين. فما عباد ضعاف ضعاف ويكون عنده مقاومة أنسولين.
0: أوكي.
1: وهذاك علاش هوني الأشخاص هذوما راهو السبب متاعه يا إما خلل جيني وإلا فما عامل وراثي.
0: هذا نجم فوالا هذا باهي للفرق. هذا خاطر يقولك إنسان بصحته دونك بالضرورة يبدا عنده الريزيستانس، لا زادة كيف كيف تنجم فما أسباب أخرى.
1: على فكرة زادة في الميزان راهي ماهيش ديما مرض، يعني نحب نقول لكم تتسمى اوبيزيتي ميتابوليكمون سان، يعني سمنه ايضيه سليمه، يعني من الداخل ريت لعبت كامل تحاليل والكل تروح لبس عليه. فما فئه من الاشخاص اللي يكونوا زايدين، يعني كمؤشر الكتله الحجميه كالاي ام سي ذيك نقاوه فوق ال 25 اذا كان زاده في الميزان، وفوق ال 30 اذا كان سمنه، اما كي يعملوا تحاليل راهو لبس عليهم. فما فئه من الاشخاص هكا حتى كي يعملوا تحاليل ما عندهمش مقاومة أنسولين، ما عندهمش دهون ثلاثية، ما عندهم حتى شيء لبس.
0: أوكي.
1: وفما فئة اللي هي الحقيقة الأغلبية اللي يكون زيادة في الميزان وزيادة في الدهون تتسبب لهم فكأت الترعيسة متاع البيلون ذيك اللي احنا نحكيو عليها.
0: وهذه بالضرورة رحاب معناها ما يخليناش نخسروا الوزن متاعنا فيسا.
1: اكيد
0: يكون ديما فما كل مقاومة
1: الريزيستانس هي ذيك هي مقاومة. فما مقاومة لانه الميزان باش ينقص. نكمل لك مع الاعراض رباب انه برشا عباد وذي ياسر نسمعها في الكونسلتاسيون نهار كامل نحب ناكل حاجة حلوة وسيرتو بعد الفطور. بعد ما تفطر ديما تحس روحك تحب تاكل حاجة حلوة، وإلا زيادة حتى بعد ما فطرت تحس روحك ديما جيعان ديما تحب تاكل وديما
0: نوفي
1: سكري وسيرتو الحلو. هذيك كذا كيف كيف من بين الأعراض اللي تخلينا نوعا ما ماذا بينا نعملوا تحليل ونشوفوا هل فما مقاومة أنسولين وإلا لا.
0: أوكي.
1: الحقيقة كما قلت لكم الأعراض راهي مختلفة، هذيك علاش واحد يشوف روحه كي بتبيع على يعني انه واحد عنده مثلا في العائلة متاعه عنده من عائلته حد يكون عنده مرض السكري كيف كيف راه ذاك يعني فما نقولوا احنا أرضية
0: مناسبة باش نجمة احنا
1: بالضبط. أوكي. بتبيع نرجع كان هكا نحكيو على الأسباب من أهم الأسباب راهي هي ترجع الدرجة الأولى اللي هي لومود دو في نمط الحياة متاعك
0: اللايف ستايل
1: راهي والله راهي معادلة سهلة انه واحد يحاول باللي نجم يتحرك في نهاره باللي نجم مكلته نوعا ما يخليها متوازنة وتنزلوا نحكي وأكثر عليها النقطة هذه والنوم زادة راهو النوم سيرتو نحن طبعا نعرفه في الصيف سهرية أكثر
0: سهريات وخرجات ودوليشة
1: ولا
0: ما شاء الله برشا أحداث أنا نشوفها في الصيف خلينا من نرقش
1: هذا يخلي النوم يتفرعس والنوم راهو كيبدا بيرتوربي ولا فما عباد خدمتهم مثلا باللي ديغارد ولا حاجة هذوما الأشخاص زادة معناتها معارضين أكثر لمقاومة الأنسولين.
0: أوكي.
1: دونك عندنا الماكلة النوم لومود دو في العامل الجيني والوراثي هذوما يمكن والبطبيعة العوامل الهرمونية
0: هذي فسري لي أكثر هذي أيوة. مهم جدا تخلي بيزا متاع الهرمونات هذي كتنجم تأثر علينا
1: بالضبط. مثلا كما قلت لكم هي راهي مقاومة الأنسولين سبب ونتيجة هي سبب ساعة البارشة أمراض نبدأ مرض السكري من نوع 2 بطبيعة ذيك لولا خاطر ريت العباد اللي عندهم مقاومة الأنسولين يتسميو بري ديابيت يعني أوكي. في حالة ما قبل
0: السكري
1: وهوني لفيكاسيتي متاع الرجيم ومتاع منحبش نقول رجيم تنظيم متاع تنظيم وريقلة متاع الماكلة إفيكاس خاطر بها هي ما تتعديش تاخذك الحربوشة ومن بعد الله لا يقدر من الحربوشة متاع السكر نولي وأنسولين نزرقو. دونك أكل فترة هذه مهمة إنه فوا واحد أعرف روحه عنده مقاومة أنسولين هوني التدخل السريع يصير باش تحمي روحك وما تخليش بدنك يمشي لبقية الأمراض كيف الشحم في الكبدة مهم على الآخر خاطر هي مقاومة الأنسولين أوكي. تهم سورتو ثلاثة أعضاء العضلات الكبدة والتيسو أديبو يعني الدهون الدهون على مستوى البدن بالضبط. دونك احنا هوني نقولوا راهو مقاومة الأنسولين راهي ما ماذا بينا معناتها نكونوا فايقين لها ننتبهوا لها على خاطر كما قلنا تسبب في برشا أمراض شحم في الكبدة كيف كيف حتى تكيس مبايض كيف كيف
0: اللي
1: توا تبدل اسمه دايوغ تبديلة الاسم دا عندها قيمة كبيرة وتورينا التبديل متاع الاسم وريت قديش الحكاية ماهيش كان هرمونات
0: ماهيش
1: حكاية كيس لا
0: حتى الجانب النفسي
1: أكيد الجانب النفسي وقل لك هي سندروم ولا سندروم ميتابوليك أوفاريان بولي أندوكرينيان. دوك فما أوفاريان يعني المبايض ميتابوليك يعني الأيضية العملية الأيضية يعني مقاومة الأنسولين والشحم والسكر والحاجات هذوما والبولي أندوكرينيان نقصد بها الغدد الهرمونات
0: ولا.
1: بما فيها الغدة وحتى ليزوفير المبايض يتسمي غدد يعني هوني راهو هوني حبيت جست نحلكم قوس صغير على تكيس مبايض
0: خطر راهو حدث كبير الفترة اللي فاتت اللي صار ودخلوا فيها أكثر من 4 اختصاصات لأني بالزبط. حتى في مجال الطبي
1: بالضبط بالضبط. دونك ولات ملتي ديسيبلينير يعني متعددة الاختصاصات الحكاية هوني حبيت نقول لكم مقاومة الأنسولين راهي كنداويوها النقص من الأعراض تنقص الأعراض متاع تكيس مبايض وكالشعر خطر زي من بين الأعراض متاع مقاومة الأنسولين سورتو للبنات ونساء لجون في راهو كي يبدأ فما يورسيتيزم يعني شعر يكون شعره خشينة شوية ولا تطلع مثلا في الوجه اللي هي نورمال ما تطلعش هذه كيف كيف زادة تخلينا نفهمه خطر شوف كيفاش كيما قلت لكم هو راهو دورة
0: دور الحلقة بتبع بعضها
1: كي تطلع مقاومة الأنسولين تزيد من إفراز الهرمونات الذكرية لي زوندروجين كيما التستوستيرون وغيره كي يرتفع نسبة التستوستيرون هو بيدو يزيد مكان مقاومة الأنسولين اللي قلت لكم هي سبب ونتيجة
0: والكورتيزول وجه هذاك الكل
1: كيف كيف رباب نعم الكورتيزول والستريس كيف كيف هو زده من دوره باش يخلي مقاومة الأنسولين تزيد.
0: أو لا لا
1: شوف قلت لكم برشا حاجات ما نحبش نخوفكم أما راهو التدخل لازم وراهي سهلة النظام وماكلتنا راهو المود دو في. ابديه بالنوم، ابديه بماكلتك، وتتشوف تنعطيكم استوس والله راهم سهلين ندخلهم بشويه بشويه لعاداتنا الغذائيه.
0: لو ننظموا رواحنا،
1: ننظموا رواحنا، هذيك اهم حاجه.
0: نمشيو تو نحاولوا نلقاو حلول في هذا الكل. احنا فسرنا بسطنا، ما يخوفش، نجموا نتعاملوا مع الحكايه هذيا به
1: في الحلول. طيب الحلول به هو شنو هو لنمي، ولا نقولوا احنا العدو نتاع هذه مقاومه الانسولين؟ ماهيش كان سكر، ما سكر ودهون الاثنين دوك ردوا بينا من الاثنين به. هيت نفسروها ونبسطوها. مواطن تونسي باش يفطر عنده مقرونه ولا كسكسي ومعاه سورس دو بروتيين، يا حوت يا لحم يا دجاج اللي هو به. شنو هو يتصرف الحاله هذه به؟ باخل بشي قصة سلطة، مش اسمه تقصة سلطة، خوذك كعبة الخضرة نظفها وقرمشها كيما هي
0: كيما هي. ها نحينا البخل،
1: نحينا البخل، البخل. ناخذو كعبة الخضرة كيما هي. وأستوس هذي نقولها حتى لي باسيون تاعي، كول الخضرة قبل ما تجوع. انت مثلا من نص النهار تجوع ولا من ماضي ساعة، انت من لحداش من لحداش ونص تاخذ كعبة الخضرة وتقرمشها في راحة عقلك على الأقل. بعد عنيش يصحين المقرونة والمعاه سورس دو بروتيين به، نحاولوا ان نسبقوا البروتيين قبل ناكلوا الزومه. نقولوا احنا هذيك قبل الحوت ولا الحم ولا الدجاج ولا الطاجين ولا اللي هو نبداو به. هو
0: حتى عظم ساعات
1: بيسير عظم هو مصدر البروتيين، نبداو به. خذيناش شويه خضره، خذيناش بروتيين، العجين موجود باش ناكلوه يا حبذا، وايديالمون بارفيتمون يكون بات كومبليت، خاطر غني بالالياف، خاطر مؤشر الجليسيم نتاعو اقل يا حبذا. اما حتى كان ما نجمتش، ما لقيتش، ما عجبكش المطعم، على الاقل امشي لي بالتدرج هذايا، خضرتك مصدر بروتيناتك، ومن بعد كول العجين اللي عندك وتتشوف انت ديجا وحدك باش تاكل اقل ملي كنت تاكل قبل. هذه لاستوس الاولى. لاستوس الثانيه، ماكلتك ما تاكلهاش وهي ما زالت سخونه والدخان هكا طالع.
0: شنو هو الفرق؟
1: شنو هو الفرق؟ على خاطر اولا الريحه والمنظر هذاك نتاع الدخان طالع، سورتو الريحه باش تخليك تاكل اكثر. اون بلوس السخانه البات كي تبدا سخونه ديجا التكستور نتاعها في ساعه تبلع، في ساعه تمغض، في ساعه تاكل مع واحد زيد يحكي وماهوش كونسيون ولا يتفرج في حاجه. فهذا باش نخلينا ناكلو اكثر من اللي بدنا يستحق. فلاستيس شنو؟ مش معناتها ناكلو ماكله بارده وماسطه، لا، اما يدوب تبرد شويه بركه ناكلوها. وحاجه اخرى زيدة، ماذا بينا ناكلو نبداو مركزين شويه مع الفطور، حتى كان نحكيو عينا على الوجبه اللي قدامنا باش هكاك نعرف روحنا قداش كلينا. ويا حبذا زيدة كيف كيف نتقيدوا باللي كونتيتي، محلاها ان صحيح نحطوا ساعات صحن مع العائله الكل تاكل ولا مع الاصحاب ولا مع زملاء ولا حاجه يقولك. الا ما صحيح. اما كي تحط انت قدامك تغرف قداش من مغرفه، انت كنت مثلا تغرف في كونتيتي معينه كل مره تنقص منها بشويه بشويه، مع تاخذك كعبه الخضره قبل مصدر البروتين، تتشوف بشويه بشويه كميه العجين تنقص تدريجيا. هذا راني ما حكيت لا على بات كومبليت لا على حتى شيء، هذا جوست ما تهكا حاجات سهله اللي باش الناس كل تنجم تطبقها. نمشيو توا الحاجه اللي نيفو اقوى شوي.
0: قبل نمشيو نيفو ثاني، والله فما مره ريت فيديو مختصة زيدة تحكي حتى نوعيه الصحن في حد ذاته، بين صحن بلا بين غارق راهو نجم ياثر على الكميه.
1: اكزاكتومون،
0: شوف التفاصيل معناها
1: صحيحه على الاخر هذه الحكايه. على خاطر انت كي تحط صحن كبير قد ما تعبيه بقي في ظرف فارغ. بالضبط، كي انت تسخن شويه في البلان تاعك دوك كي تعبيش بشويه مغارف سي تحسوا تعبى
0: مع خضره مع بروتين.
1: صحيت لين كي ترى البلان معبي تحس روحك كاينك تشبع من غير ما تشعر. فهوني بالحق رباب الجانب النفسي راهو مهم. دونك هذوما هكا دي زاستوس يدو بساط، اما بالحق راهو
0: نجموا يغيروا
1: اثروا بالكدي بالكدي
0: باش النيفو الاقوى.
1: النيفو الاقوى شويه دونك انه نحضروا السلطه نتاعنا ونزيدوها شويه خل. بالطبيعة العباد اللي ما عندهمش مشاكل على مستوى المعده، ما عندهمش حموضه، ما عندهمش قلق، وقتها الخل هذاك نفوحوا به السلطه نتاعنا. ويا حبذا ناخذوا كاس ماء ونحطوا فيه شويه خل. وني نحكي خل ماهوش اغوم ولا مطعم ولا لا، الخل الصحيح الطبيعي مثلا نتاع تفاح يكون هذاك الحقيقي معناتها لوريجينال. تاخذ منه شطر مغرفه نتاع ماكله تحطه في كاس وتشربه قبل الوجبه نتاعك. بطبيعه نعاودو ناكد ما عندكش حموضه ولا مشاكل في المعده ولا حد شيء، هذاك زدراه يعاونك بالكدا بالكدا.
0: جميل جدا.
1: كيف كيف الفحات كيما القرفة كيما الحلبة، إذو ما راهم يعاونونا على تعديل من نسبة السكر في الدم ومن نسبة الأنسولين، خطر هي اللي تقعد طالعة برشا. وبالطبيعة من بعد كي نعملوا تحاليل راهو بشوية بشوية راه مقاومة الأنسولين تنقص
0: نجم تنقص
1: ونمشيو نيفو ما أقوى شوية اللي هي الحركة المنتظمة. يعني ثلاثة مرات في الجمعة راهي لازمة كسوسوا مارش برشا عبيد توا تغرمت بالجري كيف
0: حلو
1: كيما انت بالطريقه اللي عندك تحب سالب سبور تحب تتمشى تحب مشكون يحب يدخل في اكتيفيتي معينه بالطريقه اللي انت تحب عليها المهم انك تتحرك علاش خاطر كيما قلت لكم العضلات راهي مهمه
0: الميسكل لازم يقوى
1: الميسكل مهم خاطر في بالكم اللي 80% من السكريات اللي ناكلوها بعد الوجبه راهي يستعملها الميسكل اذاك علاش واحد كي ياكل حاجه ومن بعد يتمشى ككلمه تتعشى وتمشى عندنا هذيك صحيحه على الاخر باش نسبة السكر في الدم تتعدل باش البنكرياس ما تفرزش برشا انسولين وهكيكا ما نتعبوهاش البنكرياس وبشويه بشويه ما عادش ولي فما كلمه مقاومه وتولي لي ريبونس يعني هوني الاجابه ولا كيفاش نقولوا لها احنا نتاع الخلايا تكون
0: الاستجابه نتاعها
1: الاستجابه نتاعها تكون فيزيولوجيه وعاديه ترجع للنيفو نورمال نتاعها
0: سي بيان فما حاجه اخرى المحليات الطبيعيه مثلا هنا نحكيوا على العسل فما السكر نتاع جوز الهند ما نعرفش هذوما الحاجات اللي قاعده نرى فيهم نجمو نستعملوهم ولا نقصوا من السكر العادي ولا شنو تنصح
1: كلامك صحيح هو هوني انا ما حكيتش على السكر بطبيعه شوف احنا السكر سكر مانيش نحكي السكر دو تابل السكر الابيض هذاك اللي فوق الطاوله كلمه السكر هي كلمه جلوكوز تستحقها الخلايا يستحقها المخ القلب كل شيء اما منين ناخذوها نحسنوا من المصادر اول حاجه طوع عندنا الغله احنا في الصيف نستفيدوا منها للماكسيمو عندنا غله انواع واشكال بتبيعها بكونتيتي ما تكون معقوله باش ما تعمل لنا شدياري ولا تقلقنا ولا حاجه دونك على الاقل نبداو بالحلاوه ذيك نتاع الغله فمش شكون يقول لك لا راهي ما تكفينيش
0: قال لك مثلا كي يبدا ميم زي على الفيسبوك يقول لك الطبيب انصحني بكعبه غله حط دليعة كامل عرفت الفازه لي ديجا حتى فما كونتيتي معينه مثلا من الدليع والبطيخ والحاجات هذيك ولا
1: بالضبط اي ديما شوف كيما عفست الصحن هكاك نعملوا مع الغله دونك كي تحط قدامك اكا زوز ثلاثه براج ولا اللي هما تحطهم قدامك وباقي نخبيوه خاطر راك باش تقعد وترجع تزيد تحب تكمل تاخذ حاجه اخرى دونك نبداو بالحلاوه نتاع الغله ناخذ السكريات من الغله باقي تحسها ماستا لا خاطر سورتو العباد اللي من الاول راهم مستنسين بكميه كبيره نتاع سكريات ما نجمتش تتعدى بشويه بشويه اش معناتها مثلا فما شكون يحط في قهوته حتى مغرفه نتاع ماكله سكر نورمال راني نسمعها هذه عادي جدا مغرفتين يقول لك نحط حتى ثلاثه مغارف نتاع قهوه ولا اشطر مغرفه نتاع ماكله ما تنجمش انت من الاول مره تقولوا نحي زيرو سكر لا نقصوا بصفه تدريجيه دونك النهار الاول باش تحط هكاك بعد نهارين ثلاثه باش تنقص ربع ثلاثة أربعة يوم أخرين ربع الآخر ما تحتى لين بعد جمعة من زمان توصل مثلا جوست تاخذ شطر مغرفة متاع قهوة ولا ربع مغرفة متاع قهوة تقعد عليها أنت هذيك حتى لين عندنا احنا هوني دي ريسبتور معناتها هوني في لساننا هذيكم دي بابي جوستاتيف هذيكم متقبلات للمطعم الحلو واللي هما بشوي بشوي ما عادش يقبلوا كميات كبيره
0: من السكر
1: يتعودوا انا هذي نسمعها حتى في الكونسلتاسيون يقولوا لي راني غريبه كي تبعت هكا ونظمت ماكلتي والكل من بعد مثلا والله صحابي ولا حد قال لي كل معايا هيا اقسم معايا جاتو راني تقلقت وراني ما نجمتش وحسيت قوي وحلو برشا ايفيكتيفمون انت تعود بدنك بشويه بشويه حتى لين اكل المطعم الحلو لانتونس القوي تولي بدنك ما عادش
0: تولي تتقلق
1: معتدله تولي معتدله تولي تاخذ الغله نتاعك شوكولا نوار انت حكيت على العسل العسل شوف راهو نافع فيه منافع تبقى ديما نرجع للكميات يعني انت اكم غرفة القهوة ذيك يدوب تعبيها هكا شوية تعملها هكا مع شوية قوتة ولا حاجة ميسالش اما باش نبداو نغرف
0: منك للحكا
1: وقتها تولي
0: مشكلة كبيرة ماذا لو قطعنا السكر في النهار نتاعنا قهوتك بلاش سكر مثلا انت تيم سالي سبحان الله ما تحبش برشا سكريات شنو ينجم يتبدل اكل قطع نهائي
1: القطع التدريجي خلينا نقولوا خير
0: من خطر
1: النهائي راك متى العباد يدخلوا بعضهم شويه ويتقلقوا يولي عباره واحد خطر هو السكر ماده مدمنه الانسان يدمن عليه السكر فكي تنحيه وتو دانكو راهو يتقلقوا ويولي ونجموا يرجعوا يبلبزوا مره اخرى احنا ما نحبوش الشيء هذا بالضبط فنقطعوه تدريجيا معك بشويه معك السكر الابيض انا ومعناتها والعلم ضده خذ الحلاوة من حاجة أخرى من غلة من عسل ميسالش من شوكولا نوار حتى كان باش تستعمل سكر أقل برشا ملي كنت
0: زي ما نقصه
1: يدوب شوية في جاتو ولا حاجة ميسالش أما مش في قهوتك ومن بعد تاخذ معجون بالسكر ومن بعد تزيدها شامية ومن بعد تزيدها ما نعرفش انا من بعد تزيدها متى كيك ولا بسكوي ولا اللي هو من بعد العشية ومن بعد في الليل تعمل جو سيترونات وتزيدوا سكر. معناتها هوني كي نشوفوا قديش المصادر متعدده نتاع السكر على نهار كامل هكي كما نحبوش. انت ذكرت حاجه مهمه على الاخر باب فطور الصباح السالي راهي حاجه باهي على الاخر
0: الحمد لله.
1: انت تعمل فيها
0: اي هذيك حاجه نحاول عندي بدايده
1: انك ما تعطيش لبدك متى بيك كبيره نتاع سكر الصباح باهية خاصة العباد اللي يحبوا هكا يتنظموا ويساعدوا بدنهم باش يتحسنوا من حكاية مقاومة الأنسولين. دونك شنو نقصد براو بها كلمة سالي؟ ما تتسبق لبروتين متاعك أعظم وإلا جبن ولا قوتا ولا أي مصدر هكا متاع
0: حاجة متوفرة حسب المقدور
1: حتى كان اشتهيت حويجة حلوة عليك بشوية غلة كعيبة خوخ حتى كعبة تمر ميسالش خير من كعبة ميلفوي أما خير تمر ولا ميلفوي بتولي تمر خير. دونك ميسالش هوني نبدأ بمصدر البروتين شوفان وإلا بسيسة وإلا خبز كومبلي وإلا بيسكوت أي حاجة عندكم وبتبيعها كان شتي تحويجة حلوة أكعيبة الغلة هذيك ولا شوية عسل خير باشا فكل بان شوكولا وكل حاجة هذيك. دونك ديما تدريجيا راه هذيك هي الحل
0: نعود لبدن متاعنا كيكا باش ما تصير شكل الشوك بعطيك نرجو من الأول وجديد نولي ونكونسومي وفي ما يسمى بالأكل العاطفي حاجة كيما هكاك اللي تملى في فراغات وانت من بدنك مش مستحقة. فما اللي راه في مع السوشيال ميديا متاعك الديتوكس هذوكم فما حاجات مفيدة ولا انت قبيلة ذكرت الخل محلا بون قاعدين يستعملوا فيه شنو رايك؟
1: انت تحكي جو ديتوكس ولا ريجيم ديتوكس؟
0: لا جو
1: جو بي هو جو ديتوكس شو معناتها؟ دوب باش ناخذوا ماء نحطوا فيه خضره وغله ونشربوها على نهار كامل وي راهي حاجه باهيه. معناتها انا من العباد اللي ننصح ان نخلطوا خضره وغله مثلا انت عطينا. عندك صحن صحن سلطه ماست ما تحبوش كي تقص معاك عيب اخوخ يولي يسربني حاجه فرشكه وبنينة تعطي هكا كالمطعم الحلو اللي انت حاجتك بيه ساعات. وإلا انت مثلا تحب تعمل جو كان تحب تعمل سترونة يا سيدي ميسالش ونزيدوا معاها مثلا نعناع دونك خاطر نعناع فيه فوائد ومطعمه بنين وينقص مكا القروسية فانت ما تحطش برشة برشة سكر كي مقبل سينو انت كتخلط خضرة وغلة راي حاجة تنفع بون ممكن العباد يقولوا لي ومطعم خايب والكل اما سيرتو ذي حتى للصغار ما يشلقوش بها مثلا انت تحط خوخ ولا عوينه ديما فرد الوان ومعاه مثلا كعيبه سفناريه تتعدى ولا بتراف حلو بتراف مع حاجه حمراء معناتها مثلا فريز ولا عوينه ولا تخلط ديما الالوان اللي بدو كيف كيف بنا ونافع على الاخر يعني دوزة متاع مضادات الاكسده متاع فيتامينات ومعادن حاجه طياره على الاخر. تبقى شنو ستاني فور
0: برشا
1: نجربوا مره تظهر لنا ماستا مره نخلطوا هكا مره نعملوا هكا راهي يزنا نجربوا ونفكروا شنو صحتنا خاطر
0: صحيت واحنا ربحين في اخر حلقه. يعطيك الصحه رحاب جلاسي ميرسي بوكو على هذه التفاصيل والمعلومات. نحاولوا كل مره نجاوبكم على اسئلتكم تبعثونا تبعثوا رحاب زيد كيف على الانستغرام علاش لي شو حكايه الدلع وزيت بلي
1: الدلع وزيت
0: شنو حكايه الدلع وزيت؟
1: هي عاده غذائيه صفاقسيه يعمل برشا في صفاقس ونافعه على الاخر. زيت زيتونه معك الحموريه نتاع الدلع الحموريه نتاع الدلع هذيك مضادات الاكسده تتزاد الفاعليه نتاعهم والمنفعه نتاعهم كي نزيدوا معاهم دهون صحيه كيما زيت زيتونه. هذاك على شكل كومبو هذيك الخلطه العجيبه البنينه هذيك راهي نافعه برشا لبدنا معها هكا خبز شعير والا خبز نخاله ولا يا سيدي حتى بشي باجيت اما تاخذ منها شويه انت باش تستنفع بالمنفعه نتاع زيت الزيتونه ونتاع الدلع
0: وتتفرشك في نفس الوقت. يعطيك الصحه ميرسي على المعلومات نتاع اليوم والموضوع هذه ان شاء الله نكونوا في دنيكم الناس الكلية مواصلين معكم حتىش لمنتصف النهار فاصل ورجعين.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.

0: 11:41 دقيقة رجعت لكم سمر فايبس على ديو انا في مويز تمر الحديث حتى في الاوف مع الضيوف مع اصدقائنا في سمر فايبس والحاجة الباهية انه حتى ضيوف والاولاد واللي صحاب عرفت حلينا دبا قبيلة في التيك توك نتاع حمزة مع ريحاب وقعدنا نحكي على التمر
1: الحق
0: مرحبا
1: الامبيونس يا السلام عليكم مرحبا بكم الكل الامبيونس في الديوان الحق في الاوف طير على محلية الجو كونفيفيال محلينا الكل
0: اسمع تنعملوا كاميرا ونحلوا لايف وكاو عيشوا معنا الناس الكل نصوروا حاجه ياسر مزيانه ياسي حمزه صباح الورد
1: نهارك زين موضوعنا كالعاده باش نحكيو على الحوت ليميسيون تاعنا ولد بحر تستنى فيها الناس كل وصيده خاصه المغرمه من البحر نهار الثلاث ونهار الجمعه ال 11:30
0: واليوم حديثنا يا غالي عليه
1: حديثنا يا غالي على حوته شعلوا فيها النار
0: هي لطيفه
1: انا ما فهمتش علاش البوري اللي هو سونسي من ارخص الحوت اللي يتباع بعد السردينه اللي نورمالمون نحكيو على 10,000 اليوم نحكيو على
0: السردينه وغليت خليه بوري
1: راهو موسم السمك الازرق شورو والسردينه والمسله والدومي بيك والسردينه اليوم ب 10,000 باللي فهمونا علاش العلفه غاليه شنو اللي غالي شنو اللي غالي بالضبط راهو موسم موفره ما شاء الله قطاع البحر
0: ثروه السمكيه تقول لك تاثرت ربما
1: زادت
0: ما نحكيش في حاجه مش
1: شوف سبحان الله بعد الامطار واللي ما ثم حد تو ينجم يفهم السبب الحقيقي اللي بين وفرة الأمطار ووفرة الأسماك أبار لأنه الوديان باش تملى وتهبط التغذية للبحر وباش يلقى الحوت المرعى راه الحوت سنة بسم الله ما شاء الله بكميات غريبة كان باش نحكيو على بوري كيما حلقة اليوم اللي هو كيلو ب 40 دينار لميلة بلعابها ب 40 وسفراية ميلة يا غالي وانت تشكي تروح مشوى ب 35 و40 علاش حوت راه نجمو هذين نصطادوها بلاش فلوس
0: اجا نحكيو
1: على البوري سيدك من سيدك قرب بلاش توت الكل اذا نحكيو من جهه بنزرت شمال والا تونس لك تونس وضواحيها والا حتى في الكابون ونهبطوا حتى الجربه البوري سنة بسم الله ما شاء الله قرب على الاخر الكتب كميات رهيبه يحكيوا لي عوامه في سليمان تعوم والبوري يضرب فيك
0: ما شاء الله
1: والله العظيم مانيش نبالغوا مانيش نبالغوا مانيش
0: نبالغوا ربي الوليدات هذوما شكون رجعنا ايمان الاولاد اللي موجودين في التصاور
1: تحيه المجد عكروت
0: أيه؟
1: ويوسف الفريقي عملوا أيه؟ طرح بوري ولت البارحين في تي جي ام عندهم 3 أيام هكاكا شدوا 80 كعبة بوري
0: بسم الله ما شاء الله وليدات صغار مغرومين والله تحية لهم
1: وليدات صغار مستقبل السيد الرياضي التونسي بإذن الله وليد يلعبوا في جمعيات رياضية يعملوا في ريزلتا باهية عندهم 4 أو 5 سنين قاعدين يتكونوا في جمعياتهم وهذوما إن شاء الله باش نشوفوهم هما في ليكيب ناسيونال في تونس بعد أعوام قريبة علاش؟ على خاطرهم شفتهم زوايز هذوما وثم 3 كعبات اخرين جينيور في تونس كي تحطهم على الكبار يربحوا الكبار
0: ما شاء الله
1: يغلبوا الكبار علاش المسجد رباب ماهوش قداش عندك من عام تستات المسجد قداش انت مغروم بالمسجد وقداش تمشي من صورتي قداش تعمل اكسبيريونس فرق بين انسان تلقى عنده 20 سنه مغروم ويمشي يستاد في الشهر مره فرق بين انسان يمشي في الجامعه مرتين معناه انت قداش باش تعمل اكسبيريونس في المسجد نتاعك وغادي انت راك باش ديفلوبي
0: وين قلت لي 80 كا فين في تي جي ام
1: تي جي ام بين تونس بحريه وحلق الويد غادي هيج بوري سليمان وحمام شط وبورت سدريه هيج بكميه رهيبه
0: موجود بكثره يعني
1: كنال موجود معناه باش تمشي راك باش تصطاد باذن الله اذا كيفاش نصطادوا البوري هذا هي حوته ساعه تعوم بين ماء ما تعومش لاقع على القاع ما تعومش الفوق خوف على الاخر من البريداتور ميفيونت في الماكله نتاعها دونك لازمنا كي باش نصطادوها نفهموها هي كيفاش قاعده تاكل طريقه الاكل نتاعها ثم فيديو ان شاء الله تو يتعدى كيفاش قاعده تاكل راهي ما تبلعش الطعم تاكل بشفايفها تبدا تمكمك في الطعم دونك لازمنا الطعم يكون تري اذا باش نحكيو باش نصطادوها بالنطره بالبيشوكو باش نسحقوا قصبه تيليسكوبيك ما فيهاش انويت وما فيهاش موليني جوست قصبه تتحل طولها بين 5 و7 متر ومن بعد عندك خيط في طول القصبه نتاعك الفيل برينسيبال ومن بعد اذا باش تصطاد بالفلوتور فلوتور دو 15 والا 10 غرام تحت الفلوتور رصاصه صغيره باش نستويو الفلوتور نتاعنا خيط ونعملوا بات اللي باش نصطادوا بها البات قلنا عليها قبل فارينه سكر محور قد الفارينه قد السكر قد الماء فارينه مغرفه فارينه مغرفه سكر محور مغرفه ماء نخلطوها مع بعضهم تولينا كيما البات كولونت نعبيوها في زريقه كبيره نسبيريوك البات هذيك في زريقه هذه تكنيك تحيه لحمزه بولوسير فهو اللي عطاها لنا صديقنا صياد محترف في البولونيز وفي الانجليز اللي هي متعه كبيره باش نحكيو عليها كيفاش نصطادوا

0: والبوري راهي صحيح حوتة مفيونت اما راهي تعمل معاه كومبا طيارة على الاخر في تخريجها ونعمره احنا بالبات على كل زامسون متاعنا التاي متاعهم بين 5 والويت احنا وكبر الاسبيس متاع البوري متاعنا خيطر بات 0.20 وإلا 0.25 نيلون فليو كربون ما يقلقش ونعمره كالبات متاعنا ونقعد نستنيه والفلوتير يغطس احنا نطلعه لفوق شدوا البوري نجمو نعمله شريطة باللمسونات معنى نشدوا مجموعة من اللمسونات فرات 12 لمسون التاي متاعهم كات الا تروا نشدوهم نعم نربطوهم ربطه الينيه سولاميم ليني ومن بعد نشيخذوا قد ما خبز عاديه جوست ناخذوها سخونه ونحطوها في ساشي بلاستيك ونخليوها تبرد باش تولي كل الالاستيك ما عادش تتفتفت بسهوله بالماء ما نخليوش تشيح بالهواء نخليوه تشيح في الساشي ندوروه على الخبز نتاعنا نرميوه على السرفاس اذا نشوفوا في الحوت يعوم قدامنا نرميوه على السرفاس اذا ما شفناش حوت على السرفاس ونعرفوا البلاصه هذيك فيها بوري قبل ما نحطوا الشريط هذيك نزيدوا رصاصه صغيره 20 30 غرام باش نصطادوا في الفون به نجمو بتكنيك اخرى اسمها الثريا نجيو مدور مدور خارج من الخيط نتاع الصناره خارج يتربط مدور نشدوا مجموعه من لمسونات 6 7 8 لمسونات يبداو ثلاثه كلهم يدلدلوا كيما هكا كثريا يدلدلوا كيما هكا نحطوا العجينه في الوسط نتاعهم كعبوره نتاع عجينه بات اللي هي تتعجن خبز ونجموا نزيدوا ثوم مرحي فما شكون يحط كرويه فما شكون يحط زيت نتاع سردينه فما شكون يزيد يفوحها بتبع جبن ونعجنوها البات هذيك الكل باش ما تحل تتفتفتش بسهوله في الماء ونشدوا كل لمسونات الكل نلفوهم على البات هذيك الديريكسيون تاع ليزامسون موجهين لبرا ماهمش لداخل خاطر البوري كان باش نعملوه من الداخل البوري يجيب شكل ما يحصلش دونك ليزامسون خارجين على برا والعجينه لداخل لمسونات خارجين على برا كيما الحديد هاك البربولي هذيك هاك تولي كيما السياج الشائك تجي كعبة الحور باش تاكل البوري باش تاكل البات باش تحصل في ليزامسون تاعنا وباش تتشد ثريا كان على السيرفاس نعملوا بيلدو نفلوتيوها الفوق كان باش نصطادوا اللوطه كيف كيف نحطوا رصاصه نجموا نصطادوا بوري كيف كيف بالانجليز ولا بالبولونيز هنا تتطور التقنيه لازم كان 4 متر و5 متر و6 متر فوار اذا بولونيز موليني يبدا راكب فيها تايب بين 2000 وال 4000 الخيط اللي في الموليني يكون سينكينغ لاين في 0.20 ولا في 0.22 ونعملوا فلوتور 1 غرام خاطر هو مفيون على الاخر دونك لازم الفلوتور خفيف باش هو يغطس ديريكت احنا نفيقوا بيه ومن بعد تصير الفراج نتاعو تتخدم كعبه البوري باللومبراياج نكبوه بالكبه نتاعنا ومريقله على الاخر طيب شنو نقول لكم يوسف فريقي ومجد عكروتي كيفاش شدوا 80 كعبه بوري في التجيه
1: دخلت ويك اللايف فيسبوك عملت طلع الباج نتاعنا خاطر ديما لهنين على اليوتيوب يوسف ومجد ريت تعليقاتكم وقالوا لك فوق ال 200 كعبه
0: فوق ال 200 كعبه ما شاء الله ما شاء الله
1: دور الفيديو تبارك الله هون موجود
0: احنا
1: يوم الصحه
0: احنا نقولوا بوري اما راهو في التسميات تختلف ومجيات وباللي اصحابنا اللي تفرجوا فينا على تيك توك ولا على الفيسبوك يكتبوا لنا في التعليقات شنو تسميوه في جهتكم على خاطر فما ملعبنا بوري بيتومه مجل ميله كرشو كربوة منزوس شفاو والا كلبين هذوما كل رانا نقصدوا بهم كعبه بوري شوف هذوما 10 اسامي اصحابنا زيدوا كتبوا لنا في التعليقات نتصور فما برشا اسامي اخرين ما نعرفوهمش هي راي السبيس واحده اما تختلف في شويه اختلافات في شكل الراس في الكولور في طريقه الاكل في طريقه العيش نتاعها اما هما راهم كلهم سبيس بركه كيفاش شدوهم اون سيرف كاستينغ كيما في المسابقات لولاد ستادو مونتاج تروا زومبيل انت والبروفوندور نتاع البحر نتاعك به هو برينسيبالمون في الشتوت الرمليه 3 في 50 والا 3 في 50 بطوط هكا فما شيما تكنيك في التصاور نجمو نشوفوها تروازون بيل 3 خيوط طول الخيط 50 سنتي نعملو دي بيرل فلوتون احنا حاله الطقس كان بحر مدردر وغامق نعملو الوان غامقه احمر اصفر واحمر روز اخضر اخضر وابيض لون البيرل كان بحر صافي نحطه يا ابيض يا اصفر وابيض يا بوب ابيض مثلا يا اصفر كهو باش نعمله طعم نعمله شيطانه نطريوها شويه بيدينا خاطر ما قلنا تحب طعم طري جروس بحيره نحطه الذيل من جهه لمسون والراس الداخل والا جروس محرس لازم طعم طري الرصاص نتاعنا ما نعملوش رصاص رزين 50 70 غرام برتغي يكفي في البركه الكان نتاعنا لازم تكون سوبل من قدام نقولوا ان كان ابريت باش كي كعبه البوري تحصل خاطر مش تبلع لمسون ديما راهي جينيرالمون باش تشد من شفتها باللمسون باش كي تتشد وتجبد هي تعمل مقاومه للخيط نتاعنا ما تهربش لازم كان تعاونها لازم لي زامسون يكونوا فان دو فير مش فور دو فير والتايم نتاعهم بين 6 و 9 كاين في الشط نطيحوا القصبة نرخفوا الخيط ونخليوها تاكلوا في الكوبريسيون نطيحوا البونتا ونجبدوا. كان في الكنال كيما الأولاد نستعملوا منتجات خاطر الكنال أغرق من الشط، نستعملوا منتجات أطول شوية 3 في 70 وإلا 3 في 90 تروزون بيل بيل فلوتون بيذا وإلا لون آخر ونجرب ونحاول ننوع في الألوان ونفس الكونفيغوراسيون بالنسبة للمبيل وإلا بالنسبة للمسونات. كيف كيف نجمو نستادو البوري رانا ربي بطريقة برشا طرق أخرى. فما اللي يستعمل الدرينة يحط في استخبز ويستنى البوري اللي هو يدخل لها. فما الشبكة الفراشة كيما طرف شبكة نحط خبز في وسطه ونرميوه. ثم كيما تعلمنا احنا من الأول بالكل دبوزة بلاستيك وإلا باللار كان بالله نسيسر وإحنا كيبش نكسره ونقبوه من تالي ماذا بينا بالبلاستيك نحاول نشوفوه ترانسبارانت كلهم بتاعها نسكروا لها فمها الدبوزة نجيهم ونقص ونقصوها من تالي القارة بتاعها.
1: هذا الأولد سكول،
0: هذا الأولد سكول ما عندك حتى أنت في البحر شفت بوري عم بالمسك ركبت لك بيش تستات أما بجرب الدبوزة نخرجوهم بعد
1: الدبوزة بلاستيك سهلة
0: نسكروا لها فمها نقصوها من تالي نحطه في وسط خبز نعبيه بالماء ونحطه في وسط الماء ونبدا نتفرجوا بالماسك كعبه الحوت تدخل ما عنديش مرشارير ما تنجمش توخر خدمه ما تنجمش تدور على بلاصتها باش تخرج من الدبوز تدخل كعبه البوري باش تاكل الخبز تقعد غادي تهز دبوز تنحي كعبه البوري تعود نفس العمليه.
1: قريب للشطه
0: قريب هو قاعد قريب هم قريب على الاخر معناه وان شاء الله ربي يجيب القسم. كيفاش ناكلوها احسن وجبه بالنسبه لي انا يا مشويه كيما اصحابنا الصفاقسيه والقراقل اللي هما المعلميه نتاع تطيب الحوت طيبوها في نار هاديه على الملال ويقولوا سلة سلة مسارنها ما تتنحاش تتنحى منها المرارة ربي
1: أوكي.
0: تتحل الكرش ما تتحلش من المسارنة للخنكش تتحل انسيزي صغيرة في بلاصة المسارنة ينحيو جونتيمون المرارة مش ما تمررهاش يدخلوا صباحهم ينحيو الخنكش يخليه وكل جريس وكل المسارنة نتاعها مش هم هذوك مسيبوا كالزيت على المشوى وتيب بالطريقة ذيك بسم الله ما شاء الله مع عصرة قارس وسلطة تونسية ناكل وبشفاء وإلا جي راي كسكسي كيف كيف بالحوت بنينا برشا وان شاء الله بالرزق وان شاء الله ربي
1: رب
0: يرزق الناس الكل ولا تعطيني سمكا بل علمني كيف
1: اصطاد
0: حوره ب 40 دينار ماشيش البوري ب 40 انا اصطاد ب 5 بلاش
1: حتى الطعم لاحظت انه ما يتكلفش حمزه
0: ما يتكلفش نحكيوا على عجينه تاع خبز قروس بحيره على حاجات بسيسه تعمل حاجات بسيطه على الاخر تعمل تروح مسجد وتتفرح.
1: نساف ديج تحيه لي قالت الكربوه والميله الخشينه هنا في التعليقات قاعده نشوف ال... شوف ال... قاعدين تتفاعلوا معنا ياك صح
0: عايشك ميرسي
1: بوكو
0: ان شاء الله نتقابلوا نهار الجمعه
1: ان شاء الله
0: وباش يكون موضوع شيق كالعاده باذن الله وان شاء الله ربي يجيب خاصم نسكم
1: عايشك حمزه ميرسي بوكو يعطيك الصحه ميرسي فاروق ميرسي ايمان نورهين مرام ديديكاس ديديكاس والله الا نخبي عليكم تحت الورقه ما خلطش نزا ديديكاس قل لي نورهين اللي انت رائد البجاوي فوالا ديديكاس لخوها تسلم عليه برشا تقول له ان شاء الله ربي يرجعك سالم لينا ويوصلك سالم لينا وراني نحبك برشا يا احلى اخو في الدنيا ان شاء الله ربي يفضلك لينا سي رائد البجاوي. هذا ديديكاس من عند اختك ميرسي بوكو يعيشكم ميرسي مرام ميرسي ناس الكوليكا شو اخرجكم اميره مقني في اخر مستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه نتقابلوا احنا غدوه ان شاء الله في لمان وباي باي.
2: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: Diwanafam. Diwanafam. Flash News.
1: موجز منتصف النهار ديوان في مع سلامة. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم على مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء وتعمير المتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس برمته ب72 نعم و6 احتفاظ و19 رفض. المكلف بتسهيل وزارة الصناعة سلاح زواري يقول خلال جلسة برلمانية عام اليوم للنظر في اتفاقيتي قرض لفائدة أستاج بهدف تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية قطاع الطاقة في تونس، يقول أن القرضين المعروضين استثماريان بامتياز وسيمكنان أستاج من إنجاز عديد الصفقات والمشاريع للحد من الانقطاعات وتحسين الشبكة ودعم سيولتها المالية لمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء. وشدد زويري على أن دولة تونسية سترافق أستاج حتى تستعيد قوتها المالية والفنية، مبينا أن هذا البرنامج سيحظى بمتابعة من قبل فريق وزاري لتأمين استعادة كل المؤهلات الفنية والمالية للشركة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنطلق في إنجاز خط جديد بطول 400 كيلومتر يربط كل محطات إنتاج الكهرباء وكل المشاريع المبرمجة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك من شمال تونس إلى جنوبها، وفق ما أفاد به المكلف بتسهيل وزارة الصناعة سلاح زواري خلال جلسة برلمانية عامة. وأفاد زواري أن هذه الشبكة لأول مرة ستكون بقدرة 400 كيلو فولت بهدف تأمين نقل سريع للكهرباء، حيث تنطلق من تونس في اتجاه غرومباليا ثم كندار والصخيرة وجابس وتتفرع إلى حدود تطاوين وتوزر وكبلي. يأتي هذا الخط لتأمين الإمدادات وربط كل الجهات والمحطات الخصوصية، فيما خصصت أستاج 70 مليون دينار سنويا لتأهيل شبكة نقل الكهرباء وتقليص الانقطاعات وربط عديد الجهات بالجهد المتوسط وفق ما صرح به الوزير. رئيس مجلس التعاون العلمي العربي ومدير القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني هشام القاضي يقول إن هذه القمة جاءت في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات كثيرة لها علاقة بالتحكم في الذكاء الاصطناعي وحماية سيادتها الرقمية. وأكد القاضي في تصريح لديوان فهم الترابط الوثيق بين الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، مبينا أن الأمن السبراني هو عبارة عن أدوات تقنية وتكنولوجيا متطورة تحتاج إلى ذكاء الاصطناعي الذي يساعد على حماية المعلومات، لافتا إلى أن الأمن السبراني يشهد خروقات ويواجه عدة تحديات.
2: هذه القمة جاءت في وقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات كثيرة ترتبط بالتحكم في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وحماية سيادتها الرقمية من أي خروقات مهما كانت ظروفها ومهما كانت أشكالها. اليوم تم النقاش حول العديد من الأدوات والوسائل التي يمكن من خلالها حماية السيادة الرقمية لدى الكثير من الدول الإفريقية. طبعا الدول الإفريقية يمكن القول أنها ما زالت تعاني من غياب بنية تحتية قوية في مجال السيادة الرقمية، في مجال حماية المعطيات الرقمية الخاصة بالأفراد أو المؤسسات أو حتى ببعض الدول الحكومات. طبعا جاءت هذه القمة لتضع لمستها ولتضع رؤيتها لمعالجة أو لتساهم في وضع بعض العلاجات التي يمكن من شأنها أن تحمي البنية التحتية الخاصة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني.
1: في العالم، المساعد والأمني لمحافظ خوزستان الإيراني يقول أن العدو الأمريكي استهدف ظهر اليوم مدينة أبادان ومنطقة أخرى قرب مهشهر. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
0: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.

0: UNFM. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على UNFM. مع بعضنا الصيف يحلى. UNFM صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي تفعلوا معنا، شكرا على استماعكم. تحية لكل مستعملية طريق السلامة للجميع، ناس اللي تسمع فينا في الخدمة، مرحبا أهلا وسهلا، إن شاء الله كونوا موانسينكم. الناس اللي تسمع فينا في ديار رزدة، مرحبا بكم. تحية الجالية التونسية اللي تبع فينا بالخارج، مرحبا بالجميع. شو مش نحكيه اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتفيتا. قد تصل إلى 47 درجة حرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 12 درجة. موضوعنا في ديكريبتاج. حرائق كبيرة تضرب الغابات في عدد من المناطق، فهل تم التسيطر عليها وما هو حجم الخسائر؟ موضوعنا في أنفونتوكس. اعتداء على طبيب وممرضة بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، والنقابة تدعو إلى الاحتجاج. موضوعنا في ميديتور. بعد أن أثارت تعاطفا كبيرا والي سيدي بوزيد يهدي عمره لعم التلميذ البكالوريا محمد أمين الحامدي. موضوعنا في ماكس بختاج. البرلمان يصادق على قرضين بقيمة 430 مليون دينار لفائدة ستيك. ضيفنا في الأكتو دو جور نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان. جامعة البنوك تدخل في سلسلة جديدة من التحركات الاحتجاجية، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في إيكوويب. ما مدى الإقبال على الفريب خلال الفترة الصيفية؟ موضوعنا في الشيفر دو جور. كيفاش تحمي صغيرك في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة؟ موضوعنا في الانفو.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
2: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكور، إيمان الغريبي، أشرف الرباحي، كنت ديجيتال، هدى الورغمي معكم، كنت ميكرو حتى الماضي ساعتين.
1: تستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: كل حوالي الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل من التحق بنا في المتابعه. مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. شكرا لكل الاصدقاء والصديقات اللي تفعلوا عشان اليوتيوب تاعنا راديو ان اف ام لايف على صفحتنا على فيسبوك. نمشيو الى مستشفى الحبيب وقطفه ببنزرت، اعتداء على طبيب وممرضه والنقابه تدعو الاحتجاج. نرجو على تفاصيل الواقعه وعلى دعوه النقابه الاحتجاج تو سويتا. كاتب عام نقابة عوان مستشفى الحبيب بوقتفة سي محمد أمين الزواغي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: مرحبا، صباح النور، شكرا على هذه الاستضافة.
1: شكرا، مرحبا بك. شنو اللي صار في، نرجع على تفاصيل الواقعة في مستشفى الحبيب بوقتفة ببنزرت، وقتاش صارت الحادثة وشنو هي تفاصيلها؟
2: الحقيقة ظاهرة العنف في المستشفى الحبيب بوقتفة ببنزرت يعني هي سلسلة من الاعتداءات اللي طالت على أعوان وإدارة الصحة في مختلف يعني ساعات في الأقسام، كيف قسم الاستعجالي أو قسم الجراحة. تواترت عديد يعني الاعتداءات، وآخرها الاعتداء اللي صار يوم الأحد 7:30 هكذا التوقيت على ممرضة وطبيب مقيم، تعرضوا للاعتداء. والاعتداء هذا الحقيقة احنا
1: من طرف يعني شكون؟
2: من طرف مواطنة.
1: طرف مواطنة جاية تعدي معناتها في السبيطار.
2: لا، هي جاية يعني
1: مرافقة.
2: يعني مرافقة للأسف الشديد، يعني فقدت أعصابها، أو يعني احنا المواطنين فوق رؤوسنا ونحترموهم، وهما لازم يتحلوا بوعي ويعني يحترموا المرفق العمومي. هذا بعض المواطنين بالعكس يعني هما يعني من صالحين بالوعي المجتمعي ويعاونوا الإطار الصحية وأعوان يعني حتى أعوان الحراسة، ولكن للأسف ثم حالات منفردة معزولة. ربما الإنسان ظاهرة العنف هي الحقيقة معقدة وما تنجمش تتفسر بسبب واحد فقط، بل هي نتيجة يعني تداخل عدة عوامل. يعني نجم الإنسان يجي يلقى طول الانتظار والاكتظاظ في الأقسام المستعجلية والعيادات الخارجية، ينجم يلقى نقص الموارد البشرية والتجهيزات، هذه الكل يأثر على المريض والمرافقين ليه. ينجم الحدث هذوما يعني يخلوا يستفزوا المواطن أو المرافق باش ياخذ بعض اللي يعني الحركات اللي هي يعبر عنها بالعنف اللفظي، ويوصل حتى ساعات بالعنف المادي، وهذه الكل احنا نرفضوه لانه
1: والعنف اللي صار والاعتداء اللي صار هو لفظي او مادي في نهار الاحد 7:30 تاع الصباح.
2: مازال في طور بحث يعني عندناش تفاصيل، يعني مازال بحث يعني طور، يعني اذا كان انا باش نقول اللي هو يعني لفظي او مادي والابحاث مازال تصير، يعني ربما انا قاعد
1: غلط.
2: مازال يعطيك صحه، يعني مازال في طور بحث، ما فهم اعتداء، والإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة، وإحنا كنقابة زاد رفضنا الشكل هذا من العنف وأصدرنا بيان ودعينا إلى وقفة احتجاجية. وقلنا والله هي في الحقيقة ظاهرة العنف يلزمنا ثم أسباب، يلزم نسك الأطراف الكل، الجهات المعنية الكل يلزمها تقعد وتلقى حل، لأنه ظاهرة متفشية بارتو، يعني عندها أسبابها، هات نعمل دياغنوستيك، هات نشخص وين الأسباب اللي تخلي المواطن أو تخلي أي شخص يجي مرافق المريض يمارس العنف. توتر نفسي، القلق لدى المريض ومرافقيه، هو خاصة في الحادثة الاستعجال الكونسلتاسيون، وفما بروبليم دي كومونيكاسيون، غياب الردع الكافي وشعور بالإفلات من العقاب، انتشار سلوك العنف داخل المجتمع. يعني المستشفيات مش كان المستشفى الحبيب بوقتفة هو يعني معزول بظاهرة العنف، بل هي ظاهرة متفشية في المستشفيات الكل. الآثار اللي خلفها العنف هذا الحقيقة آثار سلبية على أعواننا وإدارة الصحة، يعني يتصور مساس بالسلامة الأعوان وإدارة الصحة، وهذا يساهم في تعطيل سير العمل والتأثير السلبي على جودة يعني الخدمات الصحية، وبالطبيعة باش يزيد يعطل ويساهم في إحباط العاملين بالمؤسسة حتى على سيلوبون بسيكوتيك. وهذا للأسف احنا نرفضوه، وكنا كنقابة دعينا إلى حلول وعملنا حاضر جلسات ودعينا إلى حلول يعني فورية وحلول يعني ناخذوها باش نحدوا من الظاهرة هذه، وطالبنا بتعزيز الأمن والحراسة بالمؤسسة الصحية خاصة في الأقسام اللي فيها برشا موفمون. طلبنا زاد بتحسين ظروف الاستقبال وتقليص مدة الانتظار في الأماكن، مثلا إرجونس جديد. شنو المانع اللي أنا نخلق فيه كونسلتاسيون فاست داخل فاست إرجونس كونسلتاسيون؟ المريض كي يجي في التري، فما شكون اللي يعمل التري، يقول هذا حالة استعجالية أو لا، ينتظر أو لا، يخلق يعني
1: عنده أولوية ولا لا،
2: قائمة تاع انتظار، وهو اللي يقيم المريض يعني هذا حالة استعجالية أو لا. وبالتالي بعد تقييم المريض في التري يمشي يقى بوكس نتاع بيدياتري كانوا صغير، ولا بوكس أورتوبيدي، ولا شيروجي، ولا يانسي دي سويت. هكيك يولي المريض ديريكت ما يستناش برشا مع المرافق نتاعو، ديريكت يدخل ياخذ لافي نتاع الميدسان، يطلع يرقد، ولا ياخذ تريتمون نتاعو دواء ولا كذا ويروح. يعني هنا يعني سوليسيون باش تقلل من الاكتظاظ وتقلل من حالات الانتظار. تدعيم الموارد البشرية، علاش تدعيم الموارد البشرية؟ لأن وقت إذا اللي متوفر موارد بشرية هنا ثم جودة خدمات، ثم يعني حتى الموارد الإطارات نتاعني يخدموا في ظروف طيبة، في ظروف ينجموا يتكاتفوا ويتقاسموا العمل مع بعضهم، يعني الخدمة شارج تاع الخدمة ميكونش فما ضغط كبير برشا. وطلبنا زادة تكوين الأعوان في التواصل وإدارة الأزمات وكيفاش يعني، وطلبنا زادة يعني مكتب إرشاد للمواطن، تكثيف حملات التعوية للمواطنين وحتى المواطن زادة. وهنا دعوة يعني قبل كان ثم مجتمع مدني قوي، المجتمع المدني يتدخل ويعمل حملة توعوية للمواطن والمريض والمرافق له، من أجل أنه الحفاظ على المرافق عمومي، من أجل الحفاظ على واحترام أعوان وإدارة الصحة، لأنهم هم رأس المال هذوك منتاعنا. بالعكس نحترموهم ونوفرهم مؤسسة يعني صحية متطورة ومتقدمة وظروف طيبة للعمل، باش ما يمشيوش البرة، ما ياخذوش يعني اليوم الطيارات ويمشيو الوجهة نتاعهم الوجهة أوروبية وكذا باش للعمل. وإحنا مجتمعنا والمواطن التونسي في أمس الحاجة للأعوان وإطارة الصحة، باش يقعدوا في بلادهم ويخدموا في بلادهم في ظروف طيبة، وإحنا ندافعوا عليهم. علاش ليه ما نعملوش شراكة ما بين المجتمع المدني كجمعيات وكنقابات زادة، وهنا دور نقابات أساسية في وسائل يعني في وسائل خلق وسائل يعني توعوية ونشر ثقافة الحوار والاحترام يعني بين المجتمع، لأنه السبيطار هو نموذج صغير من المجتمع، هي حلقة نواة صغيرة من المجتمع البر.
1: واضح.
2: وأظهر والحقيقة اليوم ها فما دول نجحت في تجارب في العالم، نجحت بأنه أما نجحت بعد ما أرسات يعني استراتيجية لمجابهة العنف، وأخذ العنف هذه موش حكر كان على البلدان، وإحنا يعني تونس أو فما بلدان نجحت في تقليص مظاهر العنف وتشخيصها وإيجاد الحلول لها. ولكن جمعت بين الردع، ثم قوانين ردعية، قوة القانون، و توفير وتحسين خدمات صحية متطورة ومتقدمة تكون رافعة حقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان هذيك، تعزيز الأمن أهم حاجة، تعزيز الأمن، نشر ثقافة الحوار وإدارة الأزمات. وفما مثلا في بريطانيا فما حملة اسمها زيرو توليرانس، لا للتسامح يعني.
1: أي يقول لك اليوم مسي محمد من زواغي يقول لك اليوم صار اعتداء على ممرضة على طبيب، فما قضاء في الموضوع هكا ولا لا؟ علاش ما تخليوش القضاء معناتها ياخو مجراه؟ وعلاش الاحتجاج يعني؟ علاش تعطيل ربما مصالح المستشفى ومصالح المواطنين والناس اللي جي الغادي؟ يعني إذا كان عنا قضاء وعنا قضية رفعت في الغرض علاش نحتاجه؟
2: شكرا على هذا السؤال. يعني هذا السؤال وانه وكانه نفهمه بياج، لكن للاسف احنا ما نش ضد سلطه القضاء. القضاء فوق الجميع، القضاء يعني هو سيد نفسه يبحث في الامن. احنا دورنا كنقابه انه اول حاجه نقوم بتأطير الاعوان نتاعنا، لانه كانوا هما مش وقفوا الخدمه نهارتها، لكن احنا قلنا لا، أطرنا أعواننا، قلنا لهم لا تواصلوا العمل، تخدموا، تأمنوا يعني الخدمات الصحية. ودورنا احنا انه نعبروا على رأينا ومقترحاتنا في شكل بيان. احنا مناش نعملوا في الله، احنا نعبروا على افكارنا بالكونسيبسيون، بالمعادلة الفلسفية، بالمقترحات. احنا قوة اقتراح وقوة افكار. انا كنقول لك عندي حلول ونطرح في دي بروبوزيسيون، يعني انا جزء من الحل ولست جزء من المشكل. الكل. القضاء عنده طريقه، قضاء فوق الناس الكل، أي شخص يتجاوز القانون وكذا وسلطته علوية القانون بتبيع، فما قضاء وفما أبحاث وكذا وكذا. أما إحنا كنقابة دورنا اجتماعي من أجل خلق فضاء يعني وفي أذن وسط استشفائي تتعايش معاه كل الأطراف، الطبيب يلقى قدره ويلقى يعني كرامته محفوظة ومكانته محفوظة، أعوان وإدارة الصحة كذلك، والمواطن زاد فوق الجميع. احنا كنا موجودين في خدمة المواطن وكنا من أجل خدمة المواطن، لكن للأسف فما حالات معزولة يسمى احنا ناقشوها. انا قلت لك انا في بلدان متقدمة بالعكس دور النقابات ودور الجمعيات شريك أساسي في إيجاد الحلول. انت تو تقول لي مادام فما قضاء انتم مالا شنو دوركم؟ مالا نسكروا مفتاح نقولوا ما عادش فما مجتمع، مادام ما عادش فما نقابات هاي خلينا نقعدوا نتفرجوا. ليه؟ بالعكس احنا قديش من مره ندخلوا من اجل حل بعض المشاكل ومن اجل انه ما تتفقمش يعني المشاكل والمسائل يعني العصيه الموجوده في المستشفى، وانه نحاولوا نهرقوا سلم اجتماعي ونحاولوا نهديوا العوانة نتاعنا ونحاولوا نحافظوا على السلم الاجتماعي في المؤسسه، وهذا دورنا. لكن بار كونتر عندنا دور انه ندافعوا نوصلوا كلمتنا، نوصلوا كلمتنا بالاساليب النضاليه بالطرق السلميه، وهذا هو دورنا. البلاد بتبيع بلي باش تلقى فيها نقابات ومجتمع مدني يتكلم على شنو دورنا.
1: واضح، شكرا جزيلا.
2: مثلا عندكم حرية الكلمة هكا ولا لا؟ ما نقولوا معاش فما صحافة هكا فما هذيك هو المجتمع المدني.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة. سيد محمد أمين الزواغي كاتب عام نقابة عوان مستشفى الحبيب وقتفة ببنزرت، شكرا على كل التفاصيل. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالناس الكل. قد تصل إلى 47 درجة حرارة تتجاوز المعدلات العادية بفاصل يصل إلى 12 درجة، نحكي في الموضوع والتفاصيل بعد الفاصل.
0: ما تبدلش الموجة.

0: tout.com.
1: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: جديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. الايامات اللي تعادت الكل سخونه، ونذكر استاذ عامر بحبق قال فتره العشر عشرين نسميها الفتره هذيا، شنو هي الوضعيه نتاعها؟ شهدنا ارتفاع في درجات الحراره الايامات اللي فاتت، هبوب رياح الشتاء في عدد من مناطق البلاد، كيفاش باش يتواصل الوضع اليوم الايامات الجايه؟ معهد الوطني للرصد الجوي قال انه فما معادلات باش تفوق المعادلات العاديه، مع درجات حراره باكثر من 12 درجه تقريبا، نجم توصل حتى 12 درجه، يعني نحكيو على حرارة أربعينية توصل حتى لسبعة وأربعين. شنو هي الوضعية؟ نحكيو في الموضوع تشويته.
0: ديكريبتاج
1: ضيفنا في المباشر أستاذ المبرد في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، والخبير في طقس تونس، وصاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا أستاذ هدى، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام.
1: مرحبا، لو سهلة. شنية الوضعية؟ التوانسة قالوا لك إذا كان احنا هكا بعد الأيامات هذية ما نحكيه على ارتفاع آخر، وين باش نوصله يعني الأيامات الجاية؟
2: هو قاعدين نعيشوا في موجة حر منذ تقريبا خمسة أيام، من نهار أربع خمسة أيام، من نهار الخميس على ما أظن نهار عشرة، نهار جمعة عشرة. هو الارتفاع بدأ من نهار الخميس، ولكن دخلنا في الموجة فعليا نهار الجمعة 10 11 12، جمعة السبت أحد، خاصة نهار الأحد كان سخون في تونس الكل براتيكمون حتى في المناطق الساحلية. أمس الاثنين واليوم الثلاثة اليوم الخامس دونك الحرارة ما زالت مرتفعة، الموجة الحر هي ما انتهتش، خاطر فما شكون يحكي على موجة أولى أو موجة ثانية، وده هي موجة واحدة. لأنه يوم أمس نهار الاثنين يعني سجلنا في عدة ولايات يعني حرارة 45 و 46 درجة. أمس مثلا 46.5 في توزر، قريب 46 في جندوبة، فما زاد برشا مناطق أخرى في حرارة 40 41 42 وحتى 45 درجة. دونك الموجة ما انتهتش، أما يوم أمس الموجة يعني انحصرت على شرق تونس، بحكم فما تيارات الشرقية معتد له، هذاك علاش أمس مثلا جهة الساحل ولا جهة صفاقس ولا جهة جربة ولاية نابل إلى آخره، حتى القروان حتى زغوان نقصت الحرارة. أمس القروان تقريبا 38 درجة فاصل، كنا في 47 درجة و 46 درجة يعني قبل يومين. دونك انحصرت على شرق تونس، ولكن الموجة تواصلت في وسط وداخل تونس وفي الصحراء وفي حوض مجردة. دونك الموجة ما انتهتش، اليوم هو اليوم الخامس، اليوم الحرارة أكثر شوية من نامس على شرق تونس، أما مش حرارة كبيرة برشا، ما زلنا في الحرارة في شرق تونس تقريب من 32 درجة إلى حوالي 38-39 درجة على المناطق الساحلية. الداخل حرارة تولي أربعينية، اليوم مثلا في جندوبة متوقعة 46 وربما حتى 47 درجة. كيف زاد في باجة، كيف في منوبة، في جنوب بنزرت خاصة معتمدية ماتر، حتى مناطق أخرى حول ماتر، في العاصمة في غرب العاصمة زاد ولاية منوبة. الولايات والمناطق اللي احنا نسميوها حوض مجردة، المنطقة اللي موجودة حول واد مجردة، تقريبا اليوم الحرارة 44 45 46 وربما حتى 47 درجة. المناطق الأخرى يعني القيروان حوالي 42 درجة، جنوب تونس تقريبا من 40 إلى 43 ربما 44 درجة في توزر وجبلي. ممكن كما قلت لك المناطق الشرقية هي اللي أقل حرارة، ولكن زاد حتى في شرق تونس اليوم الأجواء حارة يعني حارة نسبين. الموجة هذه ما زالت باش تتواصل، وهذا معناته إجابة على سؤالك أستاذ وداع، الموجة ما زالت باش تتواصل الأيام القادمة، بل ربما باش تولي حتى ممكن أقوى. علاش؟ لأنه مش فقط المناطق الداخلية اللي باش تكون فيها حرارة كبيرة كما الأيام هذية يعني 45 و46 وربما 47 درجة، حتى المناطق الساحلية الشرقية باش نسجلوا فيها حرارة أربعينية الأيام القادمة. تقريبا في أغلب المناطق اللي يعني التونسية، ممكن باستثناء بعض المحطات القليلة كما قليبية الهوارية يعني سواح النابل كما طرقنا مثلا، ربما زاد المهدية، ولكن مهدية سلقتة، ولكن راهو كي نبعدوا على البحر ببعض مئات الأمتار، ما نحكيش على 20 و30 كيلومتر، نبعد حتى بعض مئات الأمتار، كيلومتر سنين تولي فما حرارة أربعينية حتى في شرق تونس. دونك الأيام القادمة غدوة خاصة الأربعاء الخميس الجمعة السبت وربما للحد دونك صحيح الخبر معناتها ما هوش إيجابي بالكل ولكن هذا هو الواقع. موجة الحر متواصلة على طول هذا الأسبوع على الأقل اليوم السبت والأحد على الأقل ربما حتى الأسبوع القادم البداية متاعه ما زالت يعني مش واضح الانحسار متاع موجة الحر متاع الكتلة الحارة. فما يعني عدة احتمالات من النماذج حتى النموذج نفسه كما يكون نموذج وحده يعني الأوروبي مثلا أو حتى الأمريكي يعني في بعض التوقعات تعرف اللي تحديثات تصير مرتين وأربع مرات كل يوم أربع مرات كل يوم الأمريكي والأوروبي يعني فما مرات معناتها فما انحسار لهذه الموجة بداية من يوم 21 أو 22 جويلية يعني الأسبوع القادم ممكن في البداية متاعه. ثم زاد في بعض الأحيان حتى الموجة في بعض التوقعات تقعد متواصلة حتى فترة 20 و 22 و 23 وربما الانحسار يكون بعدها مازالت مش واضحة ولكن إن شاء الله ثم احتمال مرتفع كونه الأسبوع القادم متاعه أو في المنتصف متاعه تنجم تخف الموجة هذه. والاحتمال الآخر زاد كونه تتواصل موجود ولكن اللي نأكده اللي الأسبوع هذي مازال متواصل حار وربما حتى حار جدا في الكثير من الولايات مش فقط الداخلية حتى زاد الساحلية والشرقية
1: فالا حتى كيلومتر على البحر كما قلت أنت معناتها فالا كيلومتر على البحر تنجم تكون حرارة مرتفعة يعني فما رياح شيلي معناتها ولا شو بالضبط؟
2: وهي معناتها المرتفع الجوي الأفريقي معروف في فصل الصيف يكون يعني يكتسح الأجواء التونسية الجزائرية ويوصل حتى وسط المتوسط والتأثير متاعه يوصل حتى لإيطاليا وحتى لفرنسا إلى آخره مع مرتفع الأسور زادة اللي زادة موجود على غرب أوروبا على فرنسا واللي هو تقريبا معناتها متسبب في موجة حر زادة منذ عدة أسابيع تعرفوا فرنسا تاو وإسبانيا ثلاثة موجات حر متتالية. دونك نجم نقول المنطقة المتوسطية يعني شمال أفريقيا حاليا تونس وحتى الجزائر زادة وغرب أوروبا تحت الهيمنة تاع المرتفعين الجويين معروفين هما يعني مرتفع الأسور والمرتفع الأفريقي وديما يسيروا طيارات خاصة الأفريقي يكون معها طيارات جنوبية صحراوية حارة جدا من الصحراء وتكون موجودة على في الأجواء التونسية وحتى الجزائرية مع التسخين النهاري أستاذ هدى تعرفوا الشمس موجودة نهار كامل مع زادة ثم زادة عوامل أخرى نجم تتسبب في يعني في موجة الحر هذه ما ننساوش اللي نهار طويل يعني المدة هذه في أواخر جوان بداية جويلية هي يعني النهار يكون في أطول يعني فترة تمتعه مش كما في ماي ولا في أفريل ولا حتى بعد في سبتمبر مش كما تو أكثر ساعات متاع النهار أكثر ساعات سطوع شمس ما تتراكم مع نهار بعد نهار تولي الحرارة تقعد موجودة خاطر يبدأ فما مرتفع جوي الحركة الهوائية تكون من الفوق من السماء نحو اليابسة ويعني ضغط المرتفع يعني الهواء يكون نازل دونك الهواء يكون نازل الهواء الحار نتيجة التسخين النهاري ميلقاش فرصة باش يصعد باش يتلاشى هذاك علاش الحرارة تقعد تتكدس تقعد تتجمع الحرارة يعني قريبة لسطح الأرض ومع البحر زاد سخون إلى آخره دونك هذه كلها عوامل تخلي الحرارة منحبسة قريب لسطح الأرض وكلاش كل يوم الحرارة تكون يعني تكون أكبر في انتظار يعني الحل باش تبعد علينا يعني موجة الحر هذه هي التيارات الشمالية القوية كي هي اللي تجينا من خليج الأسد ولا حتى من شرق أوروبا باش تخلي حتى تطرد يعني هذه الكتلة الحارة جنوبا إلى الصحراء وإن شاء الله هذا كما قلت ربما متوقع فما إشارات كونه فما كتلة هوائية باردة من شرق أوروبا ربما تقترب من شرق المتوسط وحتى من تونس إن شاء الله الأسبوع القادم أما راه مازال مش مؤكد في الحقيقة نأمل أن يكون هذا على أرض الواقع إن شاء الله ولكن يعني حتى لكن يعني الأجواء مش تنقص الحرارة الأسبوع القادم يعني فترة العشرية الثالثة أما عموما النموذج الأوروبي متوسط المدى يضع حتى العشرية من الأخيرة من شهر جويلية حرارة أعلى من المعدلات يعني ما باش ننزلوا ممكن من 47 وال 45 وكذا، اما راه واش تقعد الاجواء صيفيه حاره نسبيا، نجم نقول عموما نجم نقول الحراره تقريبا من 30 درجه الى 42 43 درجه يعني.
1: والحراره هذيا هو بعدك باش تكون معنا الحمايه المدنيه، الحراره هذيا تنجم تكون سبب في اشتعال الحرائق ولا هذاك علاش ردوا بالنا استاذ عامر بحب؟
2: والله عندي أسبوع أستاذ هدى نحكي على الحرائق ونعمل في منشورات توعوية على الحرائق، وهذا موضوع هام تقريبا في كل سنة نحكي عليه لأنه راه موجات الحر صحيح تؤدي للحرائق، السخانة الحرارة متاع الشمس تؤدي للحرائق، ولكن وهذا حتى السادة في الحماية المدنية ربما يتأكدوا كلامي بعد ذلك، راه الإنسان هو المتسبب الرئيسي في الحرائق، لأنه في بعض الأحيان معناتها في برشا أحيان مش حتى بعض الأحيان إنسان يطيش يعني أعقاب السجائر، تعرفوا معناتها الغطاء النباتي توا شايح جاف ما تعرف حكينا معك أستاذ هدى في برشا مناسبات الغطاء النباتي يعني باهي معناتها دونك موجودة الغطاء النباتي، والغطاء النباتي هذا شايح جاف دونك اقل سيجاره تنجم تشعل هالغطاء النباتي هذا بطبيعه بعتالي نجم النار تمشي للاشجار تمشي للغابات المجاوره الى اخره، انسان متعدي على موبيلات على سياره يتكيف يطيش يعني الاعقاب السيجاره على الطريق منها
1: يتسبب في كارثه
2: معناتها الحريق هكايا نتاع جبل زغوان خسرنا تقديرات شخصية مازلنا في انتظار الأرقام الرسمية تقريبا حوالي 1300 هكتار
1: الحماية المدنية كان عندها الأرقام تعطينا أكثر تفاصيل بطبيعة
2: هو الحقيقة يعني عملية قيس قمت بها على إحدى المواقع الأشهر معناتها موقع عالمي مختص في يعني في مراقبة الحرائق في العالم تابع وكالة نازا الأمريكية هي عملية قيس عن طريق الأقمار الصناعية عادة تكون قريبة للواقع يعني 1300 هكتار دونك مساحة كبيرة تنجم تكون هالحرائق هذه الكل تسبب فيها إنسان يعني في قلة انتباه طايش بقايا متاع سيجارة وإلا فما الناس اللي تعمل الكامبينج زادة واللي تمشي للغابات وتمشي للمنتزهات يخليوا زجاجات تعرف الزجاجة هكي راهي دبوسها البلارة كي راهي بالأشعة متاع الشمس تنجم تشع النار ينجم هو يمشي يتفرهد في شهر جوان ولا في شهر مارس ولا في شهر أبريل يطيش غادي

0: هذاك هي للاسف الشديد.
1: خليني
0: ساكت خليني. شكرا لك استاذ عمرو بحبه بفضلك، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. الاستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس، شكرا على تفاصيل الطقس. موجة الحر لم تنتهي وستتواصل بداية من غدوة، مش ترتفع اكثر درجات الحرارة، مش تكون على الاربعاء الخميس الجمعة السبت لحد وحتى للحد. يقول موجة الحر هذه باش تشمل كل المناطق التونسية، باش نكونوا تحت تأثير التيارات الصحراوية، وباش تكون حتى أقوى في المناطق الساحلية الشرقية، كل مع بعض الاستثناءات في بعض سواحل نابل وجزيرة قرقنة. باقي كل المدن التونسية باش تكون تحت وقع هالتيارات الصحراوية والارتفاع في درجات الحرارة اللي توصل ولا تتراوح بين 44 توصل حتى 47 درجة تقريبا في أغلب المناطق. وصلنا معكم مشوارنا، حرائق كبيرة نجم نقول، وكي نحكي على خسائر ولا حجم الخسائر، تضرب الغابات في عدد من المناطق تزامنا مع درجة الحرارة. أين وصلت جهود الحماية المدنية في السيطرة على هذه الحرائق، وما هو حجم الخسائر، وشنية النصائح اللي تقدم بها الحماية المدنية؟ نحكي في الموضوع تتشويته. ضيفنا رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العملية بالحماية المدنية العقيد محسن بغزالة. مرحبا بك سيد العقيد، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور مدام هدى، صباح النور ليك ولكافة مستمعي إذاعة ديوان فام.
0: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا. حريق زغوان، حريق سليانة، كل مرة نسمع حريق في بلاصة من البلايس، شنو الحرائق اللي موجودة عنا وأين وصلت جهود الحماية المدنية لحد الآن للسيطرة على هذه الحرائق؟
2: صحيح مدام هدى، حريق زغوان كيف هذا اللي اندلع بتاريخ 11 جويلية، حريق جبل الشحمة سيدي مدين. عندنا إضافة اللي هو عندنا ثلاثة حرائق أخرين، هذوما اللي يسموا أهم الحرائق، الغابات اللي صارت في موجة الحر الأخرانية، اللي هما حريق جبل مزات برقو في سليانة، وحريق زاد كيف في منطقة تيبار بلجة وبجبل بوغانم حمام اللاج الكاف الغربي.
0: معناتها عندنا أربع ولايات تقريبا فيها حرائق، نحكي على زغوان، نحكي على سليانة، نحكي على بلجة وعلى الكاف.
2: هو اجتماع معنا أربع ولايات اللي معنا شملتهم أهم حرائق الغابات، واللي الحقيقة معنا كما كنت تفضلت وقلت في التدخل اللي قبلي، أنا الناس الكل تعرف إنه الموسم الأمطار معناها الحمد لله اللي جانا معنا السنة هو اللي خلى الغطاء النباتي كثيف، وموجة الحر هذه بتبيع باش تخلي الغطاء النباتي الكثيف هذاك باش إنه يكون جاف ويساعد في معناها في اندلاع الحرائق وانتشارها. بتبيع ما ننساوش انه للمناطق هذوما اللي قلت عليهم انا، هذوما يعتبروا جبال، وجبال وعرة تضاريسها معناها صوب الولوج اليها، وغطائها النباتي كثيف وما يساعدش في تسهيل التدخل نتاعنا.
0: معناتها هذا معرقل بالنسبه للمجهودات الحماية المدنية،
2: خاصة معناها كما قلت لك التضاريس وما نخليش الوسائل نتاعنا تدخل، وما ننساوش بطبيعة الحال الارتفاع نتاع درجات الحرارة اللي شهدناه واللي ما زلنا باش نشهدوه، وقوة الرياح اللي تساهم في انتشار معناها الحرائق هذه والتوسع نتاعها. لكن احنا كمواطن الحماية المدنية بطبيعة عن اللجنة الوطنية لتفادي كوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، كنا معناها محذرين للموسم الحرائق هذايا وفي استعداد، وذاك علاش تم معناها وضع خطة مسبقة. معناها الخطة هذه معناها ترتكز على أسس علمية معناها بالأساس، وتم على أثرها هي معناها وضع النقاط معناها والمراكز المتقدمة معناها باش نقلقوا في أجال التدخل، باش أول ما يعلمونا السادة المواطنين على وجود حريق وكذا نحاولوا باش أن نقلصوا في أجال التدخل باش نوصلوا لمكان الحريق هذاك في أقرب الأجال، باش نحدوا من مساحة. وكيف كيف تم زاد وضع الفرق المتنقلة التابعة للحماية المدنية اللي هما هذوما فرق عملياتية ميدانية على مستوى جهوي وعلى مستوى مركزي في أهم المناطق الغابية، اللي نجموا معناها نعزوا بهم ومعناها الإمكانيات اللوجستية والبشرية نتاع الوحدات نتاعنا باش تدخل.
0: المجهودات ما زالت متواصلة للسيطرة على الحرائق هذوما، وين وصلنا تقريبا؟
2: بالنسبة للحرائق هذوما اللي نحب نأكد ونطمن به السادة المواطنين والناس الكل اللي تسمع فينا انه تم السيطرة عليهم معناها جميعا الحرائق هذية، وحاليا توا احنا نقوله في مرحلة الحراسة معناها احنا بعد ما يكمل الحريق وكملوا نطفيه ونخمدوه ونقوم بعمليات

0: التبريد وكذا باش ما يعاودش يعمل الاشتعال نتاعو، نبقاو على عين المكان غاديكا كحراسه للبلاصه هذيك معناها مده معينه باش انها ما تعاودش تعمل الاشتعال في من جراء معناها نفس الحريق هذاك اللي مبني على خاطر ان معناها سويت الارتفاع درجه الحراره ينجم معناها تكون اسهل انه يعاود يندلع مره اخرى. دونك نخليه معناها فرق تدخل نتاعنا على عين المكان في المناطق هذه اللي عرفت الحرائق باش انها تكون تعمل الحراسه نتاعها وتحرص على انه ما يعاودش الاشتعال مره اخرى.
1: واضح هذا هو معناتها احنا في مرحله التبريد توا بالنسبه للحرائق. نجم نحكي على حجم خسائر ولا ما زالت معناتها سيد العقيد؟
0: هو كان حجم خسائر اول معناها اوليه حكينا على معناها البارح في معناها على جبل زغوان، نحب ناكدوا انه اكثر من 400 هكتار ولكن ما نجموش نحدوا حجم نهائي حكم انه لازم معناها الفرق جهود معناها الحمايه المدنيه وكيف كيف الاخيان في الاداره العامه للغابات اللي هي لازم تكون على عين المكان وتعرف معناها تحديد النقاط معناها بالنقطه بالنقطه باش تعرف انا هي معناها المساحه معناها النهائيه للأراضي المزار.
1: فرح هذا هو معناته. أي شنو هي أهم النصائح اللي تقدم بها سيد العقيد؟
0: أنا جيت حبيت نكمل بالنسبة للمساحات، دونك حبيت نقول نحب نخرج المساحات تكون هذيك المساحة النهائية الرسمية. بالنسبة لأهم التوصيات واللي لهنا الحق فيها معناها من المنبر نتاعكم نحب نتوجه بها للسادة المواطنين، ما يخفاش عليكم معناها خاصة المستعملي الطريق هذا رمي الأعقاب السجائر من نوافذ السيارات خاصة في طرقات السيارة وطرقات الهامة والمناطق الغابية اللي تعرف معناها الطرقات هذه فيها معناها الأعشاب الجافة اللي تلقاها معناها في الجوانب نتاعها. دونك التجاره هذاك ما تقولش هاو مطيش في الكياس ما شكلش حتى خطر، لا راهو بالريح وكذا ينجم يتحول للاعشاب الجافه هذيك المتواجده بجانب الطرقات هذية ويتسبب لا قدر الله في كياس. كيف كيف ديما نقولوا معناها خاصه جنب التوقف بالوسائل خاصه معناها اللي يكون في حالة تخدم معناها الكهرباء اللي تبدا تخدم وكذا حاولوا ما نتوقفوش فوق منطقه فيها أعشاب على خاطر لا قدر الله كي تبدا وسيله قديمه شويه وكذا تنجم تخرج الشرار نتاعها من العادم الصوت هذاك اللي شوفون، دونك تنجم لا قدر الله تتسبب في كارثه. ما نساوش مش كان مستعملي الطريق حتى الساده المواطنين اللي متساكنين المناطق الغابيه معناها ماذا بينا باش انهم يبتعدوا عن اشعال النار داخل المناطق الغابيه معناها في جوار المساكن نتاعهم، كيف كيف يحاولوا ينظفوا معناها حمايه لهم هما كمواطنين واللي هما معناها بدرجه اولى معنيين معناها بالتدخل باش انهم يحاولوا يبعدوا الاعشاب والاغصان مكل الدوائر نتاع المنازل نتاعهم والمزارع نتاعهم باش ما معناها لا قدر الله في حاله اشتعال حريق ما يوصلش معناها يشكل خطر عليهم هما كمواطنين معناها
1: واضح.
0: عند ملاحظة معناها أي دخان وإلا حريق باش يتصلوا معناها فورا وعلى وجه السرعة بال 198. احنا ديما نقولوا معناها الإعلام المبكر هو مفتاح النجاح، معناها الإعلام المبكر بالنسبة لنا احنا هو مفتاح النجاح.
1: واضح
0: هو معناها وإن شاء الله الموجة الحارة هذه القادمة احنا كديوان وطني للحماية المدنية رانا في استعداد وكافة الأخيان معناها على أتم الأهبة لحماية إن شاء الله المواطنين والممتلكات متاعهم وكيف كيف الغابات متاعنا.
1: واضح، شكرا جزيلا، يعطيك الف صحة. تحية من خلالك لكل عوان الحماية المدنية المتجندين في السخانة هذية اللي يخدموا في الظروف المناخية هذية اللي يحميوا في بلادنا في الوضعية هذية. شكرا العقيد محسن بغزال رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بالحماية المدنية، شكرا لك على كل التفاصيل. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار 51 دقيقة على موجتنا. الحدث اليوم في البرلمان هو المصادقة على مشروعي قانونين لفائدة الستيك، نحكيه في الموضوع وتفاصيله ولا تتشويته. ما تبدلش الموجة.

0: ديوان فهم صوتكم. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، نص نهار و52 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين. اليوم في البرلمان تمت المصادقة على قرضين بقيمة 430 مليون دينار لفائدة الستيك. موضوعنا تشويتا
0: لاكتو دي جو.
1: نائب رئيس لجنة المالية سيد ظفر الصغيري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعين ديوان فهم.
1: شكرا. جدل رافق الزوز قروض هذوما ومناقشة اتفاقيتي زوز قروض، لكن في الأخير تمت المصادقة تقريبا بالأغلبية على زوز قروض هذوما. سيد ظفر الصغيري،
2: أي تمت المصادقة بأكثر من 70 صوت ورفض معناها حوالي 20 صوت على القرضين، و يعني عادي، هذا هو اللي متوقع، وانا من وجهة نظري معناها ما فهمش علاش مش ما نوافقوش على زوز قروض استثمارية. شو نعرف وضعية معناها ستيك اليوم، القروض هذم جايين باش يحسنوا معناها من وضعية ستيك، باش يقلصوا من تكاليف امداد الكهرباء، باش يحسنوا نسبة تغطية التكلفة معناها متاع ستيك، باش يحاولوا يخفضوا منحة الدعم العمومي على كامل مدة البرنامج هذا بحوالي معناها 2000 مليار، بتحسين الأداء المالي والفني للشركة وتحسين النتيجة الصافية متاعها. ولا وفما أحداث معناها متاع مواطن شغل وكل شيء معناها.
1: فما شكون يرى اليوم يقول لك ديون ستيك موجودة عند مؤسساتنا العمومية، وإحنا قاعدين معناتها نقترضوا ونجيبوا في الفلوس بالعملة الصعبة وغيره، علاش ما خدمناش على الحلول الوطنية؟
2: كلها شركات الدولة، كلها مؤسسات الدولة معناها. معناها شنو عن مؤسسة عمومية متعثرة، شنو نعملوا لها؟ تحب منها ستيك 1000 مليار، معناها تولي المؤسسة تعطي الستيك 1000 مليار، ولا ناخذ القرض للمؤسسة الأخرى معناها. شوف، من ناحية أنه لازم اليوم وقفة للستيك ولازم برنامج معناها واضح وكل شيء، هذا مما لا شك فيه معناها، هذا لا يشك فيه حتى واحد معناها. لكن اليوم أنه القرض خاصة معناها أنه شروطه الحقيقة شروط ميسرة وشروط جيدة، القرض على 43 سنة، والقرض فيه مدة إمهال معناها 7 سنوات وكل شيء، فما نعتقدش أنه اليوم عنا الحلول اللي موجودة في تونس، رأي عنا الحلول للبلاد خاصة هي خلق الثروة وهي إعادة هيكلة وهي ممكن احنا مانيش ماشيين معناها في الحلول هذه اللي باش تعطي معناها الأكل متاعها على مدى متوسط معناها وبعيد، لكن حاليا في الحالة الراهنة معناها واليوم الحقيقة قرض استثماري كما هكا معناها الستيك، خاصة زيادة الشروط معناها نتاعه اللي هي ميسرة وميسرة جدا كما قلت لك على 43 سنة ومدة انهال 7 سنين وكل شيء، ما فهميش علاش اليوم ما نمشيوش في قرض معناها استثماري اللي باش يحسن معناها من وضعية شركة وطنية نفتخروا بها ونحبوها تكون في احسن حال.
1: شو المطلوب اليوم؟ يقول لك اي سيدي مشوش نصرفوا الفلوس هذيا وما نعملوش اعادة هيكلة والفلوس ما تمشيش في بلاصتها، في طار دوركم الرقابي شنو معناتها المطلوب خلال الفترة القادمة؟ مسافر صغير،
2: دورنا الكل ما فهمش مؤسسة تحب تصلح من روحها قبل ما اعوانها واطاراتها وهي معناها تكون فيها وعي معناها من أبنائها أنه لازمها تصلح. في مرحلة ثانية احنا الكل المسؤولين كوظيفة تنفيذية، كبرلمان، كمجتمع مدني، معناها رقابة أنه وين الفلوس هذه باش تتصرف، واللي هي رأي مفصلة معناها واضحة معناها جدا في الأوراق وفي شرح الأسباب وفي الأوراق المصاحبة معناها، لأنه يعني درسنا الموضوع هذا في اللجنة، احنا تعديناش ديريكت للجلسة العامة، تمت إجابتنا على كل معناها الأسئلة. فما برشا تحفظات الحقيقة معناها، وهي تحفظات معقولة معناها ومقبولة وتمت الإجابة عليها، خاصة أن اليوم معناها من طرف معناها السيد وزير التجهيز واللي هو وزير الصناعة معناها بالنياب، وتمت الإجابة معناها على كل النقاط. عنا انتقال طاقي لازمنا زادا ننجحوا فيها اليوم في تونس، بين الجدل الكبير هل أنه لازم الانتقال الطاقي هذا و اللي استاسيون هذوما فوتوفولتايك اللي باش نعوضوا بهم ولا معناها استعمالنا تعرف احنا نعتمدوا 95% على الغاز معناها واغلب غاز معناها جزائري فمرهونين رانا مرتهنين خلينا نقول. فاليوم باش تعمل انت هكا استقلالية معناها طاقية وكل شيء مجبور انك تمشي في اطار الطاقة معناها الشمسية او الطاقات معناها البديلة الاخرى. فما عندي باي يقول لك لازم ستيج هي اللي تقود التحول الطاقي معناها هذا، لكن نعرف وضعية الشركة معناها في النهاية. ففي الاطار هذا يمكن فما تخوفات في انه معناها القرض هذا راهو مهواش يمكن يمشي لحوكمة الستيج، بل أنه ماشي معناها كتكملة في للزنات اللي تعطات وكل شيء، وهو مجانب للصواب بقول معناها ستيج نفسها ووزارة الصناعة وكل شيء. ودورنا كل أن نراقبوا معناها وين باش يتم معناها صرف القروض هذه.
1: واضح دوركم معكم تراقبوا معناتها في طار دوركم الرقابي كبرلمان اليوم في صرف الفلوس هذوما والقروض هذوما لفائدة الستيج، وإن شاء الله نشوفوا شركة في أفضل حالاتها نشوفوها تستعيد العافية متاحها، نقصوا شوية من التبعية الطاقية ونمشيوا نحو الطاقات المتجددة. هذا اللي نتمناه معناتها الكل كأولاد تونس. سي ظفر الصغيري نائب رئيس لجنة المالية بالطبيعة هذا اللي مطلوب
2: اليوم، مجهود وطني راهو مجهود وطني اليوم، وما لازمش الناس تكون مستقيلة، راهو لازمنا نشوفوا الديباع هذا زاد في المجتمع المدني وفي الإعلام وعند الخبراء عند الخبراء اللي نستنيروا بهم زاد معناها احنا واللي نستدعوا فيهم الحقيقة معناها راهو في جلسات الاستماع باش يفسروا أكثر باش احنا بيدنا نفهموا أكثر معناها، لأنه مسؤولية كبيرة الحقيقة في النهاية. ولا معناها احنا القروض الاستثمارية هذه راهو لازمة الحقيقة في إطار الوضعية المالية معناها في البلاد وخاصة معناها الشركة الوطنية معناها ستيك، ولازم تمشي الاستثمارات في بلاصتها، لأنه اللي باش نربحوه الحقيقة من الاستثمارات اللي باش تعملهم ستيك لهنا راهي حاجة كبيرة برشا وحاجة باش تحسن الحقيقة وضعية ستيك برشا.
1: شكرا جزيلا نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان سي ظفر الصغيري، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم نستنى 59 دقيقة حتى الماضي ساعتين ومواصلين في منك الاستماع.
0: الخدمة

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجازوة الوحدة بعد زوال ديوان اف ام عسلمة. وزارة النقل تعمل على إعداد مشروع قانون بقطاع النقل الجوي، وممثلو الوزارة يقولون خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان أن مشروع القانون يتم إعداده بالتشاور مع مختلف الوزارات والهيكل المعنية قبل استكمال صيغته النهائية. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان مهر الكتاري يقول لديوان اف ام إن القرضين اللذين صادق عليهما البرلمان اليوم لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز هما قرضان استثماريان مهمان، لافتا إلى أن أكثر من 50% من هذين القرضين سيتم توجيههما إلى تحسين وضعية ستاغ وتحسين عملية نقل الكهرباء. 24 آلة مسيحة جديدة من جملة صفقة الاقتناء 30 آلة ستصل إلى تونس في أوت القدم، على أن يقع توزيعها في شهر سبتمبر وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال جلسة برلمانية عامة اليوم، مضيفا أنه تم رصد اعتمادات مهمة في ميزانية الوزارة لسنة 2026 بهدف استبدال عديد الآلات المسيحة. ولاية نابل تسجل منذ بداية الصيف وإلى غاية يوم أمس 23 حالة غرق، من بينها 8 حالات وفاة موزعة على عدد من شواطئ الجهة، لتبلغ بذلك أعلى معدلات الغرق على مستوى السواحل التونسية حسب ما أفاد به مصدر من الحرس البحري لديوان اف ام. ودعا المصطفين إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والحرس البحري وعدم تجاهل الراية الحمراء المركزة في الشواطئ وتجنب السباحة التي تغيب فيها الحراسة أو السباحين المنقذين. إلى الشأن الدولي، استشهد 10 أشخاص بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران الاحتلال اليوم في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالا. 11 قتيلا جراء أمطار غزيرة في باكستان. نهاية الموجز الإخبارية، المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. ماضي ساعة و17 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا تواصل معكم حتى الماضي ساعتين. هذه منك نسمع، شكرا للإنترنت الكل اللي تواصلوا معنا على شان اليوتيوب تاعنا. تحية لكم الجميع دون استثناء. مرحبا نصاف الدهش بن سلم، مرحبا إبراهيم، مرحبا بك مريومة، أهلا وسهلا. سامية سليتي، ياسين مرحبا بك، أهلا وسهلا. حميدي مرحبا، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا للجميع على التفاعل، شكرا لكم على التواصل متاعكم، سواء كان أصدقاء اللي كانوا في الجزء الأول ولا حتى في الجزء الثاني المصديد معنا إلى حد الآن. شكرا فدوى دالي بيبي، مرحبا، شكرا، تحياتي ليك. الهام المجوري ده مرحبا، أهلا وسهلا. الناس اللي موجودة إلى حد الآن نجموا تسجلوا حضوركم، تقولوا لي لا أنا زلنا موجودين معاك في الجزء الثاني مصلين حتى الماضي ساعتين. شكرا لكل الناس. نحكي على جميع البنوك التي تستعد للدخول في سلسلة جديدة من التحركات الاحتجاجية، شنية أسبابها وشنية تفاصيلها، نحكي في الموضوع تتسوي. الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبنوك المكلف بالتكوين النقابي والثقافي سيد سمير الدبوسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: أهلا أختي، مساء الخير، مرحبا بك، أعطيكم الصحة على الاستضافة، وهذه فرصة باش نشكركم كإذاعة من ضمن الإذاعات معنا الحرة اللي كانت في تعاطيها مع الحرف المهني والموضوعي مع أزمة القطاع على نفس المسافة مع جميع الأطراف، رغم أن الطرف الآخر ما أحتلكمش.
1: مرحبا، مرحبا، وقت اللي حب يتكلم الطرف الآخر احنا صوت الناس الكل. مرحبا، هلا وسهلا، مرحبا. قل لي عملنا احتجاج، عملنا إضراب بثلاث أيام هكا ولا لا؟ اليوم سلسلة جديدة من الاحتجاجات اللي قاعدين تخموا فيها، فكرتوا في الشكل متاحة ولا ما زالت تحت الدرس ولا ومبعتالي تنمشي معك الأسباب؟
2: لا، احنا للتذكير مش الاضراب الاول، هو الاضراب تاع ثلاث ايام هذا سبق اضراب نهاري لتروا 4 نوفمبر، لكنه مع القطاع تفاعل معه ايجابيا من طرف معناتها الشريك الاجتماعي نتاعنا، كنا اضراب ثاني وكان اضراب ناجح. وهنا بالمناسبه نحيي جميع منظورينا على التفافهم حول نقاباتهم حول جماعتهم والتمسك بمطالبهم والاسراء مطالبهم، وهذه مناسبه نشكر مره اخرى. بالنسبه لنا احنا الاضرابات اللي خدناها كانت ناجحه 100%، رغم الهرس لم تعب بعض المديرين العامين معتها، ما لا فايدة في ذكرها. تبقى نحن بالنسبة لنا نحن نزلنا متمسكين بالمطالب متاعنا، مطالب منظورين اللي هي مطالب مشروع وشرعية، اللي هي مطالب مشروع من حيث معتها الطلبات متاعها معتها في الوضع المادي والمالي متاع البنوك اللي هي مؤسسة ربحية وحق أرباح معتها في تصاعد، وشرعية اللي هي مطالب في تنزل في إطار القانون، في إطار معتها ممارستنا الحق الدستوري في الأضرار وفي الأشكال الاحتجاجية من رفع الشرع إلى غيره. وكذلك هي شرعية لأنها معتها تتفق مع اتفاقية الإطارية لتنظيم القطاع مع الاتفاقية الدولية ومع مجلس الشغل. يعني نحن تحركاتنا كلها هي في تحركات معتها في إطار قانوني سلمي مدني، مناش معتها لا حالة عصيانة، نحن في حالة معتها تحركات مدنية دفاعا على مطالب منظورين.
1: هذا هو. شنو هي الأشكال، شنو هي الأشكال متاع تحركات هذي؟
2: والله الأشكال النضالية كيما الأشكال سما في المبدأ القانوني سما الباراليز ديفورم، توازي الشكليات. يعني نحن الأشكال النضالية ما تاخذش مكتب الجامعة وحده، نحن الأشكال النضالية نتخذها في إطار معناتها المجلس القطاعي اللي هو أعلى السلطة بالنسبة للقطاع، اللي هو يتخذ الإجراءات الأشكال النضالية، والأشكال النضالية تنبع من القاعدة نتاعنا، من القواعد نتاعنا، لأن يعني المجلس القطاعي هو يضم جميع النقابات معناتها الوطنية من وزارة القدام، وهي تعبر على منظورها وعلى المخارطين نتاعها، وهي اللي تتخذ القرارات، واحنا ما علينا الا تنفيذ القرارات ونسي عليها. بالتالي احنا قراراتنا هي قرارات ديمقراطية معناتها تكون في إطار الهياك، ماهيش قرارات مسقطة، ماهيش قرارات عندها أجندة خارجية، هي قرارات مرتبطة بالقطاع، مرتبطة بمشاكل القطاع، مرتبطة بمصالح القطاع، مرتبطة بمطالب منظورين.
1: مازال ما اجتمعش المجلس باش تقرروا التحركات هذيا؟
2: احنا اجتمع المجلس الأخير، المجلس القطاع الأخير اجتمع وقررنا معناتها جملة من الإجراءات والأشكال النضالية اللي ما زالت مشاريع في طور مشاريع فيقع تنفيذها. أولا نحن نحب نطمن معناتها جميع منظورين اللي نحن المجلس المكتب التنفيذي للجامعة في حالة انعقاد. احنا راهو لا عندنا لا سيف لا عطل لا كوزير، لا قاعد نعرف حتى احنا عندنا نضالاتنا باش نواصلوا فيها متمسكين بها، ونطمنوا منظورين اللي نحن ندعوهم بهذه المناسبة اللي نزيل الاتفاق حول نقاباتهم حول جماعتهم. ونحن نعظم ان احنا في الصيف ده معناتها لن ندخر معناتها اي جهد في مواصله نضال. بدايه نضالات بدات معناتها بشكل كما قلت لك شرعي وقانوني، اللي هو محاوله مراسله الجهات المعنيه لدعوه الجلوس من خلال المفاوضات اللي هي المجلس البنكي والمالي واللي هي جماعه شركه التامين واللي هي جماعه نقديه تونس، هذوما المعنيين بالقطاع المالي راسلناهم كما راسلنا وزاره الماليه في الاسره. يعني من غير ما اقول انه في ازمه بتاع قطاع يهم شرعيا الاقتصاد يهم البنوك اللي هي رافضه الاقتصاد الوطني، وزاره الماليه معناتها لا تحرك ساكن، وهذا معناتها مدعاه الاستغراب. راهو مش اول مره راسلوا وزاره الماليه، راسلناها اكثر من مره ورئاسه الحكومه وغيره، غير انه معناتها لم نجد اي معناتها رد فعل اي تجاوب ايجابي لذا. راهو مش طالبين من حاجه كبيره، راهو نحن كراس وزاره الماليه نحن نحب نوضحوا هذه الحاجه للمواطنين. نحن راهو زيادات ولا مسائلنا الماليه ولا غيرها راهي ماهيش من المزيد العمومي. نحن ندعو وزاره الماليه بحكم هي سلطه الاشراف، وكي ندعو وزاره الماليه كيف ندعو وزاره الشؤون الاجتماعيه، لانه بالنسبه للفوضات نتاع الاجتماعيه هي تريال معناتها ثم معناتها ثلاث اطراف، ثم فيها معناتها نحن كشريك اجتماعي جامعه بنوك شركه التامين، وفيها معناتها المجلس البنكي والمجلس المالي وجامعه شركه التامين، وفيها وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي هي معناتها الفاكتور دوميدا معناتها التعديل في العمليه دي. احنا فقدناها الثقافه هذه السياسيه الموجوده في البلاد اللي كانت معناتها وزاره الشؤون الاجتماعيه هي معناتها المعدل مدين معناتها الاطراف الاجتماعيه، هذه غايبه جملة. هل يعقل تو معناتها في ظرف ثلاث سنين نخوض الضرب الثاني وداخلين على الضرب الثالث وزاره الاجتماعيه لا حياه لمن تنادي؟ معقول هذا في بلاد معناتها تعتبر في راحه دوله قانون مؤسساته؟ معقول انه سلطه اشراف مش موجوده؟ معقول انه وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي هي المعدل ما بين الاطراف الاجتماعيه ماهيش موجوده؟ هذا مدعاه الاستغراب. واحنا بالنسبه لي نحن متمسكين، انا قلت لمنظورنا انه نحن المكتب التنفيذي في حاله انعقاد دائم، ما عندناش راحه بالنسبه للسيف هذايا. وكيف كيف رسمنا معناتها الجهات المعنيه بتاريخ 8 معناتها جويليه، رغم الاضراب اللي خدناها ما ما ما ما ما لا ماشيين في التعطيل، مش ماشيين ديما نحاولوا معناتها باش نوصلوا الحيله الصيغه المثلى، الصيغه نتاع التفاهم، الصيغه نتاع التفاوض اللي هي تحل مشاكل البلد نتاعنا، اللي هو لا مجال لحل مشاكل البلد هذه بغير حوار اجتماعي. هذا بالمناسبه رسمنا معناتها الجهات المعنيه، وهذا مازال نستنى نفرض على ضوء الردود نتاعهم هما الدي سي معناتها ان ديزان دو جور ايتان وكذا، باش يكون التفاعل نتاعنا، التفاعل نتاعنا باش يعاود معناتها. واحنا راهو اون باراليل معناتها جلسات العامه مازالت موجوده، راه قمنا البارح بجلسه معناتها مع لهنا بجوسكو بالمناسبه، واحد حب ما نعرفش نسميه ولا ما نسميش البنك اللي جلسنا معاه،
1: من غير ما نسميه
2: معناتها معناتها بنك فيه معناتها مدير عام معناتها متفاهم، وصلنا معاه الحلول باش نوريك ان احنا معناتها علاقتنا مع المديرين العامين علاقه طيبه جدا.
1: مشكلتكم مع مجلس البنكي والمالي هكا؟
2: يختزل في رئيس المجلس البنكي، السؤال يطرح انا اظن ده قاعد يختفي السيد هذايا. احنا المديرين العامين اتصلنا بهم اكثر من نصف تاع المديرين العامين مع التفاوض مع اعطاء الناس حقوقها مع حل الاشكال. يبقى الاشكال في السيد رئيس المجلس البنكي وجميع شركة التأمين اللي هم معناتها لا سب ولا رد ولا تجاوب ولا تفاعل. ما نفهمش علاش وقت اللي نحن لانا مربوطين بميزانية عمومية باش نحكوا عليه وضع البلاد، ولانا مربوطين بحاجة، احنا مربوطين مؤسسات ربحية قاعدة تحقق في نسبة نمو معناتها مضطردة، وبالتالي كنسبة نمو هذيك السؤال يطرح اكير فيان المريض شكون متسبب في خلق الثروة هذه؟ مو الموظفين. هل يعقل انه معناتها في تحقيق الارباح هذه ما يقعش الرجوع معناتها التوزيع العادل للثروه معناتها في حق الموظفين في خلق الثروه هذه؟ غير معقول. بالتالي الناس اللي يطرح علاش حتى حاله الصد وحاله التمنى وحاله التلكع وحاله التسويف اللي من 24 ولا نحن نرسل فيه السيد رئيس المجلس البنكي عديد المراسلات من اجل التفاوض؟ هل يعقل انه نحن معناتها في اطار معناتها التفاوض الشريك الاجتماعي انت ما عرفوش؟ عندنا تو داخلين على مثال نحن كمكتب تنفيذي منتخب، الشريك الاجتماعي ما قعدش معانا، ثم حتى جلسات بروتوكوليه اخلاقيه، مساله اخلاقيه، خلينا ما نقولوش من كل شيء، مساله اخلاقيه، هل انه يعقل انه شريك اجتماعي ما يتلفتلكش؟ بالتالي راهو نحن نضالاتنا واشكال نضاليه واضرابات وغيرها راهي ما عادش مساله متعلقه بزياده في الوزن. اللي كيدي اش معناتها تحقرني؟ اش معناتها 24,000 موظف ما تعطيهمش اهتمام؟ معناتها وتعطيهم ظهرك وما تحكيش معاهم؟ اش معناتها؟ حد نفهم، انا اعطيني ماذا بيه تدعوه وخلنا نتحاور انا وياه، زي خلي فهمني كان احنا غلطين خلنا نعترفوا بالغلط نتاعنا. اش معناتها السيد هذا معناتها نصعد الامور وتسبب في الاضراب واش نحكي؟ واللي فعل الاضراب واش نحكي؟ المتسببين في الأزمة اللي هم البنك جمع شركة مين، هم المتسببين في الأزمة وهم اللي فعلوا الأضرار. لأن يعني أنا الأضرار ما جيتش اليوم وغدا حكيت راسي قلت الغدا عندي أضرار، أنا بعت لك تنبيه برخيط أضرار 20 يوم سابقة، اليوم في القانون 10 أيام، احنا عطيناك مرتفع الوقت 20 يوم، جي انت عشية أضرار تخرج بيان لا لا لا أزوى من فؤادي أم موسى معتها جيس معتها الخلق البلولة داخل القطاع لأنه ما نجحش بيان ساقين ما في حد شيء وركيك معتها حتى في الصياغة اللغوية نتاعو معتها هاني حكيت هاني عطيتكم جيب 26 ودا نحكم احنا طالبين في 25 أنا بالمناسبة نشكر حتى الأخ طارق الحيوي الكحلاوي كيفاش وضح المسألة قالوا الناس طالبين في 25 تحكي لهم 26
1: واضح
2: كتشوف الظلم معناتها اللي متسلط على الموظفين في القطاع هذايا ظلم مستبد معناتها مقعش راهو كان القطاع هذايا تاريخيا هو النموذج في المفاوضات في الاتحاد عامة الشغل راهو نجدوا اعتزاز واتمام الاتحاد عامة الشغل كان المفاوضات في القطاع هذايا بطريقة سلسة كل ثلاث سنوات نتفاوضوا ونتفاوضوا خاطر المفاوضات تعنيش كان زيادة في الأجور راهو وقت المفاوضات تعني مسائل ترتيبية تاني حتى تصنيف انت عندك اليوم في القطاع البنكي في القطاع المالي داخليه ناس دي دكتوراه وماسترات اللي هو مش موجود في الاتفاق الاداري تصنيف المهني كيفاش تصنيف القديم كان موجود في باك باك بلس دو باك بلس كاف ياخذ غادي هذه ما مراجعه الاتفاقيه في السنس هذا بالتالي نحن معناتها نوجه الدعوه للمنظورين المزيد الاتفاق واحنا راهو عندنا جلسات عامه قاعده باستمرار كل جمعه عندنا جلسه عامه في البنك من الملوك وثم حلول نلقاهم على المديرين العامين المتفاهمين وفي كامل الأريحية وفي كامل معناتها الديمقراطية والشفافية معناتها أشكال قلت البارح بنك برك من غير ما نذكر اسمه ونذكر المدير العام بتاعه اللي كان معناتها في مستوى راقي جدا في التعامل
1: بنك خاص ولا بنك عمومي؟
2: بنك خاص بنك خاص. كامل سمين سمين ما عندي حتى أشكال
1: أنا عندي إشكال
2: لا علينا الجمعة النهار الخميس عندنا كيف جلسة عامة في بنك آخر كل جمعة عندنا جلسة عامة نحن لن نتوقف ولن معناتها نلكم للراحة إلا للوصول لتحقيق مطالب معناتها منظورين لا غير ما عندناش مطالب أخرى لا عندنا معارك شخصية مع المدير العامي لا عندنا معارك شخصية مع السيد هذايا لا عندنا حتى معارك شخصية نحن بالعكس عندنا مطالبنا قابلة للتنفيذ ماهيش معزة نعطيك أكثر من ذلك أختي أنه الزيادات اللي طالبينها في 25 لا يتي بروفيزيوني تسمعت بروفيزيوني في البنوك وفق مناشير بنك المركزي يلزم تسمى بروفيزيون يلزم كل التزام تدخل فيه في العام المقبل يكون معناتها مرصود له الفلوس نتاعه الزيادة نتاع 25 الفلوس كانت مرصودة هاو اليد والاستغراب معناتها الفلوس كانت مرصودة دير تحكي لها 26 هي 25 خاطر القانون المالي كي جا حكى على الوظيفة العمومية ما حكاش على القطاع الخاص لأن القطاع الخاص حده 24 ما تمتعش بزيادة 25 أور وظيفة عمومية تفاوضها المفاوضات كانت في حدود 25 خذوا من زيادة 25 اللخطة اللي وقعت اللي يلعبوا عليها معناتها الناس هذوما بالتالي نحن لنا الزيادة مرصودة والسؤالية طرح لنا الزيادة المرصودة كانت موصولة للخدامة بألف بالمليارات ونمشيت ومشيت انت كبنوك شكون ساعتها هل يعقل انه معناتها اللي خلق الثروة اللي هم الموظفين اللي مجهود اللي يخدموا من السابعة للسابعة ويخدموا نهار السبت الناس راهي موظفين وتهز في الدوسيات نهار السبت ولا حتى تخدم في ديارها على حسب عائلتها على حسب كذا تجي بعد ما ياخذش حقه من في الزيادة اللي هي حق مشروع حق قانوني هذا هي سؤالية طرح هل ترضى انت معناتها ما تحكي لي على السيادة الوطنية تحكي لي انا كرم فوار رغم الناس كرامة مواطن كرامة موظف من غير معناتها اخر حقوق نتاعه هل يعقل انك انت زيادة تهزها في ديفيدون معناتها للبنوك من غير بنوك الاسامي المستثمرين الاجانب مع احترامنا ليهم وحب يخدموا مبارك الله فيهم مرحبا بهم اما تبقى ثم كرامة موظف بنوك الشيء هل يعقل معناتها انك انت اذا راهو حتى السيد هذايا متسبب في جريمة في حق الدولة التونسية تعرفش علاش؟ لانه يعني زيادات المستقل للموظفين ثم 40% منها من كتلة الاجور بتمشي للدولة الخزينة العمومية وثم 20% باش تمشي من باترونا من الاعراف يعني 60% من الزياده المستحقه باش تاخذها الدوله هل يعقل انت في شح مال ودوله تجري من بلاصه لبلاصه على الكرديات تجي تحرمها من الزيادات هذه هل يعقل انك انت الصناديق الاجتماعيه اللي تعاني من شح مالي تحرمها من 11% زياده كانت مشيت لها
1: واضح شكرا جزيلا سيد سمير دبوسي المكرف بالتكوين النقابي والثقافي كاتب عام مساعد الجامعة العامة للبنوك شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا ماضي ساعة 31 دقيقة على موجتنا مشوارنا متصل حتى الماضي ساعتين
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس اجيدوا

0: FM. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، متواصلين مع بعضنا حتى للماضي ساعتين. تلميذ البكالوريا محمد أمين الحامدي اللي نجح في البكالوريا واللي أثار موجة تعاطف كبيرة رغم لأنه أصر وكان إصراره كبير وعزيمته كبيرة وكبيرة جدا. هو من ذوي الاحتياجات الخصوصية لكن رغم ذلك نجح في البكالوريا وكان درس وكان عنوان بتاع تحدي لبرشا برشا ناس وبرشا تلامذة. عمته اللي تلهيت به في البكالوريا ولي سيدي بوزيد أهداها عمرة وأثارت برشا إعجاب اللفتة هدايا، هات نحكيو عليها وعلى تفاصيلها ونستقبلوا محمد أمين الحامدي تتسويتا.
0: ماكس بختاش
1: محمد أمين الحامدي، مبروك مرة أخرى نجح في البكالوريا.
2: مبارك فيك يا عايش.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نذكروا محمد امين بك، شنو كيفاش كان العام؟ هات نرجعوا لقصه النجاح ومن بعد نمشيو لعمتك اللي نحيوها بالمناسبه ونبركوا لها بالعمره.
2: الحمد لله يا ربي، ما كانش عام فيه شويه تعب ولكن الحمد لله توجت بفرحه. الحمد لله يا رب.
1: توجت بفرحه الحمد لله. عمتك كان عندها دور كبير وكبير جدا في نجاح البكالوريا، هكا ولا كانت المساند؟ تسمع فيا؟
2: نسمع فيه.
1: قلت لك كنت المساند متاعك، شو كنت مثلا، شو قدمت عمتك في طيلة المسيرة متاعك في البكالوريا؟
2: تعبت معايا برشا مش شوي، نمشي نقرأ مصباح الروعة العشية وهي كيف زادة معايا وما قصرتش
1: من معناها توصلك وترجعك.
2: اي
1: تمشي معاك وتجي هكا ولا
2: اي
1: هاي. وبعد النجاح في البكالوريا جاتها عمرة من والي سيدي بوزيد.
2: التحية للوالي سيدي بوزيد، هذا عمره ربي يبارك له ان شاء الله.
1: اي فرحت بالعمره ولا لك شو كانت ردة الفعل متاح؟
2: فرحت على الاخر.
1: فوالا هذا هو محمد امين. انت باك شنو؟
2: باك تكنيك.
1: كيك علاش كلمه قصرك مجموعه التكنيك؟ انتم ما تحكيوش برشا بطبيعتكم. انا نسال سؤال طوله متر وجاوبني بكلمتين. قال لي باك تكنيك ان شاء الله في التوجيه، شنو ناوي تاخذ ان شاء الله؟
2: مازلت ما برمجت.
1: مازلت تخمم ولا فما هكا معناتها عندك دي شوا؟
2: لا مازلت تخمم.
1: ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. اكيد أصح. جدا. وفي الجامعه باش تكون معاك عمتك ان شاء الله، معناتها باش تكون ديما المساند والمرافق.
2: اي ان شاء الله.
1: باش تختار حاجه في سيدي بوزيد ولا البر؟
2: لا البر
1: من سيدي بوزيد. شزها معاك ان شاء الله ولا مش تعمل؟
2: ان شاء الله
1: بشزها معك ان شاء الله. نحيوها عمتك اللي عندها دور كبير برشا في حياتك. الناس يسالوا فينا يقولوا وي عمته صحيح ويعطيها الصحه. معايلتك الاخرى وين محمد امين؟
2: معايلتي زاده ما ريت مربيتني
1: هي مربيتك. فوالا موجوده عندها، معناتها تربيت عندها هي. معناتها امك وابوك موجودين سيدي ديجا؟ هما
2: موجودين
1: لكن هي اللي خذت الانيشيتيف وهي اللي تربيك وهي اللي تقف معاك في التفاصيل الكل.
2: اي
1: واضح جدا. ربي يفضل هيك ان شاء الله، نبارك لها مره اخرى بالعمره وان شاء الله ديما متالق وناجح. محمد امين يعطيك الف صحه. محمد امين الحامدي تلميذ بكالوريا من سيدي بوزيد من ذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي نجح في الباك وعمته كان عندها دور كبير وكبير جدا في مساندته في انه عاونته باش نجح في البكالوريا هذايا. واللي سيدي بوزيد تفاعل معها وهداها وعمره، نقول له يعطيك الصحه وشكرا لك. ماضي ساعه 36 دقيقه على برجتنا.
0: ما تبدلش الموجة.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. ديوان فام عسلمة
1: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم وديما أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افهم مش حب النقطة النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. جوك موسيقى تسمع راب

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، تحياتي للجميع. ماضي ساعة و 39 دقيقة على موجاتنا قطاع الفريب خلال الصيف. قبل نتذكر سيد صاحبي المعلاوي يقول لي أغلب ملابس الفريب اللي تجينا هي ملابس شتوية، كان أنا مش غالطة معناتها، فمشكلة شوية في الملابس الصيفية خاطر فيو للبلدان اللي احنا نجيبوا منها قطاع الفريب. ما مدى إقبال التوانسة على القطاع؟ عشنية الأسعار؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيتا.
0: الشيفر دي جور،
2: رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة سيد صاحبي المعلاوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعينك الكرام على ديوان
2: فهم. شكرا، أهلا وسهلا. قل لي سيد صاحبي، الملابس اللي جينا أغلبية شتاء ولا أغلبية؟ المعلومة عطيتها أنا صحيحة ولا عاملة كونفيزيون في الموضوع؟
3: صحيح
2: فوالا، هاي
3: اللي نعرف عليك ما تعطي كان بيحاول له المعلومة صحيحة. تعرف اللي أغلبية السلع تجي من أوروبا وأيضا كندا أمريكا، اللي تقص فيها معروف الأغلبية، معناها تجي أدباش شتوية. وباش نواصل الكلام تاعك، الأدباش الشتوية تعرف اللي معناها التغيرات المناخية خاصة في السنوات الأخيرة، نحن في تونس ولا حتى شتاء ما يجيناش شتاء متاع قبلك، شتاء قوية البرد الكبير، معناها ولينا نحن نستغناو على بعض الأدباش الشتوية اللي جينا كلك سواء من أوروبا من أمريكا ولا من كندا، كما البرو الصوف الخشان، كما الكبوت، كما معناه ولينا نحسوا أنه الشتاء كما نقولوا يجي جمعتين ثلاثة جمعات في العام ويتعدى كما كينو ديمي سيزون.
2: معناه اللي كان يشري ثلاثة واربع كبابة يكتفي بكبوت واحد يعدي بشتاء معت
3: هاي. ايه أكيد أكيد، وممكن حتى الكبوت ساعات يقول لك لما نحن الطقس يختلف من الشمال للجنوب، أنا كنجيو للجنوب تقد طقس شبه جاف، أنا ثم شكول يقول لك أنا نستعمل بلوزون اللي جارك الخفيفة وما نلبسش كبوت، ولا نلبس بلوزون تقع بومبيك تاع الشتوية خطر الطقس ما عادش يبرد كيما العادة.

0: خارج يقول لك ولات في العقلية الأوروبي أنه يتوجه المحلات متاع الفريت، ولات برشا محلات تتحل في إيطاليا في فرنسا في كندا. دونك العقلية متاع الأوروبي ولا ياخذ القطعة المستعملة واللي ما كانتش في العقلية متاعه أنه يتجه الملابس الجاهزة أو الجديدة. أصبح الأوروبي أيضا يمر بأزمة اقتصادية، وزد على ذلك تعرف أنت حتى الطاقة الاستهلاكية اللي كان الأوروبي مثلا نحن اللي لاحظوه في السنوات الأخيرة، معناها الجودة نقصت شوية. حتى الجودة وقت يجينا حاوية من ألمانيا ولا من كندا، معناها كان الباهي فيه بكمية معناها معتبرة باهية، معناها تقى إذا كادرة بعشرين تورناتا تقى كمية معناها ما نقولوش نحن نص، ما نقولو على الأقل ثم أربعة ممتاز جدا. تو نحسوا الجودة نقصت برشا للي شيء كما قلنا الأزمة اللي تمر بها أوروبا. نرجع لك لسؤالك وقت اللي قلت أنت معناها ممكن الطقس هذايا الحر هذايا يجعل أوروبي أنه يتوجه ويستعمل العديد من الأدباش الصيفية. أنا أقول لك أكيد هو سلاح ذو حدين اللي ممكن تخلينا السلعة متاع الصيف تتوفر في الحاويات، أما أكيد إذا بش يستهلك السنة دونك السلعة بش توصلنا العام الجاي، خاطر نحن نخدمه بالمحول الصيف شتاء وشتاء صيف. زد على ذلك ماذا بينا نحن كغرفة وطنية وكتابع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أنا كي تتوفر الأدباش الصيفية في الحاويات اللي جينا من أوروبا ولا من كندا ولا من أمريكا أكيد السوم تاعها باش يتيح. خاطر كما قلت أنت في أول الحديث متاعك أن الحاويات أغلبها تجيب بنسبة 70 إذا مش 80% أدباش شتوية، والبقية تكون بنسبة قليلة ما بين 10 و15% تجي أدباش صيفية.
1: دارا هذا هو معناتها، واليوم فما اقبال معناتها، ما هو مش كان الاوروبي يمر بوضعيه اقتصاديه وبازمه اقتصاديه، حتى توينس نمر بوضعيه وازمه اقتصاديه، وهذا يخلي التوجه اكثر نحو الفريب، رغم انه الاسعار ما تخلينا نقولوها سي صاحبي ولات مرتفعه مقارنه بالسنوات اللي تعدات، وانت فسرت علاش وشنو هي الوضعيه.
0: شو هو ثم علاقة ولات بين المواطن التونسي وقطاع الملابس المستعملة الفيب؟ العلاقة هذه تبدلت من عام لعام، كانت فئة معينة تمشي للفريب وتستهلك في الفريب لعشرات السنين، لكن زادتهم فئة أخرى اللي ولات كانت الفئة المحتكرة عليها أنها الفئة الضعيفة والفئة المتوسطة، لكن ولات حتى الفئة الميسورة تتوجه للفيب. وأكيد تعرف أنه برشا اللي يتبع ريمارك، وتعرف اللي التونسي معروف عليه أنه ذواق وأنه يتبع ريمارك ويحب القطعة الباهية، ويحب أيضا القطعة اللي تكون النوعية متاعها كما نقوله 100% كوتون اللي تخليه معناها يهون على القطعة هذيك. دونك التونسي الملاذ متاعه بش يبقى في الفريب. نحن كما قلنا في العديد من الإذاعات رانا نحن كغرفة وطنية ماذا بينا نشجع الإنتاج التونسي من كامل أنواع النسيج، خاطر اون فان دو كونت هي السلعة متاع بلادي، احنا نشجعوا عليها ونشجعوا انه ناخذوا منتوجنا التونسي. لكن انت كنت تلاحظ اختي كي تدخل المغازات معناها تلقى السلعة اغلبها تركية او صينية، وهذا اللي تخلي
1: مستورد
0: يعيد التفكير متاعه، مستوردة فعلا، ويعيد التفكير متاعه يقول لك يا اخويا انا باش ناخذ قطعة ناخذها حاجة كاليتي تكون باهية والسوم يكون معقول، خير من اللي ناخو قطعة ممكن أنا ما تكونش الجودة متاحة عالية ومن غسلة زوز معناها تفقد النوعية متاحة. دونك الفريب راه عنده علاقة وتيدة مع التونسي، وأيضا كما قلنا نحن حتى الفريب ما عادش التونسي يتوجه للفريب معناها في ظرف موسمي كما نقولوا الفصل الشتوي ولا الفصل الصيفي، حتى دخلت في العادات التونسي أنه يتجه للفريب حتى في الأعياد كما العيد الصغير، وبرشا عائلات اللي تقع عنده زوز وثلاثة صغار واللي القدرة الشرائية متاعه معناه مش قادر باش ياخذ جديد باش يبقى الملاذ متاعه في الفريب ويلبي طلباته وطلبات صغاره.
1: فوالا هذا هو معناتها. شكرا يفضلك هذاك الفصحى السيد صاحبي المعلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. ماضي ساعة و 46 دقيقة على موجاتنا، تحدثنا على ارتفاع درجة الحرارة، تحدثنا على موجة الحر اللي مش تقص وباش تزيد ترتفع الأيامات الجاية، باش توصل حتى ل 47 درجة، بلادنا باش تكون تحت تأثير التيارات الصحراوية في أغلب المناطق، حتى المناطق الشرقية بالأساس باش تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة. هذاك علاش يخلينا ناخذوا بارش حذر، خاصة الناس اللي تقرر أنه تتوجه مثلا للشواطئ التونسية ويقرر أنه يقعد نهار كامل تحت باراسول في البحر ويهز عنده صغير معاه، سواء كان نوفوني ببي وإلا حتى صغير في العمل.

0: مر كيفاش نحميو صغيراتنا من موجة الحر هذية، كيفاش نتعاملوا معاها، شنية المشاكل اللي تنجم تعترضهم في صحتهم على لقدر في الوضع هذية. نحكي في الموضوع وتفاصيل وبعد الفاصل. لا
1: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميديتور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
0: ضيفتنا نستقبلوها معنا في المباشر المختصة في طب الأطفال وإنعاش الرضيع، ونحكي معها على كيفية حماية صغيرنا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
1: ألو أنفو
0: دكتور إيمان مجدوب، نورتنا، مرحبا، لو سهل شنا حوالك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة ديوان أفا.
0: شكرا على حضوركم معنا. مرحبا، لو سهل دكتورة. الارتفاع في درجات الحرارة مشكل عند الكبار كما عند الصغار، لكن الصغيرات بحكم أنهم احنا مسؤولين عليهم مش مسؤولين على رواحهم، كيفاش نحميو الصغيرات هذوما، كيفاش نتعاملوا معهم؟
2: كيفاش نتعامل معهم؟ ليامات هذيا فما ارتفاع واضح في درجه الحراره، وليامات الجايه ان شاء الله فما دي تمبيراتور باش يكونوا اعلى واعلى. دونك اكثر صغير اكثر عباد يتاثروا بارتفاع درجه الحراره هذيا هما ليزاج اكستريم، معناها صغيرات بالكل والا الكبار بالكل. بالنسبه للصغيرات بالكل اللي هما ديبوندون منا كومبليتوم، دونك الصغير اللي ما يجمش يتكلم، اللي ما يجمش يعبر على العطش نتاعو، اول حاجه من المستحسن لازمنا ما نخرجوش صغار في وقت الذروه. دونك اذا ما يكونش عندنا قضيه اكيده بين احنا قبل كنا نقولوا بين 11 الأربعة، أما تو بين 10 متاع الصباح والخمسة ستة متاع العشية من المستحسن نحاولوا ما نخرجوش. شدوا ديارنا، من المستحسن ما نخرجوا كان للضرورة القصوى. في صورة ما صارت ضرورة قصوى واضطرينا أن نخرجوا، الصغيرات من المستحسن نحاولوا نلبسوهم ملابس فضفاضة، ملابس قطنية، نحاولوا نغطيو لهم راسهم بكاسكيت، ما نخليوهمش حتى دقيقة في السيارة وحدهم. للأسف صاروا برشا حوادث سواء في الخليج وإلا حتى في اللغاب اللي هم متاع وفاة في ظرف دقائق متاع صغير سكروا عليه في الكهرباء وخرجوا قضية بسيطة معناها متاع دقيقة ولا دقيقتين، الحرارة طلعت بصفة كبيرة وصغير القواه في حالة غيبوبة ولا حتى وفاة. دونك ما نخليوش صغير حتى دقيقة في الكهرباء وحده
0: في الكهرباء حتى
2: مستحيل
0: دقيقة.
2: أي هي سكر عليه الكهرباء ولا حتى معناها احنا نقولوا هوية شوية راهو الحرارة تطلع فيها بصفة كبيرة.
0: هو أنت تلاحظ حتى تكون كهرباء معناتها تمشي وفيها
2: حتى كليماتيزور يخدم تكييف
0: وبس يفمر أنك تسكتها شوية في ساعة تسخن،
2: في ساعة تسخن افكتيفمون. دونك تولي بلاصة مخترة الكهرباء. هذا بالنسبة للي سوختي للخروج. إذا كان احنا في الدار، دونك إذا كان عندنا لا شانس أنه عندنا كليماتيزور في الدار نخدمه، حتى لو كان صغير عمره نهار ولا نهارين راهو ما نخافوش عليه، نجمو نخدمو كليماتيزور في الغرفة اللي فيها صغير راهو. السؤال هذايا ديما يقولوه لي لي بارون، عادي راهو كيما نحتاطو في الشتاء من البرد وندفيو الغرفة ونخافوا من البرد، راهو في الصيف نخافوا من السخانة، على خاطر السخانة تنجم تكون عندها تداعيات خطيرة على صحة الصغير، مخلفات خطيرة، صغير ينجم يفشل يولي ما عادش ينجم يرضع، ينجم يصير له جفاف، الجفاف هذا يأثر على كلاويه، ينجم يسبب له لا قدر الله حتى في نزيف في المخ، وينجم حتى بعيد الشر حتى صغير يتوفى بالجفاف بمخلفات السخانة الكبيرة. دونك برشا صغيرات يجينو يعديو على سخانة 39 و40 ونعديو لهم ونعملو التحاليل لازمة الكل وما نلقاو حتى سبب ليكسبليك السخانة. السبب الوحيد هو الحرارة الخارجية، على خاطر جسمهم يتأثر برشا بالمؤثرات الخارجية بالحرارة الخارجية. دونك إذا عندنا كليماتيزور في الدار نخدموه بيان سور، لا نخليوش الكليماتيزور يضرب على الصغير، ما يكونش صغير في بلاصة سخونة برشا ويدخل ديريكت لبلاصة كليماتيزي، هيك هو اللي مرض لو شوك تيرميك، الصدمة الحرارية هي اللي تمرض.
0: فما لي نيفوني معتمرات مازلت كي والدة جديدة تقولك لا صغيري هنا ما نحطوش تحت الكليماتيزور، ما نحطوش في بيت فيها كليماتيزور.
2: لا والله لا. حاجه غلطه كومبليتمون، حاجه غلطه، لازم سي ان كونفور، حاجه باهيه، حتى صغير تلاحظ الكومبورتمون نتاعو تحسن، يولي كي يلقى فريشور يولي يجم يرضع بالباهي، يولي يسيب في النوم يرقد بالباهي، بينما كي تبدا الدنيا سخونه وهو بالعرق ما يلقاش فرصه انه يرضع، يولي ديما يبكي، يولي ما يرقدش بالباهي.
0: كيما نحسوا احنا
2: هما يحسوا اكثر منا اكثر منا اصلا. دونك لازم نخافوا عليهم من السخانه.
0: وفما شكون يلبس كالسيطه توا ويلبس جون ويلبس يغطي الراس
2: زيد هذا الكل زيد جوست لي بروميير 24 اور اللي بطبيعته في السبيطار ولا في الكلينيك كليماتيزي. دونك لي بروميير 24 اور باش صغير يتاقلم، خاطر كان في كرشم وفي 37 درجه تحب له شويه وقت باش يتاقلم. اذا روحت به للدار تصرف كيما تحسنتي كيما يحس هو. دونك هذا بارابور الكليماتيزور. اذا ما عندكش كليماتيزور حاول هوي الدنيا بالباهي في الصباح في وقت الدنيا تبدا بارده، اون فوا صار وقت الذروه مثال تنجم تسكر تظلم الدنيا، تحط كان عندك فونتيلاتور تحط باب اسمه الثلج، تسيق الأرضية، ترش الماء على القاعة، هذا الكل يخفف شوية من المسخانة متاع الطقس. سورتو لازمنا نتفقدوا صغيرات، اون لي بروبوز ديما كان صغير عمره أقل من 4 شهور ومازال ياخو كان حليب أم ولا حليب الحكة، ديما تتفقدوا في الرضاعة، حتى كان لقيتو فاشل ومش طالب رضاعة ديما تحاول ترضعه.
0: تعطي ماء ولا تعطيش ماء؟
2: لا قبل 4 شهور ما نعطيوش ماء، حليب الأم ولا حليب الحكة يكفي لهجمة. أما نتفقدوه كل ساعة ساعتين نرضعوه، ما نسيوهش، مش صغيرك راقد تسيب في النوم وهو فاشل بسخانة وأنت تسيبه. نعم. بالنسبة للصغير اللي عمره أكثر من 4 شهور، الماء أول حاجة، ثاني حاجة نجمو نعملو شوية عصائر طبيعية تعاون زادة رفريشي سونت. بالنسبة للماكلة نبعدو على المقليات والحوايج صغار ولا كبار، والحوايج السخونة والحوايج الحلوة برشا وإلا المالحة برشا اللي تعطش وتزيد من العطش. كهو إذا قررنا أنه نخرج ونخرجوا صغيرنا للبحر، بون ما ننصحش أنه نخرج نهار كامل فرانشما، على خاطر صغير يكون عرضة بعيدة شر للكوت سولي للضربة الشمس. ما إذا قررنا نحاولوا نبعدوا على أوقات الذروة في العمان دو بريفيرونس بعد 5 متاع العشية، نحطوا شابو على راس صغير، الميوم المستحسن يكون باليدين، كاسكيت كما قلنا شابو على راس، وإكران أبارتير من عمر 6 شهور باش صغير ما يصيرلوش ضربة شمس. دونك هذوما هكا أونغو
0: النصايح.
2: النصايح
0: فوالا يقول لك نعوم صغيري في البحر ولا ما نعومش؟ من أنا هو عمر نجم نعوموهم دكتور؟
2: من 3 شهور. أبارتير من عمر 3 شهور يكون صغير، عمل لي دو فاكسان تاع 2 موا تاع 3 موا، يكون عنده مناعة باش إيفونتويلمون إذا كان لقط فيروس ولا جرثومة. ساعات تجم تلقى مالوغوزمون بعض الشواطئ اللي هما ملوثة شوية وإلا بيسيان اللي تبدا ماحناش ماهيش غارونتي. دونك أبارتير من عمر 3 شهور يكون صغير ينجم زادا يتحكم في التمبيراتور نتاع بدنه. دونك إذا تحطه في ماء سخون ما بارد ما يبردش منه، إذا تحطه في أمبيونس سخونة ما فماش ريسك كبير عليه. أما دون توليكا راهو ديما نحاولوا الوقت نتاع العمان يكون قصير 20 مينوت 30 مينوت. صغير إذا حسيتو هكا ظهر علامات نتاع مالاز ما هوش مرتاح، يا أما شفيفو زرق ويرعش وإلا بالعكس فاشل سخون بالعرق، تجي نقصيوه على البنياد ونخرجوه.
0: طالع من من من ما ريسكيوش، معناتها
2: ما ريسكيوش، ديما ندرجوا بشويه بشويه.
0: وشو العمر اللي ما نخرجوش به اصلا اذا كان مع السخانه اللي احنا نحكيوا بها عليها توا؟ معناتها
2: هو ديما ما فماش عمر معين، دونك صغير يجم من النهار الاولاني يخرج، اما توا بوسك سخانه كبيره الوقت التايمينغ ما تفيدوا اوقات الذروه. اذا افتريت انك تخرج
0: يقول لك تحت باراسول او كمغطي،
2: والله تحت باراسول ديما فما الرفلي، حتى تحت باراسول فما الرفلي نتاع اي فما الصهد اي. دونك قبل 3 شهور زيد باش تخرج صغيرك باش يمشي يعدي وقت كبير في البحر، ابارتير من 3 شهور ينجم يعدي وقيت صغير وسو سورفيونس، ديما نستفقدوه ديما اونيد غاد ديما نرضعوه نشربوه.
0: صغار لي اكبر شوي في العمر
2: اي
0: احكي على 5 6 7 8 9 عدى 10 سنوات، كيفاش نتعاملوا معاهم في الموجه هذه؟
2: فالموجه هذه ديما نفس الشيء راهو، حتى صغير يلعب قدام دارك يجم يصير له كوت سولي، يجم يصير له ضربه شمس، ديما ما نخرجوهش في القايله باش يلعب، ديما نحاولوا نتفاداو وقت القايله.
0: معناها ما تقولش انا باش نقايل وتسيبه يخرج للشارع واحد؟
2: لا لا لا، بارتير من 5 6 نتاع العشيه اذا كانت الدنيا بردت نجمو باش نحطو صغير ونحمي وحمايه ديما بالكاسكيت. مثال شون ابليك ليكرون، احنا ديما عندنا في مخنا ليكرون كان في البحر، لا لا اون ابليك شويه ايكرون خاطر صغير نجم حتى جلدته تتحرق بالشمس.
0: يخذون الزيكرون خاصين بالأطفال،
2: خاصين بالأطفال دو بريفيرانس يكون الزيكرون مينيرال خاص بالأطفال موجودين في الليبارا بوكو دمارك. دونك انا بليك الزيكرون لصغيرنا ديما تبيبست الماء معاه، ما ننسى ديما يستفقد روحه في الماء، يشرب من قبل ما يعطش. كهو إذا كان شنو ما العلامات اللي لازمنا نتوجهه بالصغير للطبيب وإلا للاستعجالي، علامات معناها جفاف وإلا علامات كوت سولي وإلا ضربة شمس ولا حاجة. دونك إذا كان صغيرك ولا الكمبورتمون نتاعو أنورمال، دونك بيبي صغير يبكي بطريقة غير عادية وإلا بالعكس خامل وما يبكي الجملة. إذا كان صغيرك تحسو عطشين فمو شيح معناها ليزيو سيغني عينيه محوقين وكل شيء، إذا كان صغيرك دونك نقص من الرضاعة نتاعو وإلا بالعكس يرضع بصفة كبيرة بلهفة بصفة كبيرة. إذا كان البولة ولات غامقة في الكوش، بالنسبة للصغيرات اللي بالكوش البولة ولات غامقة كولورها على الأورانجي، نقص عدد الحفاظات اللي بللهم باش نبداو مطمئنين على صغيرنا أون سيكوريتي. لازم على الأقل يبلل 6 حفاظات بالبيبي بالبولة في ال 24 أور. إذا كان القهوة يعدي ب 8 و 12 ساعة من غير ما يعمل بيبي من غير ما يعمل البولة نتاعو، راهو هذيك علامة أنه جسمه جاف من الماء، راهو فما بداية نتاع جفاف. وإلا إذا كان صغير أكبر حس بصداع كبير في راسه، برد تقيؤ، حسب فشله والا اذا بعيد الشرف قد الوعي دونك ديريكت نمشيو به للاقرب استعجلي والا
0: من ريسكيوش معناتها على متى نمشيو بها ديريكتومون. ربي يحفظ صغيرات الكل.
2: امين.
0: شكرا دكتور يعطيك الف صحه. عندك حاجه تضيفها؟
2: لا والله
0: كان
2: عندكم استفسارات اخرى؟
0: سافا الامور واضحه يظهر لي خطينا كل النصائح لكل الصغيرات. شكرا مختصه في طب الاطفال والعشر الرضيع دكتور ايمان مجدوب. شكرا نورتنا يعطيك الف صحه على حضوركم معنا. انا وصلنا لختام لقناه اليوم. شكرا حسام. شكرا هيفا اشرف انتصار ايمان اجمل تحيات هدى الاخبار مع بهيره شهي. طيب الجميع تقبلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. ربي يحفظ الناس كلها.
1: منك نسمع منك نسمع.

0: كيف معانا It's fun time
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ Fun time كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
2: Publicité
3: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز الثانية ديوان افام على السلامة. عدة مناطق في الجمهورية التونسية تسجل إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال حرارة مرتفعة جدا، حيث بلغت 45 درجة بقعفور من ولاية سليانة وسجنان ومطر من ولاية بنزرت ومجاز الباب من ولاية باجة وبوسالة من ولاية جندوبة، فيما سجلت باجة وجندوبة 44 درجة، وبلغت الحرارة في سليانة والكاف والدهماني وتجروين 43 درجة. والمعهد الوطني للرصد الجوي يدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس مقابل شرب كميات مهمة من الماء. والأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبة يقول في برنامج منك نسمع أن موجة الحر التي تشهدها البلاد ما تزال متواصلة ولم تنتهي بعد، نافيا ما يتداول بشأن انقسامها إلى موجتين، قائلا أن موجة حرارية واحدة مستمرة بدأت تؤثر بشكل واسع على مختلف الجهات. وأوضح بحبة أن الأيام القادمة من الأربعاء إلى السبت ستشهد استمرارا للموجة مع ارتفاع إضافي في درجة الحرارة، وأن الأجواء الحارة لن تقتصر على المناطق الداخلية بل ستشمل أيضا السواحل الشرقية التي ستسجل بدورها درجة حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية. وزير التربية نور الدين النوري يدعو إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية كمؤشر موضوعي لتقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. ويؤكد على هامش افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبيين الجهويين للتربية على ضرورة الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية مباشرة إثر استكمال السنة الدراسية. وأوضح أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة القادمة على معالجة مختلف الثغرات المسجلة من خلال تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير الموارد البشرية اللازمة والارتقاء بالخدمات المدرسية والنقل المدرسي، إلى جانب معالجة الجوانب التنظيمية والبيداغوجية بما يضمن استكمال جميع الاستعدادات قبل انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف. الإدارة الجهوية للصحة بولاية قبلي تستعد للشروع في إنجاز تجربة نموذجية لرقمنة الملف الطبي المدرسي للتلاميذ بمعتمديتي قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية في انتظار تعميم التجربة على بقية معتمديات الولاية، وفق ما أفاد به كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة علي الطبال، مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن برنامج الرقمنة يعتبر من أبرز الأولويات والبرامج التي تراهن عليها وزارة الصحة في كافة الخدمات وخاصة خدمات التلقيح والطب المدرسية. إلى الشأن الدولي، الاحتلال يمنع هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون بعد أن جمد الجيش الأمريكي خطة نقل تلك الطائرات، مما يهدد بإلغاء رحلات يومية وخسائر اقتصادية لتل أبيب. وزارة الخارجية الإيرانية تندد بقرار بريطانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه تهديد أمني، ووصفت هذه الخطوة بأنها غير مبررة وغير مسؤولة. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوشي، في أمان الله.
3: ديوان فام عسلامة.
5: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
3: تكلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملكبتي موجة صفاقس
0: على 91.2
3: تونس
0: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
0: على 106
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش سبور.
8: مرحبا بكم في الفلاش سبور. كما سبق وقلنا الترجي البارح دونك الترجي التونسي اعلن اليوم عبر صفحته الرسميه انتداب اللاعب المدافع الدولي للاتحاد المنستيري رايد الشيخاوي لمده 3 سنوات لغايه جوان 2029. في المقابل احمد بوعصيده ينتقل من الترجي الى الاتحاد المنستيري كيف كيف بعقد مدته 3 سنوات. النادي صفاقس اليوم انطلاق لتحضيرات الموسم الجديد بقياده نبيل الكوكي اللي مازال يوصل لصفاقس اليوم 5 متاع العشيه. 3 لاعبين أجانب موجودين في التدريبات باش يكونوا مونديكو اللي وصل البارح لتونس، حكيم متيبي الانتداب الجديد متوسط الميدان، كيف كيف حسام ادو في انتظار التحاق بقية اللاعبين الأجانب، كيف أوكبولي اللي ينتظر في الفيزا لدخول تونس والحسم في مستقبلهم، كيف أونانا الأقرب باش يكون فسخ عقد بالتراضي، ومتيبا وتيفور اللي ممكن برشا يتم التفريط فيهم بعقود، كيف كيف عدد من اللاعبين النخبة النجم يكونوا موجودين في تدريبات اليوم ومن اللاعبين التوانسة. كل اللاعبين موجودين على ذمة الإطار الفني في تدريبات اليوم باستثناء من دحمان اللي يغيب بما أنه كان مع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم ويخضع لتأهيل بدني خاص يعمل فيه في انتظار التحاقه بالمجموعة. الاتحاد المونستيري جدد عقد حارس مرمى أحمد سليمان لمدة 2 مواسم لغاية جوان 2028. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم على تعاقده مع المدافع التونسي صادق توج لمدة 2 موسم. توج لعب الموسم الماضي لنادي الوفاق الليبي. نحكيه على نجم المتلاوي الهيئة المديرة للفريق تستنجد بجماهيرها للالتفاف حول النادي في ظل الظروف الصعيبة اللي يعيشها الفريق، وكيف كيف الهيئة تعاد كافة الأحباء للمشاركة في الاجتماع العاجل غدوة لتدارس الوضعية الملحة للنادي ومحاولة إيجاد حلول للإنقاذ. الهيئة المديرة في نص البلاغ تهدد الجهات المعنية والسلطات الجهوية باتخاذ موقف تصعيدي إزاء صمتها وأخلالها بعودها. الأولمبي البيجي يتعاقد مع المهاجم الجناح مهدي الخيري قادما من نادي أمل بوشمة لمدة 2 مواسم. إلى الرابطة الثانية، بطولة الرابطة المحترفة الثانية تنطلق في موسمها الجديد يومي 19 و20 سبتمبر بنظام المجموعتين، كل مجموعة فيها 14 فريق في انتظار تحديد موعد القرعة. هذا ما تم الإعلان عليه للنوادي بمراسلة كانت صادرة اليوم من الجامعة التونسية لكرة القدم، وبالتالي نفس نظام المجموعتين كيف الموسم الماضية. الترجي الرياضي التونسي في كرة اليد يتقدم شكوى ضد الجامعة التونسية لكرة اليد لدى كل من الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد الافريقي. شكوى تجيب بسبب مشاركة لاعب الترجي اسكندر الجفيري بترخيص من الجامعة التونسية لكرة اليد مع نادي منتدى درب السلطان المغربي في مسابقة الكأس الممتازة وبطولة افريقيا الاندية الفائزة بالكأس في نسختها 42 المقامة في كنشاسا، مشاركة جي دون علم او موافقة الترجي الرياضي التونسي. كأس العالم اليوم نتعرفوا الليلة نتعرفوا على الطرف الأول لنهاية المونديال. نصف النهائي الأول باش يكون فرنسا إسبانيا الليلة انطلاقا من 8 متاع الليلة. لاسبروفيت أما سبور باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
0: ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
4: ماكسويل for a better life
5: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم 1 في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
6: ساعة موزيكا ساعة موزيكا sur Diwana FM.
7: اسمع اغنيتي جديده ومعك على ديوان FM حمدي

0: Publicité.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز الثالثة. ديوان افام عسلمة. الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجة مصلح الزواري يقول إن الدولة تتحمل دعما يفوق 3 مليارات دينار سنويا لتغطية جزء من كلفة إنتاج الكهرباء، في حين ما تزال تونس تستورد حوالي 80% من حاجياتها من الغاز الطبيعي وتؤمن حوالي 10% من حاجياتها من الكهرباء عبر التوريد، رغم بلوغ نسبة الربط بالشبكة الكهربائية 99%. وأكد أن برنامج الإصلاح يتضمن استعادة التوازنات المالية للشركة وتحسين مردودها التجاري والفني وتسوية مستحقاتها وتطوير حوكمتها في إطار عقد برنامج يمتد بين سنتي 2024 و2028، حسب ما صرح به خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يفيد بأنه سيتم تسليم 1600 مسكن اجتماعي بمنطقة الفجة بداية من شهر أوت القادم، ويؤكد العمل على تعزيز أسطول بطاحة جربة ومواصلة تطويره، حسب ما صرح به خلال جلسة عامة اليوم. وحدات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة بالكامل على حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا في 4 ولايات، وذلك إثر موجة الحر التي شهدتها البلاد، فيما تتواصل حاليا عمليات الحراسة والمراقبة لمنع تجدد اشتعال النيران. ورئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يقول في برنامج منك نسمع أن جميع الحرائق أصبحت في مرحلة الحراسة بعد استكمال عمليات الإخماد والتبريد، والفرق الميدانية تواصل التمركز بعين المكان كإجراء احتراسي. وفيما يتعلق بالخسائر، أشار بغزالة إلى أن التقديرات الأولية لحريق جبل الشحمة بزغوان تفيد بتضرر أكثر من 400 هكتار، مؤكدا أن الحصيلة النهائية ستحدد بعد استكمال المعاينات الميدانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات. إلى الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحذر قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. وشبكة CNN الأمريكية تفيد بأن المملكة المتحدة أكدت موقفها بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم أو تكاليف، وذلك بعد تعهد الرئيس الأمريكي بإعادة فرض حصار على السفن الإيرانية في هذا الممر المائي وفرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة على متن السفن الأخرى. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: Foodcom. سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: شكرا لاختياركم ديوان فاهم على وسهلا بكم نسل كل رونديفو العاده في سبور ماك من توا حتى الاربعاء نتاع العشيه. سبور ماك العاده سوي عامل زمان طيله ايام الاسبوع مع كامل فريق قسم الرياضه نواكبوا فيها الاكتواليتي وريكاب لي الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. اليوم باش نحكيو بطبيعه على مونديال 2026 نصف نهائي من نار الماتادور الاسباني يصطدم بالديوك الفرنسيه لمن ستكون الكلمه. نستناو في المقابله هذيا اللي تنطلق بدايه من 8 نتاع الليل ديما عنا الأخبار في علاقة بالميركاتو رائد الشيخاوي في الترجي وأحمد بوعصيدة في الاتحاد الذي المنستيري. المسلسل ما طويلش برشا الحقيقة، قلنا نتوقع أنه مسلسل بشي طويل ولكن أخير حسمت الأمور بين إدارتي الفريقين الترجي والاتحاد المنستيري. لهنا باش نحاول نسأل سؤال، من المستفيد الأكبر من صفقة الانتقال، الاتحاد المنستيري أم الترجي الذي الفريقي ينتدب غسن المحرسي؟ ثالث الانتدابات الرسمية قراءة في الرصيد البشري حالي واحتياجات النادي الافريقي. نحكي بعد شويه نجم الصيح لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريستيان براكوني، فليكون الخيار الانسب لفريق جاورت الساحل. رسميا المدير الفني الفرنسي بشي يكون هو المدرب الجديد لليتوال. نحكي على CSS يستأنف تحضيرات الموسم الجديد، قراءه في الرصيد البشري الحالي واولويات الميركاتو قبل الموسم. لجنه صلاحيه الملاعب قدم اختبار حقيقي، هل يتفادى ولتتفادى اخطاء المواسم الماضيه ام تكرر التأجيلات؟ نحكي على PSG وقع عقد لأدم العياري لمدة 3 مواسم ثنائي تونسي في الفريق الأول استعدادا للموسم الجديد. كيفاش يكون أدم العياري ضمن تشكيلة المنتخب إن شاء الله في المواسم القادمة؟ مرحبا بكل الناس اللي برونشي معنا على مختلف الفريكانس وإلا على www.dwnfm.net أصدقائنا على شان يوتيوب، مرحبا بكم. نصبحوا على أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نادية في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا يكون معايا الكوتش صهيب زرو. مرحبا كوتش.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا بجميع مستمعي ديوان FM ومشاهدي ديوان FM وبالليكيب الكل. ان شاء الله ربي يلطف بينا ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله الناس تستحفظ على رواحها وتشرب برشا ماء وتبعد على الشمس.
1: ربي يعين كل الناس اللي تخدم في الشمس هذه، وربي معاكم، وربي ان شاء الله يعطيكم برشا قهوه. ليدراتاسيون مهمه، واشربوا برشا ماء وسيسروا ويحكموا لي عنده ما يعمل زيد، يخرج من الدار يقعد في الدار ويتفادى اشعه الشمس الحارقه. ربي يحفظ الجميع. بعد شويه الكيك اوف.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: إذن في إطار حق الرد الرئيس السابق للهيئة التسييرية الاتحاد المنستيري صابر حرز الله باش يوضح بعد تصريحات محمد مسلم إسلامة. سعيد جدا يكون حاضر معنا السيد صابر حرز الله الرئيس السابق للهيئة التسييرية لليوسام. مرحبا سي صابر، أهلا وسهلا.
4: مرحبا سي حاتم، مرحبا بك مستمعي ديوان الثاني.
1: البارح بوليميك اللي صارت البارح سي صابر، وشوفنا ردود افعال كبيره في الشارع الرياضي في المنستير خاصه. يقول يوم 2 سبتمبر تم انتخاب محمد مسلم اسلام والهيئه المديره لتولي المقاليد التسييريه للفريق، طلبته حق الرد. 7 دقائق كان تحدث البارح في هذا الموضوع هو سي محمد مسلم اسلام في زوز مواضيع. مواضيع صفقة انتقال وايت راي الوحدة 900 مليون، 1.2 مليار صفقة انتقال حازم أستوري مخاشكلا روسي، القاو في خزينة النادي فائض ب 20,000 دينار تقريبا ودخلوا 67,000 أورو، معناها من 2 مليارات ومير قاو فقط 67,000 أورو اللي تقريبا 200 مليون. ال 200 مليون يقول هو زادوا قدها باش خلصوا ملعبية كرة القدم. الملعبية مش خلصين في شهرين جويلية أوت 2025 وما لقيناش الملعبية خلصين في حتى شيء، في حتى ترونخ نتاع من حتى هذا تقريبا شنو قال. حبيت نعمل لك ريكاب باش انت توضح على الكلام اللي تفضل سي صابر. اي
4: حد معناتها الحقيقه البارح استغربنا معناتها من التصريحات هذه، اليوم معناتها باش تكون رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري لازم تكون عندك شويه رزانه وشويه حنكه في السير جمعيه بحجم الاتحاد الرياضي المنستيري. صحيح المبالغ اللي حكيت فيها انت معناتها دخلوا اليوم معناتها في بيعه الوايد راعي معناتها يحكي السيد مسلم اسلام على 2 مليارات ما لقاهمش. اليوم بما خصوص معناتها بيع اللاعبين، اليوم الحقيقه معناتها البيعه معناتها الاولى في الوايت تراي 388,000 دينار صارت فيهم عقله وقت على كونت النادي وقعدوا معناتها السيد مسلم اسلام وبعد كده رفع العقله وتصرف فيهم. بالنسبه لبقيه المبلغ
1: القاء المبلغ معناه
4: لا القاء المبلغ غير القاء المبلغ في الكونت، يعني ما جيش الكونت فيه عقله
1: اي
4: وقتها بما انه بعت احمد الجفالي صارت عقله على الكونت الاتحاد الرياضي المونستيري بخصوص منحه 20% للمانجير مانجير اللاعب وقتها نتذكر هذا
1: نوضحوا سي صابر اللي يسمعوا فينا معناه انا ديما ديما نمشي نسهلوا نسهلوا الماموريه شويه به يقول هو امبارح مسلم سلام يقول لقينا 20000 فرو 67000 فرو ولقينا فائض ب 20 مليون معناه تقريبا
4: لقينا الحقيقه
1: لقينا 200 مليون
4: ما تعرف معناتها التقرير المالي يتسكر نهار 30 جوان
1: أيه.
4: اليوم زوز معناتها بيع لاعبين زوما زوز صار بعد 30 جوان
1: أيه.
4: بالنسبة لزوز لاعبين زوما حازم المستوري اللي تباع وقت المشكلة الروسي قيمة العقد 350 ألف أورو أيه. الناس معناتها اللي تعرف في شارع الرياضي في المنستير اللي عملناه البداية الموسم كانت صعيبة برشا
1: أيه.
4: وقتها تلمت رجال البلاد وقعدنا عملنا اجتماع كبير في البلدية أما ناس معناتها متعاملين وقراب برشا من الاتحاد الرياضي المونستيري لخوا مبلغ هام لخزينة النادي عبارة على قرض سلف النادي حوالي 700000 دينار. الناس هذه الكل تعرف معناتها الناس هذه خدمة قليل 14 عام يعني اليوم سير الاتحاد الرياضي المونستيري سير في الجمعية من عام 2012 معناتها اليوم احناش نحكيه على تسيير هاوي اليوم نسيره في جمعية كبيرة مثل الاتحاد الرياضي المونستيري بعض المبلغ اللي قعد
1: المبلغ اللي قعد
4: المبلغ اللي قعدت في خزينة النادي 388 ألف دينار في عقلة اللاعب أحمد الجفير بالنسبة لحد المستوري عد المبلغ 76 ألف أورو 400 بالنسبة للاعب معناته حوالي بتكون 250 ألف دينار
1: 250 ألف دينار
4: وانتو اليوم أبريس خلينا في خزينة النادي 650 ألف دينار
1: معناه عكس ما تقال البير عكس أنه لقاو 200 مليون
4: تمام هذا مغالطة وغالط للحقيقة
1: هذا تعتبر أنت أنه المبلغ اللي يبقى في الخزينة هو 650 ألف دينار ما هوش 200 مليون اللي قال عليهم
4: ما هوش 200 مليون اليوم زادة معناتها بالنسبة للهيئة التسريع الساقة خليت له مزادة 66 ألف دينار منحة البال 150 ألف دينار منحة وزارة الشباب والرياضة الموسم 24-25 45 ألف دينار منحة البلدية الموسم 24-25 ومئة ألف دولار اللي هي منحة معناتها المرتبة الثانية اللي تحصلنا عليها
1: مئة ألف دولار
4: مئة ألف دولار 300 مليون
1: معناه
4: 300 مليون وانتو حال المبلغ حوالي مليار ومئتين
1: معناه تو نحكيه على مبلغ عندك 650 و 300 مليون و 66 و 150 و 45 هذوما اللي خليتهم الهيئة التسييرية في الخزينة نتاع النادي كي خرجت
4: اليوم لحقيقة المبلغ 650 ألف دينار هذا في حساب النادي
1: أي؟
4: وبعد ما دخلت الهيئة الجديدة في السيد المسلمة معناتها تحصلت نتذكر أنا إن شاء الله أعطيته شيك 45 ألف دينار منحة البلدية وبعد ذلك بعد دو جور ولا تروا جور خلطوا 100 ألف دولار وخلطوا 150 ألف دولار متاع المنحة اللي هي كانت نورمال موجي السنة الماضية
1: إجمالا معناها إجمالا إجمالا محمد مسلم مسلمة يقول لقينا في الفايض 21 مليون بريسك ودخلوا 200 ألف دينار معناها أنت تقول اليوم
4: الحقيقة اليوم الحقيقة معناها يحز في نفسي تسير جمعية بالطريقة هذه اليوم صابون النادي منشور على طريق اليوم هذا معناها يحز في نفسي برش اليوم لازم تكون مسؤول واعي اللي انت تسير في جمعيه كبيره مثل الاتحاد الرياضي المونستير اليوم
1: شوف سي صابر هو قال معناها قال تصريحات صرح بحاجات وانت صرحت بحاجات راه في الاخير هو ديجا كي قلت له انا قال لك معناها في الاخير واللي يقول عكس هذا عندي الدليل وعندي التقارير الماليه
4: اليوم
1: تقارير المالي مش يثبت كل شيء
4: اليوم حاتم انت تعرف معناتها اللي المرتبه الثانيه تتحصل على 100000 دولار معناتها تعرف هذا يغيب من العيان معناتها اليوم منحه البال 66000 دينار اليوم خليناها في حساب النادي معناتها خذوها بعد جمعة بعد ما تم خلص اللاعبين
1: هذا المعطى الثاني معطى ثاني باش بالطبيعة باش يكون كل واحد ياخذ حقه على مستوى توقيت سي صابر يقول لقينا الملاعبيه مش خالصين في حتى شيء في حتى ترونش نتاع بريم دونوت ولقينا الملاعبيه مش خالصين في شهرين جويليا اوت
4: والله حاتم هذه معناتها الجمعيه معناتها الجمعيه الاتحاد الرياضي المونستيري فيها استمراريه اليوم صحيح فما لاعبين ما مش خالصين انا خذيت الجمعيه نهار 5 فيفري معناتها وقعدنا نخدموا اثنين الركبه وخدمنا نتذكر روحي وقت دخلت اول ما سيرنا الاتحاد الرياضي المونستيري جاتنا بعت احمد الجفالي قعدنا وقت على الطاوله وحكينا الناس الكل قالوا لي برشا الناس كانت ضد بعت احمد الجفالي مير اليوم قلت لهم انا نتحمل المسؤوليه وزمنا نبيع احمد الجفالي اليوم الجمعيه معناتها فيها برشة ديون ولازمنا نبيعوا اللاعب هذا ونخلص ديوننا. أنا دخلت على الجمعية 3 شهور يفوت ما هو مش خالصي، 5 شهور يكون تسلم ما هو مش خالصي، مي سنين الركبة وخدمنا وأغزرنا القدام. اليوم بس تكون موسية في الاتحاد الرياضي المنافسين يجب أن تنسى الخلافات وتنسى
1: كل شيء. هذا هو هذا هو في الأخر الطموح شنو هو ننسى الخلافات نحطه جام معناه أنت ما شاء الله سيارة باشا سي صابر مسلم سليمة ربنا بما يكون جديد في التسيير على مستوى الرياضة التسييرية، ولكن يتعلم شوية غلط يحاول يبني على الحاجات الإيجابية. لازم يقعدوا نسل الكل حقيقة ونقعدوا نخرجوا بحاجة مزيانة.
4: اليوم ما يلزمش تصير طفر النادي
1: بالضبط هذا
4: من الناس الكل تستعمل حول النادي. اليوم معناتها أنا فخور برشا اللي سيرت في جمعية عريقة مثل الاتحاد الرياضي المنافسي في اللي 14 موسم. اليوم صابر حضرت الناس تحكي عليه من كان ما نحكيش على روحي برشا. اليوم معناتها تيترويت اللي معناتها تهزوا من 2012 حتى موسم 2026 معناتها نساهم فيهم صابر حضرنا بشكل كبير.
1: والحقيقة حتى عالميا تعاملنا معك برشا سي صابر ومن عز الناس اللي تعاملنا معاها الحقيقة وكنا معها تجاوب كبير برشا. تعرف انه ديما 7 دقائق ديجا انت فوت شوية على مستوى التوقيت، لكن فما حاجات حكينا فيهم وضحنا لانه في علاقة بالهيئة التسييرية اللي قبله هو حكاه زوز نقاط اللي هما بطبيعة الفلوس اللي خليتهم الهيئة التسييرية ويقولوا 200 مليون انت وضحت قلت اراه مبلغ فوق المليار كيف كيف بخلاف خلاص النعبية متاع شهر جويليا والترانجيوست فقط. معناها في الحكاية هذه ما وضحت الناش بالباهي انه يقول جويليا وقوتما مش خالصين وما لقينا مخالصين في حتى ترانج
4: اليوم
1: باختضاب
4: اليوم حقيقة باختضاب. اليوم طمع جوارات خالصة في جويليا قوت اللي تم انتدابه 80% خالصين في جويليا قوت. اليوم انت تعرف معناتها صفينا الموسم 24-25 لبرس الجوار الكل عملوا سول تو كونت من بعض اللاعبين اللي خرجوا في نهاية العقد لأنكم قاعد فيهم إشكال خرجوا في نهاية العقد. مين اليوم عطينا دي ترانش مثلا نيمان الحرزي ما تعرف انت في
1: من غير تفاصيل لانه انت توضح ما انا وضحت وهذا هذا هو به
4: وعطينا ترانش لعبد السلام الحلاوي هذاك هو اخو
1: واضح
4: انت اليوم ميرسي بوكو انت
1: لا هذا حق اخو
4: حاتم وحاجه برك نقولها للجماهير الاتحاد الرياضي المنافسين اليوم اخو جمعيتكم اخو جمعيتكم هذاك
1: ممتاز يعطيك الصحه سي صابر حرزله شكرا ليك رئيس الهيئه التسييريه السابق للاتحاد الرياضي المنافسي. كلمه سوي باش نسكروا القوس معناه خرج هو تحدث يقول عندي تقارير ماليه البارح تقرير مالي ويقول عندي كل شيء بالوثائق. الهيئه التسييريه اليوم تقول هذا من شانه انه مش يزيد يقدم الحقيقة يزيد ربما عراقيل تحط عصا في العجلة لأنه الفريق مستير قلت البارح يعطي نكهة شارم كبير للشامبيونا لكن المشاكل هذه مش بتخلي الفريق يقدم أكثر.
2: صحيح ديما التصريحات ولا اللي كونفيرونس دو بريس ديما يخليه أثر يعني كسوسوا إيجابي ولا سلبي سيرتو كي يبدأ العنصر اللي قاعد يصرح معناه عنده قيمة في النادي سيرتو كي يعطي أرقام دونك أكيد باش تخلف عديد التساؤلات. الاتحاد المنافسي تعودنا به الرياض تعودنا به يعني ما فماش حس في الانتوراج نتاعو وسيرتو يعني في بداية الموسم إن شاء الله الأمور هذية ما تأثرش على التحذيرات ما تأثرش على الجو العام تاع الفريق سيرتو يعني مزنا كسمعنا اللي هو خارج من أزمة مالية كانت صعبة برشا دونك يلزم ديما نقول يلزم الناس كل تقف لمصلحة الجمعية للأشخاص وإن شاء الله معناه الموضوع هذا يتم في صعب في الاتحاد المنافسي
1: يلزم الناس كل تقعد على طاولة صفيوا القلوب ما بين الناس الكل وإن شاء الله أكيد الاتحاد الرياضي المنافسي برجاله ومتأكدين الفريق كالعادة سيتألق على غرار المواسم الماضية. باشو نحكيوا على كريستيان براكوني مدرب جديد النجم الساحلي.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ صيف معانا It's fun time
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: كريستيان براكوني مدرب جديد للنجم الرياضي الساحلي واتفاق رسمي مع الهيئة التسييرية برئاسة السيد كريم العكروت هل يكون الخيار أنسب لفريق جوهرة الساحل. كريستيان براكوني ماهوش غريب علينا سهيب كإدارة فنية الأسيستون تكنيك كان في الترجي الرياضي التونسي جاء بتجارب الحقيقة مهمة برشا ميتس باستيا جاكسيو معناها فيرتان معناها مارسي U19 خذينا عليه فكره انه فورماتور. شفناه مع ليسبيرانس توج بلقب الكاس، ما خسرش حتى مقابله مع الترجي. النجم الرياضي الساحلي اوكي الظروف اللي فيها الترجي ماهيش نفس الظروف اللي فيها النجم الرياضي الساحلي. سؤال في المطلق، هل يكون كريستيان براكوني خيار انسب للتوى الفتره القادمه سويد؟
2: ما ينجم يكون خيار انسب الا ما نشوفهم بعد الخدمه والنتائج هذيا. اكيد في الظاهر كما قلت انت معني على باز فورماتور عقام بعد التجارب يعني في الديريكسيون تكنيك في الانديه اللي خدم فيها، خدم برشا اسيستون يعني في ليكيب سينيور في فرنسا، في بلجيكا يخدم في الديفيزيون 3 كمدرب اول. انا يذكرني التصريح نتاعو الاخير نعرفش بعد انا مقابله يحكي على طموحاته الشخصيه وقت اللي قال انا نحس روحي اني نحب نكون مدرب اول ونحب ناخذ فريق كهيد كوتش. جاتو لوبورتونيتي نتاع النجم الرياضي الساحلي، يدور لي ليتوال اي مدرب يتمنى انه يدرب فريق في حجم النجم الرياضي الساحلي. الظروف ماهيش الظروف، اكيد هو طلع على الافكتيف. كي نشوف الافكتيف ليتوال اللي باش يبدا الموسم معناها فيه 60-70% من اللاعبين الشبان من ابناء النادي، مع عقليته هو، مع هو شنو التجارب اللي خاضها، مع الوضعيه اللي فيها النجم هذا الساحلي، يظهر الناس الكل حسب ما نسمع ما فهمش ضغط على النتائج قد ما هو ضغط على انه يخرجوا من الازمه الماليه اللي هم فيها. دونك هذايا فاكتور نجم هو يعاونوا، هذايا لازم يصير خاطر النجم هذا الساحلي ما تنجمش تكون عندك المشاكل هذه الكل ومع البريسيون نتاع النتائج باش تلقى من بعد في الاخر معناها الاوبجيكتيف اللي حاجتك بيه. يلزم مدرب يخدم في ارضيه مريحه، يلزم ليكيب تكنيك تخدم في ارضيه مريحه، الناس اللي معاه سيرتو ستاف اللي باش يختاروا يلزم الناس تعاونه.
1: هو معاه مساعد اول باش يكون باش يكشفوا عن هويته لاحقا، لكن مساعد موجود معاه مدرب مساعد مروان الغول، احمد البريري معد بدني، ونديم بن ثابت مدرب حراس. معناها الطاقم اللي معاه ستاف اللي معاه تونسي
2: وخدموا
1: شكون ينجم يكون ايمن بلبولي فرضيه مطروح يكون مع ايمن بلبولي
2: وخدموا في النجم الرياضي الساحلي
1: العناصر
2: حسب ما نذكر اولاد ليتوال خدموا يعرفوا يعني هذه حاجه باهي اتو باهي اللي هو يخليه يخدم في ارضيه مرتاحه. زيد راو شوف هو التجربه اللي خاضها مع الترجي هذه التونسي مع شخصيته هو فرنسي ايطالي مع العقليه نتاعو اونسيان اتاكون يحب برشا الجو اوفنسيف مع اللي فيكتيف والبروفيل موجودين
1: اكزاكتومون
2: هذا كله راهو يتاخذ بعين الاعتبار يكونوا ديزاتو يخليوه اسكو نجم ينجح ولا اسكو نجم يعطي ليماج اللي النجم هذا الساعي جماهير النجم تستنى منه في اللي ماتش اللي باش يصيروا. دونك عليه كان بالخدمه وان شاء الله الظروف تتوفر له باش ينجم ينجح وليتوال ترجع كيما كانت وترجع يعني للفريق اللي ديما ينافس على البطولات.
1: هو حتى اتصاليا صهيب بدنا نحكيه واحنا منكم واليكم دخلنا عملنا طلع على التعليقات مع جماهير نجم الرياضي الساحلي عند الاعلان عن التعاقد مع كريستيان براكوني، فما ترحيب، فما جماهير ليتوال، فما ايضا حتى من جماهير الترجي موجوده تعمل شويه تعليقات اللي ممكن يقول ينجم يدخل يشوف شويه تعليقات ايضا من جمهور ليسبيرونس يقول لك معناه مدرب يشكروا فيه، يقول لك راه مدرب عمل خدمه باهي، عمل باساج ممتاز في الترجي وان شاء الله ينجح حاجه باهيه. وايضا جمهور ليتوال كيف نشوف فيه معناه انه يشكروا في الدكتور كريم العكروت على يقولوا انه نجاحه في التعاقد مع المدرب هذا معناه تحس حاجه باهيه انه اليوم فما اقتناع من جماهير ليتوال عكس المواسم السابقه، عكس بدايات الموسم السابقه انه فما عدم رضا عن اختيارات المدرب، لكن المره هذه فما تقريبا شبه اقتناع بكريستيان براكوني من جمهور ليتوال.
2: ما تنجمش في اي ديسيزيون باش تراضي الناس الكل، ديما باش تلقى تعليق ولا باش تلقى ناس ضد وناس مع. باهي كي تلقى اللي مع الفكره ومع التعاقد يكونوا هما الاكثر، يكونوا هما الصوت الغالب، هذا كله باهي في صالح النادي. ما يخليني انا بوزيتيف القرار هذايا بوتيتر يمكن الباساج ميم حتى القصيره اللي عملها مع الترجي التونسي، ما الجيستيون تاع لي ماتش اللي صاروا الافكتيف في لي شانجمون لابور اللي اعطاه الترجي من ناحية تكتيكية كان فما بسمة متاع مدرب، كان فما شانجمون، كان فما يعني تحس اللي المدرب فايق وواقف، معناها مش مدرب اللي ماخو ليكيب جوست باش يعدي بها الباساج هذيك ويتعدى، لا كان عايش اللي ماتش شفناه في اللي ما برشا اللي شانجمون اللي عملهم اللي كان ترجي معناها طايحة شوية بلي شانجمون متاعه ترجي ولا ماخو الريتم اللي شانجمون متاعه ناجحين، قراءته الفنية في أول المقابلات زادة كيف كيف عديد المقابلات اللي خاضها نجح فيهم، دونك هذا كله يخليه مع معرفته للبطولة التونسية مع أنه قام بتجربة في لوبوبول الكونغولي، يعني العقلية يعرف. الإفريقية والعربية يعني عنده ماهوش غريب على على تونس على الكره التونسيه، دونك هذا كله يخليه من نهار لولين يدخل في الاجواء ويدخل في يعني في صلب الموضوع والاكثر كي يعرف وضعيه الاطوال.
1: ايوه صحيت هذا هو صهيب، معناه هو مازال بكري الحقيقه على السؤال بنساله، ولكن كي يشوف الافكتيف النجم رضي الصيحلي حتى في ترانسفير ماركت وشفنا الرصيد البشري المتوفر يلزموا برشا تدعيم الحقيقه الاطوال، ما هو المطلوب في النجم رضي الصيحلي التدعيم؟ لانه كنقولوا التدعيم ماكش تاخذ انت كونتيتي نتاع 10 12 ملاعب في النجم
2: هو الصيحلي. هو توا ما عادش فما الفرق اللي تاخذ 10 12 ملاعب تنجيو للميركاتو توا ما تلقاش بقله بقله بقله
1: سيرتو يعطيك شكون
2: قبل راهو كنا قبل كنا 12 فريق ولا 14 ولا 14 ينتدبوا في 12 ملاعب معناه يلعب على تفادي النزول يلعب على البطوله الكل تنتدب 10 12 ملاعبي ومن بعد في ديسمبر زاد كيف كيف توا قله قليله اللي عندهم الامكانيات اللي ستابل اللي ما عندهمش شكايات توا بحكم القوانين الجديده نتاع الكاف والفيدراسيون دونك ولاو بار اوبليغاسيون ما عادش للكونتيتي الكبيره نتاع لي ريكروتمون زيد المشاكل اللي تعيش فيها النجم الرياضي الساحلي وزيد انا معناها كمبدا نمن انه يزمك ساعه تبني وتخدم بالموجود وتحسن الموجود وديما اللي جايك زايد خير.
1: انا نحب الموجود، الموجود يفي بالغرض، هذه المشكل
2: في البطوله التونسيه بالنسبه لي انا ليفيكتيف النجم الرياضي الساحلي يفي بالغرض.
1: ما عندكش انت في الاخر كومبيتيسيون افريكان ماكش تلعب على
2: مجال هذاش قلت لك في البطوله التونسيه يفي بالغرض اذا كان خاطر ملاعبيه في النجم الرياضي الساحلي ملاعبيه قابله للتطور وقابله للتحسن اذا كان معناها تحطوا في اطار نتاع خدمه واطار معناها نظيف واطار ما فيهوش برشا بريسيون لي بروفيل نحكي تو لي بروفيل انديفيديويل معناها ملاعبيه جون ما فماش معناها العمر الكبير معناها قابلين الخدمة كسوسوا فيزيك وتكتيك قابلين معناها انهم باش يكونوا في نيفو عالي من ناحية الانتونسيتي متاع الخدمة وزيد فنيا معناها فما مؤشرات متاع ملعبية كي تحكي على مارب صغير على عبيد على نزار الشميسي على ملعبية جون على عنين على معناها ملعبية دي تالون موجودين حراس المرمى فما كونفيرماسيون متاع حسن دونك هذوما الكل معناها يخلي أموا كي تلقى يكيب فيها ستة ملاعبية جون وطالون مع باش تزيد زوز ثلاثة معناها في الأخر أنت خدمتك كمدرب شنية أنت جاي معناها باش تخدم باش تحسن.
1: ماهر بن جمعة يقول لنا يا حاتم هو ما شرطه عليه باش يعول أساسا على مركز التكوين. ماهر بن جمعة محلاه مكشخ يقول لك ونراه البروفيل مناسب لتوال توا برافو للشيخاوي يقول هذه هي الحاجات الباهية لأنه شفنا تعليقات والله من جمهور الإسبيرانس يشكروا في معناها في التعاقد مع كريستيان براكوني
2: هو هو هو عطى ليماج معناها البروفيل إنه يكون ساعة معناها المدرب اللي مقبول سي تري امبورطون معناها المدرب المقبول الاكسبريمونتي اللي على باز فورماتور زيد فما لوبليغاسيون حاتم تحب ولا تكره يعني الظروف في توال نعاود نقول مره اخرى كسوسوا ليفيكتيف الموجود ولا كسوسوا لي كونديسيون فينانسيير الموجوده في ليتوال دونك فما اوبليغاسيون لازمك تعمل على الصغار كسوسوا براكوني ولا انسان اخر لازمك تعمل على الصغار تعمل على الصغار وهما فيهم امل انهم يتحسنوا ويتطوروا هذايا تري امبورطون هذايا مهم جدا انه المدرب نتاعك تكون عنده العقليه انه يصبر على الصغار ويعرف كيفاش يكومينيكي معاهم ويعرف كيفاش يصبر خاطر الصبر مطلوب في ظروف ليتوال الصبر مطلوب برشا من المسؤولين ومن الجمهور خاصه يلزم نعاود نقول يلزم معناها إطار الخدمة يزم يكون إطار مشجع باش تخدم باش تطور معناها ما يزمش يكون فما بريسيون يسيرتو في لي بيريود دي كريتيك معناها في لي بيريود اللي ما تكونش فيها ريزولتا ماشية يزم الناس تعرف تعاود ترجع للدسكور يحكيو فيه تو رانا باش نصبرو وزيد راهو حاجة أخرى باش ما ننساش راهو عقد بعامين حسب ما سمعت دونك فما معناها فما
1: بروجي
2: بروجي فما طمأنينة للستاف ككل انه راه مش نخدموا على بروجي راه ما حشناش نتاع خدمة 6 شهور لا راه اكثر من 6 شهور لون تيرم نحكيو مريتاش برشا عقد بعامين في تونس نتاع مدرب
1: بالضبط
2: معناها سي رار معناها
1: وين نلقاو هي هي تصير ولكن ما تتوصلش
2: والله صعيب حاتم باش نديكلاري انه فما عامين صعيب معناها حسب ما نعرف ديما فما عام وعام اضافي
1: صحيح
2: انه باش يكون عامين مسكر هذايا صعيب شويه مريتهاش برشا سيرتو حتى مع لي زونترونور كونفيرمي معناها قليل بادره باهيه تو يلزم
1: جيبت الفلوس هي جيبت الفلوس وزيد حاتم الدكتور كريم العكروت والهيئه اللي معاه برشا ثقه فيها وبرشا محبه سيرتو معناها يبارتاجيو بينهم وبين البوبليك فرحانين بكريم العكروت قاعد يخدم ما نعرفوش من تو من عم ناول من عم ناول قاعد يجيب في برشا فلوس برمي العباد اللي تحظى بثقه كبيره مهم جدا راهو اي هيئه تسييريه ولا هيئه مديره تحظى بثقه اغلبيه الجمهور بنسبه مئويه تتجاوز 85% راهو تنجح الامور
2: والله يا حاتم ديما مالوريزمون يعني ديما النتائج الحينيه ديما هي اللي تعطي الانطباعات نتاع الناس يعني صحيح الهيئه التسييريه هذيا بناسها الموجودين معناها عليهم اجماع من الناس الكل من الناس اللي دايره بالنجم هذا الساحلي المسؤولين القدامى بالجمهور باللاعبين بالناس الكل فما محل ثقه في الهيئه التسييريه هذيا في اشخاصهم لكن في الاخر نتائج هي اللي تحكم ونتائج تجيب بالفلوس بالماده وبالتفكير الصحيح.
1: بعد شوي نحكي على السي اس اس يستأنف تحضيرات الموسم الجديد برشا جديد في علاقه بالنادي الرياضي الصفاقسي نحكيو فيه بعد شويه في سبور ماغ.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
5: بوبليسيتي. الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل ماكسويل for a better life
3: صيف معانا It's fun time
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار fun time كل هال مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
3: vous écoutez ديوان ف

0: سويت هذه شيرين زمان تواصلنا لمدة 35 دقيقة يتواصل المشوار في سبور ماغ حتى الأربعة متاع العشية.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
0: نكملوا معكم المشوار ونحكيوا في الكيكوف. ما زلنا في البدايات. SSS يستأنف تحذيرات الموسم الجديد وباش نعملوا قراءة مازال بكري شوية على رصيد البشري الحالي، ولكن أكيد فما أولويات في الميركاتو. ولكن ديما صهيب كنا بعد نهاية الموسم الشغل الشاغل لأي محب لكل فريق يقول لك انطلاق الموسم ممكن عمناول ولا تعمناول، منحبش نقول وين كنا من صباحنا اللي منحباش الكلمة ذي، ولكن جميع تقول على جمعية كبيرة وين كنا من صباحنا. قدر الجمعيات الكبار انه تلعب ديما على المراكز الاولى وتلعب ديما على البوديوم وتلعب ديما على التتويجات، ولكن SSS كان معناها في وضعيه، اصبح في وضعيه تحسنت الامور. عمناول كان بالامكان افضل مما كان لولا بعض الظروف المباشره وغير المباشره. طموحات الجماهير ارتفعت الى مستويات كبيره برشا. السنه لابد من البناء على نهايه الموسم الماضي بحاجات ايجابيه اللي قاعدين نشاهدوا في تو، حاجات مزيانه مليو في الموسم مستنسين. تعرف شنو احنا في جمعيات الكل نعملوا شهر تكمل الشامبيونات، نعملوا شهر ناس كنت مش تبحر، اذا من بعد نجيو في الاخر جمعه جمعتين ستاج 4-5 تم الاعلان تم التعاقد تم فسخ تم كذا ونطلقوا ارواحنا. لكن السنه في SSS اللي قاعدين نشاهدوا فيه حاجات مبشره برشا.
2: فما ناس اللي وقفت للSSS، فما ناس اللي نحكي ديما على المسيرين ولا الداعمين ولا الناس اللي تقرر في النادي هذا الصفاقسي، يعني وقفوا قعدوا يفكروا شنية الباهي للSSS بمحبة للنادي مش لأشخاص ماذا اللي قاعد نشوف فيه من القرارات ومن الحاجات اللي صارت من انتخاب هيئة مديرة. منتخبة مديرة هيئة مديرة منتخبة اللي باش تعطي ديما سينيال متاع استقرار، سينيال متاع قوة قرار متاع يعني الناس اللي تنجم تقرر وتعرف مصيرها وين ماشي. هذايا حاجة باهية، هذايا أول مؤشر إيجابي في النادي هذا الصفاقسي. تشوفهم بعد كيفاش تويلت معناها القرارات من عقود استشهار جديدة، يعني فما ضخ أموال جديدة، فما السوسيوس كالعادة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة ويقف مع نادي هذا الصفاقسي في الشدائد يسيرتو توا وقفة، ونادي هذا الصفاقسي في استقرار موجود. دونك باش نصور باش يكونوا الحاجات هذوما بوزيتيف للنادي. الانتدابات بدات على بكري سيبلي، يعني تشوف رحماني معناها كونفيرمي مع جرجيس، عمل الحقيقه سيزون معناها محترمه جدا. مهاجم معناها يلعب في الترانزيسيون معناها بالحق، معناها من الملاعبيه اللي البروفيل اللي انتريسون في البطوله التونسيه. البروفيل يفقد النادي الصفاقسي خاطر في بعض المقابلات
0: يفقد البروفيل تاع
2: خاطر في بعض الاحيان النادي الصفاقسي ونلقى يعني ونلقى روحه في بلوك طايح شويه، ما لقاش الترانزيسيون اوفنسيف بالفاسون اللي هو يحب عليها. كان فما يعمل برشا على بن علي، نعرفوه جوير دو ستاسيون، مهاجم تسعة يلعب على الاطراف، مي خاطر بارفوايز تكون عندك ان بلوك طايح ولا بلوك ميديوم تنجم تمشي من بعد في الترانزيسيون اوفنسيف. يسيرتو توا في الفوتبول الموجود ما عادش فما ايكيب دومينونت في الماتش الكل، عندك لحظات في اللحظات هذيك لازم تعرف تشتغل الملعبيه اللي عندك. البروفيل هذايا كان مفقود، مع انك تاخذوا ليبر يظل معناها حتى ماليا معناها ننجح نتفقسي في التعاقد هذايا مش باش تكلف برشا. غيث الصغير كبروفيل كونفيرمي في النادي الافريقي، صحيح في الفتره الاخيره ما عملش باساج كبيره برشا، تو يزمو يثبت عن شالنج جديد بالنسبه لي، هو دي في جديد يزمو يوري في النادي هذا الصفاقسي الفريق اللي نجحوا فيهم لاعبيه اللي جايين بالدي في
0: بالضبط
2: برشا معناها دي زيكزامبل جيو معناها تعديو باساج خايب مع فرق اخرين نجحوا نادي هذا الصفاقسي. هذا كله يخلي نادي هذا الصفاقسي يعطينا مؤشرات ايجابيه لانطلاق الموسم، بدا في الوقت اللي لازم يبدا فيه. معصطف جديد نبيل كوكي، معناها مانيش انا باش نحكي على نبيل كوكي، مدرب عنده افكار، مدرب خدام يعرف نادي هذا الصفاقسي، يعرف جو نادي هذا الصفاقسي.
0: رابع تجربة
2: تبارك الله، يعني باش تعرف دونك فما ثقة متبادلة. نادر الصفاقسي باش يتزاد عليه عام سنة مسابقة إفريقية.
3: اي صحيح.
2: معناها ليفكتيف على قد ما يتزاد في الكاليتي على قد ما هو باهي لنادر الصفاقسي مع مدرب جاي من تجربة أنا نعتبرها ناجحة مع المصري
3: البورسعيدي.
2: دونك تفرجت في الماتش اللي لعبهم في الشيء الأفريكان. قدم مقابلات كبيرة مع فرق كبيرة. جاب تجربة ناجحة فنيا. دونك باش يزيد يعطيك هذا اكيد. يقعد من بعد ديما نعاود نقول حاتم راهو يلزم الجماهير الاداره الاطار الفني الملاعبي يلزم كلهم يكونوا فرد توجه. راهو فما ان اوبجيكتيف يلزمك تخلط له الون تيرم. راهو مش راك تخسر ماتش ولا زوز معناها نهايه الموسم. لا يلزمك تخدم الون تيرم يلزمك تصبر. بداية الموسم صحيح مفيدة. نرجع لسؤالك صحيح مفيدة لكن راي مش هي نتيجة آخر الموسم.
3: بالضبط.
2: راو ليسونسييل تخدم بريباراسيون في صحيحة
3: الدويل.
2: صحيح الدويل. تخلق تخلق أونتونت باهية بين ملاعبية بين كل مكونات النادي وهذا اللي الموجود توا. ومن بعد معناها كل شيء يجي بطبيعته.
3: بيه. الحاجة المميزة اللي قاعدين تابعوا فيها في الأيام الأخيرة قلنا بخلاف إنه الأمور الفنية حاجات تبشر معناها هي مديرة منتخبة تعطي أكثر استابيليتي. الإمضاء مع نبيل الكوكي إمضاء عقود رسمية مع لاعبية جدد ومازال مازال فما ثلاثة متوقع ثلاثة لاعبية أخرين باش يصحوا في السي إس إس. نحكيوا على الحملات اللي قاعدة تصير الحقيقة. حملة سي إس إس فور إيفر في نسق تصاعدي كبير برشا. شفنا حتى محلية والتحديات اللي شاهدناها ما بين الطرقات طريق العين وطريق تنيور وطريق المهدية وطريق تونس والناس كيفاش بديت اليوم انه معناها لعنات لعنات في حاجات إيجابية. شفنا فلوس
2: من ناحية تسويقية ديما الخدمة به
3: يعني. سوسيوس اللي أعلن التبرع بمبلغ زاد محترم. زوز عقود استشهار جديدة مع مستشار طبيعة بالملابس ممتاز وعنده تاريخ كبير. عقد استشهار آخر دخل برشا فلوس. أيضا النقطة لهنا المهمة انه بيع الاشتراكات اللي يلزم لهنا ما يحس في نفسي سوايب انه 8000 مقعد تباع على الانترنت توصلك لباب الدار. استراتيجية راجل مرسى اساس ما ترحمش معنا ما تعرف لي دار نستعرف تخمم. ولكن الحاجة اللي ديما تبقى ديما نعود نكررها 8000 فقط. انا اكد لك مرة هذية كان يعطيه 15000 بالما يتقصه لانه طموحات كبرت. ديما نرجعوا لنفس الموضوع هي الملاعب وما عندناش ملعب وما فماش. الطيب الميري اصبح لا يستو معناها لا يستجيب لكل طموحات السياسيه.
2: بالحق سؤال خطر. اي سؤال خطر عندي حاجات مانيش فاهمهم. ملعب طيب الميري توا حاليا قداش يهز؟

0: انا ديما نحيت البلاصه اللي تحت
1: لا لا انا انا عادي. انا نحكي
0: يعني كومبلي ما تدخل جمهور سي اس اس
1: من انا نحكي كومبلي جمهور سي اس اس
0: كومبلي
1: 12000 قول ناحي 1000 نتاع اللي تحت الصابوره ولا الضيوف ولا لي زانفيتاسيون عندك ناحي 2000 عندك 10000 اذا كان تصيب 10000 انت حتى كسلطه كناس
0: حتى 12000 وعار
1: اي
0: 12000 وعيب ما يجيش 12000
1: ما هو ذيك طاقة الاستيعاب زي ما نطول نحكيو على مشكل الملعب عيب. انا اعطيني توا ديما اعطيني توا اكتويلمون علاش مش 10000 وموا 10000 انت بيدك تضمن التنظيم نتاعك تعرف الناس اللي دخلت لك شكون حتى على الواحد وديما فما قوانين داخليه في النادي في 10000 انت من بعد تحب تبيع لي تيكي ال 10000 مش باش يكونوا هما يعني عندهم الاولويه انهم باش يحضروا الماتشات اللي كان انت ما تعلنش على اكزامبل في اوروبا اللي عنده لابولمو يعلن قبل بالنهار اللي ولا نهارين اللي هو جاي في البلاصه الفلانيه باش ياخو اذا كان بلاصته شاغره يبيعوا التيكي
0: بالضبط
1: فهمت اذا كان انت باش تضمن انت ليدونتيتي نتاع السيد اللي جاي حتى من الناحيه التنظيميه تكون عندك اكثر سيكوريتي يعني اذا كان نحبوا على النظام
0: معناها المدرج الجنوبي المغلق مرسي صديقنا خالد المهيري يستوعب 4250 مقعد
1: معناها اذا كانت ناحية واحدة
0: علاش قلت لك قلت 8000 على خاطر
1: علاش ناحية
0: تحت صحيت انت اليوم لي فيزيتور ما يجيوش خديت قرار انه لي فيزيتور ما يجيوش يعطي العباد خل تستنفع به خليه يدخل العباد تتفرج على مقابلات وعيب اصلا باش نقولوا 8000 و10000 12 في بلاد اكثر من مليون معناها لو والله لما تا واحد تعب
1: انا انا انا, أنا فما اراء تقول اللي يلزم يرجعوا لكره القدم ولا الجماهير 50-50 كما كنا قبل واستاد معبي مش يرتين ان الحقيقه الفكره هذه راه مع الاحتراف الموجود راه ماهيش مطروحه بالنسبه لي انا راه يلزمها تكون فعلا للي شيء انه الجمهور المحلي يلزمه هو يستغل الملعب نتاعو ويلزم اللي الفريق يستغل وشوفوا ان ما تلقاش انت في الكلاسيكو تلقى جمهور ريال وبرشلونه مقسوم 50-50 ولا ديربي ميلان ولا في لونجلتير كل جمهور ما عليه كان يبيع تساكرو ويعبي التيران بالملعب نتاعو وعندك بورسنتاج ضئيل نتاع لي فيزيتور ولا نتاع لي زانفيتاسيون يجيوك 500 1000 تتفاهم خلي الفريق المحلي يا اخي مالاش نلعب تو انا باش نلعب في التيران نتاعي يا اخي مالك كيفاش باش يكون عندي لافونتاج وانت كي نجي الملعب نتاعك العب بالجمهور نتاعك سهله
0: واضح دونك كيما قلنا عاودوا مره اخرى انه لي زابونمون معناها 8000 مقعد يتباعوا على الانترنت ديما في اخبار ندير ديسفيقسي التفاهم مع الحبوبي وايضا الزيدي وضح الزيدي اللي رفض انه باش يتم تقسيم المبلغ واليوم باش يتم صرف مستحقاته الكل ملف على غرام ونسبه من بيعه ولفائده الرلوي النادي الصفاقسي مطالب بخلاص 860 مليون او ايجاد صيغه تفاهم مع الرلوي ملف على غرام يحول دون ضمان النادي الصفاقسي مشاركة إفريقية غدوة باش يكون غلق باب الحصول على إجازة المحلية من هيئة الدرجة الأولى لمنح التراخيص للنوادي التونسية هذا في علاقة بالنادي الرياضي الصفاقسي بعد شوية نحكيه على جديد الميركاتو في تونس
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: فطور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: ميركاتو. رائد الشيخاوي في الترجي وأحمد بوصيدة في الاتحاد الرياضي المنستيري، الموضوع اللي عشنا على وقعه تقريبا في 3 أيام أخيرة، وحسمت الأمور ورسميا رائد الشيخاوي في الترجي مقابل انتقال أحمد بوصيدة للاتحاد الرياضي المنستيري الذي أمضى عقد لمدة 3 مواسم، وأيضا رائد الشيخاوي في الترجي لمدة 3 مواسم. صحيح كل شيء كونفيرمي تولينا رائد في الاسبيرانس وأحمد بوصيدة في الاتحاد المنستيري. فما السؤال رياضيا نحكيه، شكون استفاد أكثر؟
2: كلهم مستفيدين.
1: أوكي. عارف أن الريبوس يقول الناس كل مستفيدة، معناها أحمد بوصيدة والمستير والإسبرانس ورائد الشيخاوي وليزاجون.

0: هذا الناس الكل مستفيده، ولكن نسب الاستفاده معناتها نقول لك علاش. ما بين انك يقول لك رائد الشيخاوي مدافع انترناسيونال 22 سنه عنده مارج نتاع بروغريسيون كبير برشا الحقيقه، وحاجه مهم نصنفوه من افضل المدافعين في تونس اذا لم يكن الافضل في الفتره الاخيره. احمد بوعصيده كيف كيف اتاكون نعرفوه، ما لقاش ممكن حظه برشا بالاسبيرانس، عمره 22 سنه والمستير نعرفوها ولاده نتاع ديز اتاكون. معناها تعطي الفرصه. احنا شفنا فخر الدين بن يوسف رجع بعد ما شاء الله كارير وعمل سيزون محترمه على الاخر، وقبله حازم مستوري وقبله اوكبوتو المهاجم النيجيري و و و معناها لان نسب الاستفاده اذا قد تقول لي قد ما فهم حتى مشكل بيان سور.
1: لا هي الاستفاده هي موجوده وحاصله. توا نحكيو ديما على الورقه، حاتم خاطر ديما من بعد التيران هو اللي باش يوري. سينو رائد الشيخاوي مدافع دولي يلعب في المستير كومبيتيتيف، معناها لعب المقابلات المهمه للاتحاد المنستيري وكان فاعل في الاتحاد المنستيري في دفاع الاتحاد المنستيري مع زيجي. ترجي خرج منها ياسين مرياح مع اخبار انه ممكن يخرج توغاي، انتداب بالصحراوي مع رائد الشيخاوي. ظاهريا اكيد باش يكون معناها ريكروتمون ناجح خاطر العمر صغير نتاع الثنائي هذايا، دوليين كونفيرمي ككاليتي انديفيديوال. تقعد من بعد
0: 9 جوان 2004 بالضبط رائد الشيخاوي 22 سنه متر 91، هذا بالنسبة لرائد الشيخاوي
1: بروفيل معناها مدافع محترم ومحترم جدا، يعني اتليتيكمون وفيزيكمون ميم حتى وقفته في الملعب كورته نظيفة برشا في الخروج. دونك هذوما لي بروفيل يلوج عليهم الترجي الرياضي التونسي في بناء اللعب من الخلف مع الصحراوي. هنا من بعد باش يقعد كيفية التفاهم بين بعضهم لونتونت مع لي زاريير نتاعهم مع لي غارديان اللي باش يكونوا موجودين، هذايا كله خدمة المدرب. من بعد نعاود نقول مره اخرى، توا الكره في ملعب الملاعبي هو باش ينجح روحه، على خاطر توا كاداره الترجي نجحت في الانتداب هذا، يعني في البطوله التونسيه ما فماش عديد البروفايل الموجودين بالصفه هذه، يعني صغير في العمر دولي مشي يشارك في كاس العالم، يعني كان حاضر موجود انترناسيونال لعب في كان يلعب في جمعيه كبيره تلعب على المراتب الاولى، يعني عاش
0: البريسيون. والله سامحني صعيب حتى ندخل في موضوع اخر، ديما تحكي فنيا، انا من وجهه نظر معناها خاصه انه حتى المونتون تاع ترانسفير نتاعو الحقيقه مبلغ باهي،
1: مبلغ محترم
0: ولكن معناها صفقه للامانه، معناها لانه كي راكي تحكي لي على بروفايل نتاع لاعبي انترناسيونال لعب في مونديال عمره 22 سنه ضربت مع المي.
1: علاش قلت لك انا من ناحيه الترجي الرياضي التونسي رياضيا وماديا ما نجمش يلقى خير من رائد الشيخاوي اذا كان باش يخرج للسوق الاجنبيه وباش يمشي يبعد شويه من تونس 1.2 1.3 مينيموم باش ياخو معناها اجنبي بالبروفيل هذا انترناسيونال، مع انه تونسي مش باش يقول بلاصه اجنبي
0: صحيح.
1: دونك صفقه من ناحيه الترجي الرياضي التونسي صفقه ناجحه رياضيا ناجحه، من بعد يقعد الملعب هو اللي باش يكشف لنا اسكو الملاعبي معناها ينجم البريسيون تاع الترجي الرياضي التونسي والا لا، اسكو كروي النجم يتاقلم مع افكار المدرب، شنو النجم يطلب منه المدرب، هذا كله من بعد عليه هو. مع نعاود نقول لك راه حاتم راه باش تجيب اكسيال سيرتو خط الدفاع باش تحطه في ديجا ليني دو كات اكزومبل فيهم ثلاثه موجودين بتبيعتهم، الانتيغراسيون تصير فيسه. ما تنساش نعاود نقول مره اخرى راه باش يلقى روحه اذا كان هو باش يكون يلعب باش يلقى روحه مع الصحراوي اللي هو بيدو باش يكون يعني معناها ريكروتمون جديد. راه مهمه جدا الثنائيه تاع قلب الدفاع باش تكون موجوده مع الحارس اللي وراهم، راه باش هي اللي باش تنجح ليني ديفونسيف كامله، راه مش رائد الشيخاوي برك. دونك هذا مهم ومهم جدا ان يكون فما تكامل في معناها في البروفيل انديفيديوال نتاع الخط الخلفي للترجي التونسي. من ناحيه الاتحاد المنستيري من الناحيه الماديه نتصور صفقه مهمه ومهمه جدا. انتداب احمد بوعصيده نهائي 3 سنين الى حد اليوم، انا احمد بوعصيده ملي كان في النجم الرياضي بالمتلاوي الملاعبي هذاك نؤمن به برشا، ملاعبي معناها ملاعبي كونفيرمي، ملاعبي يعرف يلعب كوره بالفيزيك هذاك وبالتاي هذاك باش تلقى عنده البوانت فيتيس الموجوده اللي عنده هذيك، راهو سي با دوني معناها للمهاجمين الكل، خاطر راهو بالتاي الموجود عند احمد بوعصيده نجم تستغله. نقول لك مره اخرى كما حكيت على نادر الصفاقسي في لي ترانزيسيون كيف كيف احمد بوعسيده من الملاعبيه كيما تنجم تلعب عليه ستاسيون كيما تنجم تلعب عليه ترانزيسيون ترانزيسيون رابيد نتاعك
0: رابيد
1: اي ملاعب مهاجم رابيد هو في نجم المتلاو يخرج يعني بيتور في كان يلعب معناها في ظهر المدافعين
0: صحيح
1: راهو تري امبورتون انه يكون عندك بروفيل من الناحيه هذيا الاتحاد المنصري نعاود نقول مره اخرى مش باش يكون في لي ماتش الكل هو الفريق اللي فارض لعبه باش يختار بارفوا معناها باش يلعب البلوك طايح باش يكون عندك احمد بوعسيده لاعب تونسي بعمر صغير ومنتدبه انت ربح فيه فلوس سي ديجا معناها صفقه
0: رابحه مستفيدين دونك
1: واحمد بوعسيده الى بزوان الفريق كما الاتحاد المنصري
0: صحيح بالضبط به النادي الافريقي ينتدب غسان المحرسي ثالث انتدابات رسميه بالنسبه للنادي الافريقي تدعيم النادي الافريقي جاء في وسط الميدان وايضا في خط الدفاع سوايب
1: صحيح النادي الافريقي قاعد احنا نشوفه فيه ينتدب يعني بكل بطء لكن انتدابات احنا نقولوا راسينا وسيبلي يعني الحقيقه غسان المحرسي زاد كيف كيف ملعب اكد يعني الجدار نتاعو في في البطوله التونسيه المكان هذاك النادي الافريقي في حاجه انه احنا نقولوا يدعموا ماشي الكومبيتيسيون تشامبيونز ليغ يلزم يكون عنده اثنين وثلاثه لشواء في كل بوست باش ينجم من بعد يجاري البطولة المحلية ويجاري الكومبيتيسيون افريكان دونك يلزم يدعم معناها لي بوست هذم الحقيقة مع انا ديما وجود فوزي بنزرتي ديما في الستاف وفي الفريق يعطيك ديما الضمان متاع الانتداب يعني ديما فوزي خاطر ما يرضاش باللي يجي وفوزي ما يرضى كان بالبروفيل اللي هو يتماشى مع عقليته هو ساعة اول حاجة والبروفيل اللي يعرفه يعطيه في التيران 100% يعني دونك ديما انتداب في الفريق اللي فيه فوزي ديما فيه اكثر ضمان
0: دونك غسان المحرسي انتداب جديد بالنسبه للنادي الافريقي شفتوا ظروف المباشر خويا ماك تعرف الذوق صاين شويه دونك
1: سخان
0: خويا الناس كل ساعه في كليماتيزور ها الناس كل ساعه في كليماتيزور بلا ما الناس كل حطوا في 26 باش نقسم شويه على الاقل الضوء دونك مازلنا نواصلوا بطبيعه تسمعونا على الفريكونس نتاعنا على www.dionfm.net با شويه شويه باش نحكيو على يلا ديريكتومون نحكيو على مباراه اليوم المنتخبين الاسباني والفرنسي قمة في سيمي فاينال كأس العالم اليوم فرنسا اللي لامباتابل الحقيقة شفناها باركونتر الكلام كي تحكي مع الناس تبع الكورة يقول لك اسبانيا ماهيش اسبانيا تاع لورو لكن مقابلة أخرى فيها برشا معطيات أخرى
1: صحيح فيها برشا معطيات أخرى ديما نحكيه على نصف نهائي يعني كأس عالم
0: مازلنا في المباشر الليسونسيال لحظة النادي مازلنا الليسونسيال مازلنا في الديريكت طمنوني معنا يعني سافا الأمور باهية نواصل سهيب
1: الحقيقة ماتش ما تنجمش معناها تقول فيه فريق بعيد برشا على الفريق الاخر زوز فرق يعني محترمين جدا عديوا باركور ممتاز المنتخب الفرنسي بشهاده الناس الكل يعني منتخب عنده احنا نقولوا زوز فرق ينجم يلعب بهم في كاس العالم ويعمل نتائج ايجابيه لشواء موجودين لكن اللي ما تحكيش عليه برشا حاتم في المنتخب الفرنسي انه عنده برشا اخطاء دفاعيه فردية يعني انا براتيكمون تفرجت في لي ماتش الكل نتاعو في معناها في مع الفرق اللي ينافسها الكل تشوف كل فريق الا وكانت عنده فرصه والا اثنين والا ثلاثه على الاقل في كل مقابله سنحه للتسجيل المنتخب الفرنسي من بعد الكاليتي نتاع المهاجمين نتاع الفرق المنافسه ما كانتش يعني بالدرجه انهم باش يستغلوا كل كره تجي الحقيقه يعني ليني ديفونسيف نتاع المنتخب الفرنسي قابله انها باش تقبل اهداف في اي وقت خاصه كي يبدا دفاع المنتخب الفرنسي متقدم في شطر في وسط الميدان هذايا المليزاتو ينجم يخدم عليهم برشا المنتخب الاسباني سيرتو مع يامال مع المهاجمين اللي عنده فيران توريس اللي يمشيوا برشا في الاسباس وذكيين يعني حتى في التمريرات الحاسمه مع اولمو اللي يخلط ديما دوزيام بال دونك هذوما مقابلة أنا نشوف فيها مقابلة إيكيليبري 50-50 مالجري عن الناس
0: 50-50
1: 50-50. وحاتم تتشوف بعد الماتش معناها حتى كان باش تربح فرنسا باش تربح بصعوبه كبيره خاطر
0: اكيد مش كون مقابله سهله بالنسبه لفرنسا ولا لاسبانيا.
1: لا تو حسب معناها الارقام وحسب معناها المقابلات اللي قادهم المنتخب الفرنسي تعطي معناها اولويه كبيره برشا النتيجه لفرنسا. لكن انا نرى انه 50-50 مع نسبه استحواذ المنتخب الاسباني اللي باش يحلم برشا المنتخب الفرنسي من الكره بارابور من لي زادفيرسير اللي كانوا مع المنتخب الفرنسي. خاطر ما تنساش حاتم مقابلة اللي شاهدنا فيها منتخب فرنسا الادفيرسير هو اللي عطى الكرة لفرنسا. نحن نراو اللي فرنسا هي المستحوذة توا باش نراو فريق باش ينافس فرنسا على استحواذ
0: ومع الظروف المباشرة اكيد دونك راك تشوف معناها
1: امبيونس اخرى ونجربوا حاجة جديدة
0: باهي نخدموا ممتاز جدا. يعطيك الصحة سويب كل شكرا ليك. دونك كما قلنا هذه اليوم سبور ماغ سوي عم زمان غدوة سبور ماغ تجيكم مع هاني البرامي من 3 حتى 4 نتاع شوية بعد شوية عفاف الغربي في فان تايم أجمل الأوقات مع أحلى إذاعات.
2: أنتم تسمعوا في سبور ماغ بوبليسيتي. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج. ان امنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: ونفهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الرابعة. ديوان فام عسلمة. كاتب عام مساعد الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين سمير الدبوسي يؤكد تمسك الجامعة بمطالب أعوان القطاع معتبرا أنها مطالب مشروعة في ظل النتائج المالية الإيجابية والارتفاع المتواصل في أرباح البنوك والمؤسسات المالية. وضح في برنامج منك نسمع أن المجلس القطاعي أقر خلال آخر اجتماع له جملة من الأشكال النضالية إلا أنها لا تزال في مرحلة الدراسة ولم يتم تفعيلها إلى حد الآن، لافتا أيضا إلى أن المكتب التنفيذي للجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف. انتخاب النائب عمر بن عمر رئيسا للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب وذلك إثر شغور المنصب عقب استقالة الرئيس السابق للجنة. معتمدية سوق لحد من ولاية قبلي تشهد لليوم الثاني على التوالي انقطاعا في التيار الكهربائي ما تسبب أيضا في انقطاع توزيع الماء الصالح للشرب عن عدد من مناطق الجهة، وعدد من المواطنين يؤكدون أن التيار الكهربائي ينقطع يوميا بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال دون سابق إعلام، وهو ما أثار استياء الأهالي بسبب تزامنه مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. من جهته أوضح مصدر من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم قبلي في تصريح لديوان فام أن انقطاع المياه يعود لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة تحلية المياه بالمنطقة التابعة لمعتمدية سوق لحد والتي تؤمن تزويد كامل المعتمدية بالماء الصالح للشرب. ولاية قفصة والقصرين تستأثران ب 88% من الإنتاج الوطني لمادة الفستق حسب ما أفادت به الخبيرة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية عز شلبي لديوان فهم. إلى الشأن الدولي، البرلمان الإيراني يعقد جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون يخص إدارة مضيق هرمز وتحديد مسارات العبور وتحصيل الرسوم من تقديم الخدمات والعبور في المضيق، وتعد الجلسة العلنية هي الأولى منذ بداية الحرب. نهيت والموجز الإخباري. أجمل تحيات باهرة عوجي في أمان الله.
2: D1 FM.
6: في صفاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوانا فام. مرحبا بكم الناس الكل، سعداء بتجدد اللقاء معكم كما كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة على ديوانا فام مع برنامج فن تايم. تنطلق الرحلة من الآن وتتواصل للسبعة بتاع الصباح. معايا في الإخراج نادية بالحاج، معايا في الإخراج الرقمي حسين يحيى، ومعايا في الأعداد شدلي الخيات. يلا نبدأ بالموسيقى لبنينة ونواصل معكم مع بقية فقراتنا، خليكم في الاستماع.
0: فن تايم موسيقى نون ستوب على ديوانا فام.

0: تونس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو، طور عالمك.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
2: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. Le département de la défense des États-Unis au Pentagone انشرف بداية الشهر الحالي الكاتريام فاغ دو دوسي ديكلاسيفي اللي يخصوا الظواهر الخارقة والغير معروفة المصدر او اليو اف اوز او الاوفني او ما يسمى زاد بالفينومين الورمو نون ايدنتيفي يو اي بي. انيشيتيف هذه جات بعد لي ديريكتيف دو ترانسبارانس اللي قررها الرئيس الامريكي دونالد ترامب للكشف بطريقة تدريجية للارشيف لعامة الشعب الامريكي والعالم. الموجة الرابعة هذه تتضمن 40 دوسي يحتوي على دي دوكيومون تكستويل وصور ومقاطع فيديو وحتى تسجيلات صوتية. يأكد البنتاغون ان هذه الظواهر اللي قدموا لا الدولة ولا الجيش الأمريكي القولها تفسير بطريقة نهائية، وكل هذه الملفات صارت منذ عشرات السنين ومنها اللي ترجع حتى لسنة 1940. الببليكاسيون هذه تعتبر جزء من عملية الإفصاح خطوة بخطوة واللي بدأت في وقت سابق من هذا العام في أول ثلاثة موجات، وخاصة لولو ماسيف أمي 2026 واللي يحتوي على 160 دوكيومون ركزوا على تقارير تاريخية تخص الصحون الطائرة وحتى شهادات رواد فضاء النازا كيما فرانك بومان سنة 1965. لكن كل الملفات اللي سبق نشرها ما ورد حتى دليل قاطع على وجود مخلوقات فضائية. تحليل كل الوثائق اللي وقع نشرها في الكاتريام فاغ ما زال قاعد يتم من طرف الخبراء والكوميونيتي سيانتيفيك والجيوفولوج، ولما نعرف استنتاجاتهم تكونوا أول من يعلم. في إطار تقريب الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج، وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة التكنولوجيا والاتصال أطلقوا خدمة رقمية جديدة تتمثل في طلب الحصول على جواز سفر عن بعد. هذه الخدمة يتم تقديمها على متن الناقلتين الوطنيتين تانيت وكارتاج عبر رحلتهم انطلاقا من مدينة مارسيليا وجينوفا بفضاء التونسيين بالخارج في مقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجنب. باش ننتفعوا بالخدمة هذه يكفي الدخول على منصة الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية على رابط portail.interieur.gov.tn، وتمكن هذه المنصة من تقديم طلب الخدمة على الخط وتعمير استمارات تجديد الباسبور والقيام بعملية الخلاص الإلكتروني عبر بطاقات الاعتماد البنكية الوطنية أو دولية. الخدمة متوفرة لو عندكم الهوية الرقمية ويتم تعمير الاستمارة بصفة آلية. لو ما فماش هوية رقمية فلازم تعمير كل الاستمارة بدقة. بعد تتحصلوا على وصل تسجيل الخدمة وقائمة الوثائق اللازمة اللي باش تقدمها على متن الباخرة، وتتحصل على جواز السفر الخاص بك بسرعة. ويمكن أيضا استغلال هذه المنصة لتقديم الطلب للحصول على الباسبور بفضاء التونسيين بالخارج بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، والقيام ببقية الإجراءات بنفس الطريقة والحصول على جواز السفر في الوقت وبدون انتظار. صيف السنة درجات الحرارة بدأت تقوى والمواطنين وكل سكان العالم تعبوا وتقلقوا من السخانة ولوجوا الحلول المتوفرة لهم من استعمال المكيفات والمراوح والاتجاه نحو الشواطئ والوديان وغيرها. الدولة الصينية لقت تحل جديد وقامت بتجربة مثيرة في البروفانس دو سانكشي، فين ركبت ديمونس بروميزاتور أو رشاشات مائية عملاقة فوق الأسطح متاع العمارات الشاهقة، وكانت النتيجة مذهلة جدا. الرشاشات المائية تم تركيزها على ارتفاع عشرات الأمتار وبواسطتهم يتم لغوزاج دولير بهدف التخفيض من درجة الحرارة. اختيار أنه لي بروميزاتور يكونوا عاليين جدا لأنه لازم قطرات الماء اللي تنزل منهم تستوعب وتمتص الحرارة وقت ما تتبخر في الهواء. هكا درجات الحرارة تنزل من 5 إلى 8 درجات وحتى 12 درجة على الأرض. البيوز داغوزاج يزودوا فيهم 200 تويو على 7 عمارات، كل 10 دقائق استعمال يتكلفوا ب 1200 أورو. لكن لما تحسب هذه التكلفة على عدد المساكن وعدد المنتفعين بالانخفاض الحراري هذه، تصبح الكونسوماسيون معقولة وتساعد الشعب الصيني على الاقتصاد في الطاقة وعدم استعمال المكيفات، خاصة وأن الحرارة في الصين في أشهر جويلية وأوت تتجاوز 40 درجة في كامل أنحاء البلاد. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو، طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
0: Do you wanna fan? Do you wanna fan? Suit com.
3: Do you wanna fan? فلاش نيوز
4: مجازوة الخامسة ديوان فام عسلمة. صدور قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر ومنحة التكفل بنفقات الغباء لمرضى حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. وينص الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2026 على إسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينارا لكل لفرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لفائدة أطفال القمر غير المشمولين بنظام قانوني للتغطية الاجتماعية. كما أقر الفصل منحة مالية شهرية ب 130 دينار لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الغذائية بالنسبة لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلة الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي. مكتب مجلس نواب الشعب يتداول في 5 مشاريع قوانين واردة على مجلس نواب الشعب ويقرر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية، وذلك كالآتي: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المربح المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر. وأيضا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المربح المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. وأوصل المجلس بعدد تقرير موحد حول مشروعي قانونين. يتعلق الأول بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة إلى لجنة المالية والميزانية، ومشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، مبينة أن الاقتراع يجرى يوم الأحد 19 جويلية الجارية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. بلدية صفاقس تعلن فتح طلب عروض لاختيار مكتب دراسات متعدد الاختصاصات يتولى مهمة المساعدة على الإشراف على مشروع توسيعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وذلك في إطار استكمال الدراسات الفنية ومرافقة مختلف مراحل إنجاز المشروع. ووفق إعلان طلب العروض الصادر بتاريخ 10 جويلية الجاري، تشمل المهمة عدد تقارير لتحليل الموقع والمساهمة في اختيار فرق التصميم إلى جانب توفير المساعدة الفنية لصاحب المشروع خلال مرحلتي الدراسات ومتابعة الإنجاز بما يضمن مطابقة المشروع للمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، فضلا عن استجابته لمتطلبات الهيئة الرياضية الدولية. إلى الشأن الدولي، وزيرة الخارجية البريطانية تندد باستمرار احتجاز الاحتلال للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، وتشدد خلال جلسة مساءلة أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني على ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز السادسة، ديوان افام عسلمة. صدور قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الصحة، وزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزئين من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. وينص الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2026 على إسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لفائدة أطفال القمر غير المشمولين بنظامنا قانوني للتغطية الاجتماعية. وأقر الفصل أيضا منحة مالية شهرية ب 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الغذائية بالنسبة لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلة الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان تصادق على مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره برمته في صيغته المعدلة الجديدة وقررة حالة تقريرها في الغرض إلى مكتب المجلس. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يؤكد عمل الوزارة على تنفيذ برنامج وطني متكامل لصيانة السدود والبحيرات الجبلية وجهر الأودية بما يضمن المحافظة على المنشآت المائية ورفع نجاعتها وتعزيز حماية المواطنين والممتلكات والأراضي الفلاحية من مخاطر الفيضانات، فضلا عن تحسين تعبئة الموارد المائية واستدامة استغلالها في ظل التحديات المناخية المتزايدة، وذلك خلال زيارة ميدانية أدها إلى ولاية نابل لمعاينة سير أشغال الصيانة ببعض البحيرات الجبلية والسدود التلية ومتابعة تنفيذ جهر وتهيئة مجاري الأودية. الحماية المدنية بمدنين تسجل منذ 4 جوان وإلى حدود اليوم 14 جويلية الجاري 11 حالة غرق، بينهم حالة وفاة واحدة، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد فتحي التواتي لمراسلة ديوان افام بالجهة، وأكد أنه تم إسعاف 9 أشخاص ونقل حالة إلى المستشفى، فيما توفي أجنبي إثر توقف قلبي رئوي بشاطئ غير محروس بجربة. وأفاد العميد بأن عدد حالات الغرق سجل انخفاضا هذه الصائفة مقارنة بالسنة الماضية. إلى الشأن الدولي، الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 719 حالة، ومنظمة الصحة العالمية تقول أنها تواجه مشكلة تمويلات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 2% مع تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: تنظم جولدن مومنت إيفنتس، السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي .tn، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: ديوان افام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم منذ لحظات كانت أعلنت عن قرارها بخصوص استئنافي الترجي الرياضي التونسي وكذلك النادي الافريقي بخصوص الثنائي محمد أمين توغاي وفراس شوات اللي تمت معاقبتهم بعد أحداث تربي العاصمة في الرابطة المحترفة الأولى في الموسم الفارط. بالنسبة لفراس شوات تم الحط من عقوبته إلى مباراة وحيدة، الشيء اللي يعني أنه باش يكون جاهز لأولى مباريات فريقه في الموسم القادم بما أنه كان غايب في آخر لقاءات الموسم الفارط بداية العقوبة. وكيف كيف محمد أمين توغاي تم التخفيض من عقوبته من عام إلى 4 أشهر فقط، وباش يكون جاهز بداية من شهر سبتمبر القادم لخوض المباريات مع فريق الترجي الرياضي التونسي، طبعا في صورة أنه محمد أمين توغاي بقى في البطولة التونسية مع الترجي. ذكر زادة أنه عنده عرض ليبي في انتظار الجديد في الموضوع. اليوم كان انطلاقة تحضيرات الموسم الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي بإشراف المدرب الجديد نبيل الكوكي ومساعديه كريم النفطي ونادر الهبيري، مع العلم أن الإمضاء الرسمي مع الكوكي باش يكون في قادم الساعات. بالنسبة للرصيد البشري ما كانش مكتمل ويتواصل التحاق الملاعبية تباعا في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة للميركاتو منتظر زوز انتدابات جديدة خلال الأيام القادمة في انتظار الجديد في الموضوع. مستقبل الرياضي بالمرسى تعاقد اليوم مع متوسط الميدان الكوني خلفه. بالنسبة للكوني خلفه أم البالغ من العمر 29 سنة أمضى عقد لمدة موسمين مع الجنوية بعد نهاية عقده مع ترجي الجرجسي. مدافع إيفواري خضع للفحص الطبي بنجاح اليوم مع تقدم الرياضي بساقيت الدير. مصدر من الفريق أكدنا أنه اللاعب منتظر يمضي عقد رسمي مع البيساس غدوة لمدة زوز مواسم. ذكر إيفواري هو ثاني لاعب أجنبي باش يمضي مع التقدم بعد النيجيري جونيور أوبينا. الترجي الرياضي الجرجيسي تعاقد مع المدافع التونسي صادق توج بعقد لمدة موسمين. توج لعب الموسم الفارط مع الوفاق الليبي. مصدر مسؤول من جامعة كرة اليد أكدلنا أن مغادرة اللاعب الدولي في صفوف الترجي اسكندر الجفالي للعب في نادي درب السلطان المغربي في مسابقة البطولة الأفريقية للأندية تمت بموافقة فريقه. بالنسبة لنفس المصدر يقول أنه عملية تأهيل اللاعب تمت بصفة قانونية عن طريق الجامعة والاتحاد الأفريقي لكرة اليد. في الجهة المقابلة الترجي الرياضي أوضح أن مغادرة الجفالي تمت دون موافقة شفهية أو كتابية من ناديه، وعملية تأهيله ليست قانونية حسب ما تنص عليه القوانين الدولية للاتحاد الدولي لكرة اليد. والترجي قرر التوجه للاتحاد الأفريقي لكرة اليد الطرف اللي قام بتأهيل الجفالي والاتحاد الدولي لرفع قضية ضد الجامعة التونسية لكرة اليد حسب ما أعلن عليه رئيس الفرع قيس عطية. ختام مونديال 2026 عودة المتعة الليلة بداية من الثمانية في نصف النهائي الأول في ملعب أرلينغتون بتكساس. لافوريا روخا ضد الديوك، حوار إسبانيا ضد المنتخب الفرنسي، هل تواصل إسبانيا هيمنتها أمام المنتخب الفرنسي؟ في المقابل هل يكون ثأر رياضي لرفقاء كيليان مبابي؟ فيش كبيرة الليلة بين زملاء بيدري ومبابي. بالنسبة لمباراة نصف النهائي الثاني باش تكون غدوة بداية من الثمانية متاع الليل، حامل اللقب الألبي سيليستي منتخب الأرجنتين يواجه منتخب الأسود الثالث منتخب إنجلترا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية فلسطين.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.

0: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كونها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
2: الخمسة واربعة ستة واربعة بليتو على ديوانا فيم. مرحبا أهلا وسهلا بكل ملتحق بنا في المتابعة. تحية لكم الناس كل. هذه فان تايم باش نكملوا ساعتنا الأخيرة مع فنانة تونسية نحبوها برشا الحقيقة، ونعرفوا كل فنان عنده حكاية وكل صوت عنده الهوية اللي تميزه، وحكايتها هي يسرح حكاية مزيانة الحقيقة، وحكاية ريكزة، وحكاية فينو خليني نقول الكلمة هذية فيها بوكو دو كلاس دو فيناس في الاختيارات، في العروض، في الحضور، في التصريحات. فرحنا برشا وأنه اليوم جديد متاحة افتتاح مهرجان كبير اسمه مهرجان بنزرت الدولي. اليوم بحضينا الفنانة الجميلة قلبا وقالبا إيا دغنوج. أهلا وسهلا
3: عسيمة، مرحبا، شكرا على هالتقديم محلي ومرحبا
2: كل قد قلبك هو كل واحد فيش تقديمه يخرج هكي كم القلب.
3: ربي خليك نعرف. مرسي بوكو بور سيت انفيتاسيون، فرحانة لينا معكم اليوم
2: وحنا زيدة.
3: مرحبا بكل مستمعي ديوانا فيم.
2: ان شاء الله ديما فرحانة هي لأنا وانا نحكي انا وياك في الكواليس تبارك الله، معناها شفت عينيك كلهم قلوب قلوب، برشا فرحة، برشا حب، برشا انرجي مزيانة استعدادا لافتتاح مهرجان بنزرت الدولي. ما نجم نقولك ساعة في البداية كان مبروك لأنه مهرجان كبير ولأنه افتتاح، معناها حاجتين مهمين برشا. وأنت في تصريحك قلت أنه افتتاح المهرجان بنزرة الدولي هي مسؤولية كبيرة وشرف، وبالنسبة لك معناها كان واحد تقول هذه تكليف حامل عاطق المسؤولية لها الدرجة.
3: أكيد أنا ديما نقول هو كل مهرجان وكل ظهور وكل حضور وكل لقاء يجمع يعني بالجمهور هو تكليف وهو هي مهمة. يعني الهدف متاحة أني نقنع ناس نقدم لهم محتوى عرض يرتقي لذوقهم في مستوى تطلعاتهم. نقول نكون قد مسؤولية وجودي في الجهة هذه كنمتع أهالي الجهة بعرض فني محترم مع فرقة محترمة وإكيب تكنيك كيف كيف، معناها التفاصيل الكل نحاول نكون ملمة بيهم ونحاول نخليهم تحت عيني كما نقول. وخليك يكون افتتاح معناها في مهرجان عنده تاريخ في في بلاد جمهورها صعيب، في مهرجان كبير في في في
2: يعني في طقس صعب كبيره زيد
3: كبيره طبعا
2: الركح اللي زيد غني وفيه كبار النجوم. اليوم كي نحكيوا على المهرجانات الهامه في تونس بتبيع كارتاج حمامات صفاقس نجيو البنزرت زيد ديريكتومون
3: اكبر اكبر اكبر معناها طاقه استيعاب لجمهور في تونس. انا شفت معناها جو بونس الحقيقه مسؤوليه كبيره. انا نعرف اللي ماهيش من فراغ، نعرف اللي هما ايزون دوني لو راكور للدوسيي والبروجي نتاعي على خاطر شافوا الجهد والتعب والخدمه اللي حنخدموا فيها. نعرف اللي ورايا ايكيب الحقيقه تنقب الصخر، نعرف اللي احنا ننحتوا في مشوار فني محترم وخطوه بخطوه وثابت وان شاء الله راسخ عند الجمهور. قاعدتنا الجماهيريه قاعده تكبر، محبه الناس قاعده نشوف فيها، تطلعات الناس ولو فيها ان ديما نقول لهم معناها يخوفني اكثر ويفرحني في نفس الوقت اللي الناس تراني بالكبير، الناس تخزر لي بعين كبيره معناها.
2: وذيك علاش والحاجه اللي انا ياسر ياسر نحبها في اي دغنوج هو ليفوليوشن تاعك، التطور تاعك معناها من عام لعام هي مزيد من النضج، مزيد من الحضور، تجاني أكوغ بلوس دو لسباس، تكبر في الجمهور متاعك. معناه الإنسان قاعد يقدم، قاعد يخدم، ما غيرك أكل باز، وما غيرك البحث على النجومية الكبيرة، وما غيرك أكل التكالب على الظهور. لا لا لا لا لا، برشا هدوء، وإنسان سقيع على الأرض وعارف بالضبط شنو يعمل. أنت هكا ولا أنا يخيل لي؟
3: لي هي أنا هكيكة، وأنا نرى لي هكا يصنع نجوم الحقيقة. إذا كان أنت تحب تعمل كارير الدوم وتخلي اسم يقعد ثابت في في في تاريخ الموسيقي التونس كيما صليحة ونعمة وعليا، أنا نرى معناها من مهمتي ومن أهدافي أني نخلي اسم لأجيال، نخلي موسيقى محترمة للأجيال الجديدة، معناها في العالم العربي ككل.
2: من تو تخمم في الأثر اللي بتبيع،
3: بتبيع ذيك علشنا كل ظهور، كل كلمة، كل فيديو، كل حاجة نعملها نقول ذيك باش تقعد، معناها بعد سنين النجم يرجعوا لها. أنا قلت فيه كلمة مش في بلاصتها، ولا بتتخينا غنيت بطريقة ما هينيش في صحني نهارتها، ولا منيش كالعادة. فالحقيقة ذو مزيدة تفاصيل نهتم بيهم برشا برشا
2: مهمين
3: بطبيعة.
2: أنت كشفتوا أنه العرض بش يجمع ما بين أغانيك الخاصة والتراث التونسي، وبش يكون أكيد لأنه الناس زادة تحبك برشا في الترابي، نتصوروا أنه بش يكون الترابي موجود. كيفاش عملت الخلطة؟ أعطيني الفيل كوندكتور، الشكل متاع العرض كيفاش بش يكون، كيفاش خلقت التوازن ما بين الهوية الفنية وبين التجديد؟
3: هو أنا نقول العرض فيه 70% تونسي، الترابي موجود، حاجات مسموعة، حاجات محفوظة، حاجات زادة الجمهور يحب يسمعها بصوتي، يحبني نغنيها على خطر ما هيش مسموعة برشا، ويراوها انها صعيب تتغنى، دونك يحبوا يسمعوها بصوتي. فما غنيتي جدد، وعنا غنية جديدة باش تطلع، باش تكون زادة موجودة على أول مرة باش تعزف لايف في في في ركح مهرجان بنزارة الدولي. غنية إن شاء الله الكليب نتاعها زادة مصور ويطلع يهبط من بعد الحفلة.
2: بعد الحفلة نفرحينا بالفنانين اللي يقولوا لي عندي انتاج جديد باش نغنيه في المهرجان. يعني وذي كنت عادة قبل عند برشا فنانين، ومن بعدكش ما عادش،
3: لأن ديما نحاول يكون عندي غنية موجودة
2: خاصة
3: بالعرض، خاصة بعرض في مهرجان أو في عروض، في عروض خاصة كنا عملناهم قبل. فما تراثنا الكيفي بطبيعة، تراثنا التونسي وأكيد التراث البنزرتي بطبيعة. فما برشا مفاجئات، فما أنا قلت فما في فما روح جديدة، فما فما هبلة جديدة باش تكون موجودة شخصين، فما بشتراو عرض متكامل إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يعجبكم
2: يا رب إن شاء الله. إيه إلى أي مدى؟ ربما أنا نذكر يا كلكو زاني ما كنتش يسر مغرومة أنت بالريزو سوسيو، وبعد تبقي لشوز فريمون أو سيريو، وظهر لي هك شفت شنو النتيجة متاحهم. لأنه ولا حضور منظم ولا حضور جميل، وتفاعل خاصة تفاعل إيجابي بنسبة 99% الحمد لله، ونجاح كبير الفيديوهاتك، الأغاني، الكافر اللي تعملهم. كيفاش تتفاعل مع الناس؟ وهل الريزو سوسيو زادوا فهموك بالضبط الذائقة متاع الجمهور، شنو ينتظر منك الجمهور، كيفاش يحب يراك
3: بطبيعة؟ وين الحاجة نزيدك معناها على كلامك، انه رغم اني كنت ما نحبش ياسر الظهور على الريزو سوسيو وتسكي، معناها يغيال ماهيش حاجة ملموسة، حاجة افتراضية، لكن حسيت لي انا او ثبت لي اللي انا حليت ثنية جديدة في في الماركتينغ ارتستيك، فحاجة مفرحتني، عرفتني بطبيعة على جمهور شنو يحب مني، شنو يستنى مني. انا قلتها قبل، نقول منصة لصبر الاراء، نشوف نعمل الستاتيك نتاعي، نفهم الببليك نتاعي، مش كيما في اللايف، معناها هي لحظة تجمعني بالجمهور، نفهم شوية شنو يحبهم، بعد يمشيوا على رويحهم. ليه هذا المداومة موجودين ديما يقولوا لي شنو يحبوا شنو ما يحبوش، فما فيديو يتفاعلوا معها اكثر من الاخر، فما لون يحبوه اكثر من لون الاخر، فما شخصية يحبوها ويرتاحوا معها اكثر من شخصية اخرى. فبطبيعة هذا يزيد يكادريني، يزيد يوجهني اكثر للثنية اللي الناس طلبتني فيها،
2: ممتاز،
3: واللون اللي يحبوني فيه.
2: ممتاز. وقعدت ايه كمان في دي التوجهاتك، لأنك أنت وقتها ما كنتش تحب الريزو سوسيو، تقول وأنك ما نحبش ننشر حياتي، ما نحبش ننشر تفاصيل حياتي اليومية. بالنسبة لي أنا قلت حتى البيوت أسرار في مرامي، دونك باقي الانتاج والحاجات اللي نشوفوها هي في علاقة بمجالك، في علاقة بالفن، في علاقة بالخدمة، ما نشوفوش جانب آخر من حياة أيا دغنوش.
3: صحيح، والجمهور ما هوش طالب الحقيقة حاجة أخرى. يعني أنا نرى في المونبيبليك الناس اللي تحبني ما هيش ملوجة عليا شنو شنو عايشة بخيتو يجمعني بيهم تجمعني بيهم موسيقى بتتخ يعرفوا لي هذيك هي شخصيتي يعني اللي أنا في فيدالة مامام حتى في حتى في الموسيقى يعني مش حياتي شخصية مش بتكون بعيدة برش حياتي شخصية موسيقى يعني دونك يعرفوا لي هذيك هي
2: تتنفس
3: موسيقى. فالحقيقة فرحانة باللي نعمل فيه فرحانة بتفاعل الجمهور على الحاجات اللي قاعدين نخدموا فيهم على التطور على الاستمرارية على النضوج والنضج اللي قاعدة نحس به في موسيقتي وفي حتى في شخصيتي الحمد لله الجاي خير. هذه كل حاجة تتبشر باللي جاي وتبشر بقربي من أهداف نطمح لها ونتطلع عليها إن شاء الله.
2: très bien ممتاز. دونك هيت نرجع شوية للمهرجان بنزرت. دونك قلت لي باش تغني تراث الكافي لازم يعني هتصور تطلع ما تغنيش تراث الكافي
3: زعما
2: في بلاصة تراث الكافي يزبوني
3: ما يخلينيش نهبط راهم حتى ساعات نقول هيا نجوز مانيش باش نغنيها نلقاهم متغشين ولا ما نحبهم.

0: انا ساعات انا ساعات المايسترو يقول لي ايه راه البرنامج طويل شويه معناها انا هكا باش نقعد نغني برشا معناها ياسر نقولوا نعمل البرنامج هذيك والناس نقولوا اسمع هاكم طالبين اغنيه اخرى هاي نزيدوا نغنيوها سيغ سين نقول لي هاي معناها ما نجمش انا نخلي الناس تطلب مني حاجه ولا نراهم يحبوا على حاجه وما نغنيها لهمش حتى لو كان مش في مش في برنامجي
1: لازم
0: مش نلقى روحي نغني ساعتين ونص في بس
1: ما غير ما تنجمش جينيروز تغني لنا حاجه بنزرتيه بما انه قلت باش تغني تورات بنزرتي
0: نغني لكم بالطبيعه

0: افون جو هذي
1: اكهو محضرين لكم برنامج بنزرتي طويل طويل
0: مش مش يعمل جو اكيد جمهور بنزرت. دونك بالنسبه للمهرجانات والبرمجه نتاع المهرجانات بصفه عامه اثناء ما بين حضور الفنانين الاجانب كما العاده والنجوم من العالم العربي والفنانين التونسا، الحقيقه انا شخصيا كعفيف الغربي قعدت ميتيجي ما عادش فاهمه للأمانة، معناها مش كان السنة من السنوات الأخيرة من جهة فما جمهور يقول لك لي شجعوا الفنان التونسي ونحبوا الفنان التونسي يكون حاضر وما عندناش عملة أجنبية لويش خرجوا في العملة الأجنبية خلي نركزوا على الفنانين التونسة. من جهة كي نلقاو مهرجان كيما مثلا مهرجان سوسة اللي هو بنسبة 90% برمجة تونسية يجي يقولك وينهم النجوم المهرجان تراجع، ومن جهة أخرى زي داكيت برمجوا فنانين تونسة في برشة مناسبات الجمهور يكون غايب، معناها حاسة فما حاجة معناها كي كلوش ما بين ما يقال وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والواقع، فما تناقض في المواقف والتصريحات، وأيضا كي جيت قارن بالواقع ما تفهم حتى شيء. كيفاش ترى أنت كفنانة هذا؟
1: أنا نرى اللي الحقيقة إرضاء الناس غاية لا تدرك الحقيقة، معناها نشوف اللي ونعرف اللي نعرف الشعب التونسي كيفاش، معناها احنا في حياة الكل في لي دومين الكل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا وثقافيا وفي اسعار وفي الحياة اليومية وفي التربية تلقانا مهمشين بين هكا وهكا اللي متعصب بالويذا واللي معناها هو المجتمع متنوع وفيه شرائح مختلفة وفيه معناها تلقى من هكا ومن هكا، فاكيد مانيش مش يكون كله عنده رأي واحد، لكن الموازنة والتوازن لازم، معناها لا إفراط ولا تفريط. أنا نرى لازم زيدا الجمهور يشوف نجوم من فنانين عرب يجيوا لتونس ويستمتع الجمهور بوجودهم خطر يحب يراهم عندهم محبين توينسا، من حقه الجمهور التونسي بشيرا فنانين عرب يجيوها في بلاده وبش احنا انقاغت زيدا الدولية متاع مهرجاناتنا، معناها كي تقول بنزرت الدولي ولا تقول كارتاج الدولي ولا حمامات وإذا كان هو باش تعمل كين مع فنانين ونجوم توينسا يستاهلوا عندهم دي بروجي ومن حقهم انهم يكونوا في مهرجان بلادهم مهرجانات بلادهم، لكن زادا فما ان بورسنتاج متاع انه نجيبوا فنانين دوليين يكونوا حاضرين عرب وغير عرب يكونوا حاضرين، فلا افراط ولا تفريط الحقيقه به وتنوع به، يكون حاضر الراب الموسيقى الشعبيه الفن الوتري الكلاسيكي الفنانين اللي البوب، معناها يكون حاضر تنوع ذاك به
0: ان يكون فما توازن
1: طبعا يكون موجود الجمهور الكبير في العمر والمتوسط والجنزي
0: باش نعملك لعبه توين لو كان انت في لجنه متاع تنظيم متاع برمجه متاع مهرجان كيفاش تحقق التوازن ما بين الفنان التونسي والفنان الأجنبي والأنماط الفنية الموسيقية؟
1: انا نقول معناها هو راهو يقعد رايي ك كونسوماتور تونسي مش كايه الفنانه راني توا معناها نحكي معاك كايه
0: كعضوة في لجنه نتاع برمجه نتاع مهرجان،
1: مانيش في عضوه في لجنه مهرجان انا توا ايه نستمتع ايه تونسيه نسمع مواطنه ونحب هكا شنو نجم نتخيل مهرجان في تونس 60% برمجه تونسيه فنانين شبين 30% فنانين شبين 30% فنانين عندهم كارير كبيرة وعندهم دي بروجي دي بروجي كبار وميسالج دي كوبلاتو فنان كبير يبارتاج لسان مع فنان شاب يعمل فيه مجهود ويسعى. الفنانين التوينس الشبين اللي فرضوا زادا وجودهم عنا منهم برشا منحب نسمي باش ما نقصيش أسماء يكونوا زادا عندهم حضور ونستغلوا نجوميتهم زادا علاش لي وهما زادا يستغلوا وجود المهرجان. فنانين عرب زادا موجودين من شابين دي جان يكونوا حاضرين لجمهور شبابي كبارات زادا فنانين عندهم كارير كبيرة يكونوا حاضرين. سهرة تونسية تجمع بين عدة فنانين توينسا في سهرة واحدة علاش لي الراب يكون عنده حظه في حفل أو اثنين الفن الشعبي يكون عنده حظه زادا في حفل أو اثنين، معناها ما شاء الله احنا عنا قديش من ليلة موجودة
0: الرضي والأذواق الكل
1: ولا والكل فيهم متوازن يا دغنوش عندها زيدا برشا عروض في هذا
0: تبدا معهم
1: اي بس تبدا معهم الكل ما دامينا المبرمجه
0: بيه ايه اعلنت زيدا وانه فما عرض باش يجمعك مع الفنان القدير لطفي بوشنيق. اعطيني فكرة على العرض هذايا.
1: احنا عملناه العرض اللي جمعني بالفنان لطفي بوشنيق, كان تجربة ممتعة جدا وفرحانة بها برشا, ضفت لي وكان عرض ناجح, ناس استمتعت, الناس قعدت لآخر العرض. عرض ديم 4 سوايع وأكثر, والناس ما غدرتش ما غدرتش المكان وقعدوا يسمعوا واستمتعوا.
0: أنا وين أنا ليه بشأن العام وقتها مازلت ما ركز ما عودش ركزت.
1: بالعكس قالوا شو
0: انت عادة في سا
1: قالوا 27 جوان قالوا شو بيه العرض وفي فيس عم زال نحب نسمعه ايه مازال نحب نسمعه سيلوت فيفا. حقيقة فرحني العرض وعطاني هكا الشحنة متاع بداية الموسم الصيفي, عرفت بديتوا برشا اكتر
0: برشا طاقة
1: برشا قلوب
0: برشا حب. الوقوف على نفس الرقح مع اسم كبير كما الفنان القدير لطفي بوشنيق, وانا لطفي نعرفه قديش إلي جينيرو قديش فنان حتى في محبته للفنانين وللأصوات الشابة, معناه اللي فيها فيك برشا محبة زيدة. دونك بالنسبة لك انت شنو تعتبروا الوقوف هذايا؟
1: قلت لك هذا مكسب لي, حاجه تعلمت منها, معناها انا دقيت بيدو بيبو هو مرفضش, انا هو في, في في تحت يعني تحت سقف عرض في حضرة الترب سنين, وانا نحب يكون عروضي تجمعني بفنانين كبار, تضيف لي يضيف لي وجودهم, زيد هكا ليماج نتاع الفنان كما قلت لك فنان كبير كارير كبيره الى باساسيون مع صوت شاب يخدم على روحه ويعمل في خطوات تستاهل ان نثمنوها. فالإيماج هذه وليديو احنا معنيش برشا في موسيقتنا الوترية, دونك علاش لي سي اون اكسبيريونس الحقيقة نجحت وحبيتها وحبيت حبيت الثمار نتاعها, معناها ارتستيكمون وفنيا اعطتني برشا, اعطتني التصوير على شنو ينجم يجي, فهمت
0: في المستقبل,
1: ففرحانة بها برشا الحقيقة.
0: لو مش لطفي بوشنيق شكون اخر تنجم تعمل معه نفس برانسيب, معناها عارف كما هكا يا ترى من الأسماء الكبيرة؟
1: مصابر باعي أكيد, لطيفة, أمينة فاخت, آدم, نصيف زيتون,
0: تونس والبرع,
1: هي بالطبيعة حتى أنا نجيب الأجانب فنجم نعملوا دي مارياج ودي كولور معناها أرتستيكي بالحق مزيانين وممتعين, فعليش ليه un peu créer
0: cette يلا خلينا باش نخرجوا فاصل ونسمعوا حاجه الايه دغنوج ونرجعوا نكملوا الحوار نتاعنا. خليكم معنا, اعطيني الدات نتاع الافتتاح.
1: بنزرت ان شاء الله نهار الجمعه هذه
0: فوندردي
1: لو 17 ان شاء الله, موعدنا في مهرجان بنزرت في افتتاح مهرجان بنزرت الدولي ان شاء الله.
0: تري بيان, يلا نسمعوا ايه دغنوج المحبه شنيه ورجعين.

0: نحبك في حياتي سر حكايتي باش نسمعوا هذايا دونك في بنزرت من الاغاني اللي موجوده
1: فما اغنيتي الخاصه اكيد باش نسمعوها باش نسمعوا المحبه شنو هي باش نسمعوا برشا اغاني اخرين
0: برشا اغاني اللي يعني في رصيد العديد من الاغاني اي دغنوج قبل ما هذا لي اغنيه في كافيه باش نحب نسمع لا غالب يلزمني نسمع الكيف اونتروتون نحب نذكر السيده المستمعين والمتابعين وانه في قرى الاطفال اس او اس يمنوا انه كل طفل يستحق انه يكبر في بيئه امنه ويحظى بفرصه حقيقيه للتعلم والرعايه وبناء مستقبل افضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الالي البي بي حتى وان تكون بسيطه راهي تساهم في توفير مستلزمات الدراسه والرعايه والدعم اليومي للصغيرات. دونك كل شهر وبخطوه بسيطه تنجم تساهم في كفاله الطفل صغير ما عليك كان تعمل البي بي الاقتطاع الشهري القارب بالمبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosve.in ولا تكلموهم على رقم 58-371-002 58-371-002. نكملوا مع أيوتا يا دغنوج ألوغ شنو باش تغني لنا كيفي؟
1: باهي نعطيك زوج اقتراحات وانت تختار.
0: باهي
1: تحب السوجة الحمام ولا تحب نسمع الكافي؟
0: لا نحب نسمع الكافية الحقيقة معني هكا ولا شد لي نسمع الكافية خلينا
1: كلهم
0: على الأقل
1: نشموا
0: نسمع الكافية متوحشتها عندي سنين أنا مشيت الكيف نحكي على الكيف دونك خلينا نشموا النسمة من عندك. هاي

0: Allah, Allah, Allah, Allah. حتى واش تجي ما تغنيش؟ كيفاش لازم لازم
1: بدنا تحسن. النسمه جايت،
0: النسمه جايت سي وصلت. ايه باش نرجعوا شويه ايه دغنوج البدايات، ميساج نذكروا بهم، نذكروا ربما بي لانه ايه كل يوم تزيد تكسب جمهور، ربما ما يعرفوش بعض التفاصيل. نحب نرجع بك لشكون اول شخص امن بصوتك وشجعك على الغناء؟ ايه
1: دارنا عائلتي، عائلتي الكبيره معناها اخواتي امي وبابا، من بعد الاساتذه نتاعي في الكيف، سي سليم، سي رؤوف، سي مراد، هذوما تفكرهم وانا صغيره في المدرسه وفي الكوليج، ناس سمنت بيا وشافتني بالكبير، معناها شافت بذره نتاع فنانه كبيره نتاع صوت مهم في تونس. فبدك لوليهم ما كنتش نخمم في الكاريير هذي.
0: في عمر هذيك وانت صغيره معناها كنت ترى في روحك ديجا فنانه محترفه واسم مهم في تونس وشهره، ولا جست تغني هكاك خاطر تحس عندك الموهبه وكهو؟
1: وقتها 5 سنين عمري، ما نجمش نكون نرى روحي
0: حتى من بعد شوية معناها في العمر 10-12 سنين.
1: حتى رغم تجارب كبيرة قمت بها، معناها عمري 15 سنة كنت على كارتاج مع مينا فاخت، 13 سنة كنت مع الرشيدية، 12 سنة 11 سنة كنت حصلت على جائزة مهرجان صليحة الجائزة الأولى، كان عندي تجارب في جرش في العالم في أوروب في تونس. معناها أما وقتها ما كنتش نرى اللي هذا الفن، معناها تحترف الفن وتكون فنانة، معني كنت نعمل في حاجة نحبها، فهمت؟ كيما طفلة أخرى تكون مغرومة بالبريكولاج وتعمل حاجات يدوية، أنا وقتها كنت نعمل في حاجة نحبها، نفرح كي نعملها، نفرح كي نمشي لي ذاعة، نفرح كي الناس تفرح بيا، نفرح كي نرى العبيد مهتمة بيا وتثمن في حاجة نعملها. والله تيان هاو صوتي محلين، يعني نعرف نغني كله فرحانين بيا هما وشجعوا فيا.
0: يمكن نحد The Voice
1: نقول من بعد، لا قبل، من بعد المعهد العالي للموسيقى، معناها وقتها فهمت فهمت بالحق اللي انا معناها فما برشا كيفي ويشبهوا لي وانا كنت من افضلهم، ف معناها هني ملي مع حتى
0: عرفت
1: في
0: ميداني فهمت
1: اكزاكتومون فهمت كيفاش، معناها فهمت انا وين اكزاكتومون وشنو اللي نحب وشنو نحب نعمل وين نحب نوصل.
0: من كيف المعهد العالي للموسيقى ذا فويس التوا، معناها اذا كان تغزر شويه هكا بوندون ا مومون، انا اصعب مرحله عشتها الى حد الان
1: ذا فويس، فويس كان اصعب مرحله وكان اكثر مرحله نفعتني،
0: قدمتك برشا للجمهور،
1: نفعتني في كل شيء، معناها في الجمهور ونفعتني حتى انا كايه في شخصيتي، بقدر اني كنت ياسر دلوله الحقيقه وديما نقولها، معناها كنت مانيش قابله الخدمه ذيك نتاع
0: الضحكه ذيك والطريقه هذيك
1: الجيش هذيك ما كنتش حضرت له، فهمت نتاع تقوم خاطر عندك خدمه ما ترقدش خاطر لازمك تصور تقوم في الاوقات الكل ما
0: لازمك
1: اي لازمك مش وقت ماكله
0: وحنا وقتها
1: اينا وقتها
0: شوية مغشدة
1: ليه قلت لها نحب نروح هكا هاو، معني قلت لك هذيك بدو ركول وقتها توا نقول كان نستغليتها اكثر، معني هما هي هكيكة سينات نجوم انا ما كنتش نعرفها، فهمت توا هذيك بدو اللي شفته وريني انا وين نحب نوصل في تونس وفي العالم العربي، فهمت معناها ستي هكا نظره ولا مجسم صغير على شنو معناها تكون نجم، حياه النجوم كيفاش هي، معناها باش تخدم بتثني الركبه باش ما ترقدش باش ديما تحاول تخلق حاجه لا كرياتيفيتي المنافسه، خاطر احنا في بعضنا رغم اننا اصحاب
0: ما فماش منافسه،
1: شكون اللي مش باش يروح وشكون اللي باش يروح وشكون اللي باش يغني خير وشكون اللي باش يغني
0: هذيك وكل اللي يعنقوا في بعضهم وكل شيء ميكوميم هو منع ولا هي منع تلقاها
1: هذيك صحي، معني المنافسة صحية، احنا بخيتو نتنفسوا على مركز اول ونتنفسوا على نجم واحد باش يقعد، اما احنا نحبوا بعضنا ما عندناش الحسد والبغض، ما كل واحد يحب الخير للروحه سيغتينمون من غير ما نضر صاحبي، اما انا ماذا بيا نعمل اكثر جهد باش ان البيرفورمانس نتاعي تكون كي مارك لو بلوس.
0: ما صاروش دي كوبا
1: الحقيقة فما ما انا ما صاروليش الحقيقة ولا انا بتدخل كنت تلمو طيبة ما
0: نشوفهمش
1: انا التوبة نشوفهمش
0: دونك فهمتش معناها نجوم مية وش معناها احتراف وحليت عينك على العالم هذا اللي ربما مش ربما ما كنتش تعرفه اقبل
1: ما كنتش نجم نعرفه
0: دونك فرصه كانت ممتازه وانا شفت كيفاش يخدموا طريقه العمل نتاعهم.
1: صحيح.
0: مي بون صرحت زيدا قلت انك ترفض ايه باش تقدم اعمال ما تشبه لكش حتى لو كان تضمن لك انتشار كبير ونجاح كبير في ظل المنافسه الموجوده وانت تعرف وعينيك تحلت على النجاح كيفاش يكون. ما زلت على هذا التصريح؟
1: فما بلاصه للناس الكل. الجمهور توا يحب التنوع. وانا نقول لك هو في دار وشي التليفون ويتفرج في مليار ستيل في اللحظه. فهمت؟ وحتى حتى في الدراما حتى في السينما حتى في كل شيء معني في الماكله في الطبخ في البرامج معني راهو يجيه في النهار يتفرج في 100 نشوى على الاقل. فما للوتري بلاستو فما للملتزم بلاستو فما للهبله شويه بلاستها وفما اللي ما عندوش حدود فما فما للي دوز اكستريميتي وفما للوسط زيدا معني انا نرى جمهوري واضح وفما جمهوري يحب اللون اللي انا نغني فيه فما جمهور متعطش للون الكلاسيكي فما ناس تحب الكلمه المزيانه وناس تحب الكلمه المتعوب عليها واللحن المتعوب عليه وتحب الحاجات المقننه وهذا لا يمنع زيدا نقربوا لهم شويه في السونوريتي ونقربوا لهم شويه في لي زارونجمون احنا حاجه البيه في وقتنا تو اللي فما التوزيع التوزيع اللي نجم يخليك تجمع بين الزوز هو اللي يزن بين الكلاسيك واللي جون معناها نجم نغني اغنيه كلاسيك اما بالتوزيع وبالالكترو نجم تسمعها تقول عليها معموله للي جون فهمت ليد لا بلاس وفما لو شوا موجود والخدمه تجيب
0: في هذا كل وفي لي سونوريتي جدد والتوزيع تحكي عليه اليوم برشا ناس تختار باش توزع بالذكاء الاصطناعي اللي هو اليوم يعطي فينا في دي سونوريتي زاده ممتازين.

0: فيهم وقاري الببليك ويعرف الناس شنو تحب. دوك احنا نستخدمه هذيك اللي هو فيهم الببليك ويعرف الناس شنو تحب ويعرف التارجت متاعه ويضمن لك غنية تتسمع برشا في موزيكتنا. معناها النجم هكا اللي ستاتيستيك هذوكم واللي مويان هذوكم نستعملوهم احنا في موزيكتنا بالكرياتيفيتي متاعنا. معناها نراه وسيلة سيتان اوتي ينجم يربحني وقت يربحني فلوس يربحني جهد باش نعمل ان برودوي نضمن به اكثر بورسنتاج نتاع نجاح. سي سكو جو فوا بالنسبه لي الذكاء الاصطناعي هو هذا. ما نجمش يفك براستي, ما نجمش يولي غني كيفي, معناها ما نجمش فما حاجات ما نجمش يعملهم. فهمت
1: بيان سور,
0: معناها عنده امتيازات وعنده زاده حدوده. فنستغل امتيازاته في حدود المعقول وفي خدمتي في صالحي.
1: لك انت تستغلي لك انت مدام, وهو ينجم يوفر لك اضافه ويعطيك جماليه معينه ويوصلك لحد معين, علاش
0: لي يضمن لي زاد هكا ثابت. معناها بالبروفه بين اللي هو فيك دي بروف بين اللي هو ينجم يقدم اغاني تلاقي اعجاب الجمهور اكثر. معني هو يعرف
1: مادام الاغاني ضربت كيما هكا
0: سي فهم بيان سور. احنا مازلنا ما فهمناش
1: خاطر هو عنده الداتا نتاع العالم الكل.
0: اكزاكتومون هو هذيك خدمته باش يفهم التارجت باش يعطيك حاجه بيان فيزي. معناها السيبل نتاعها بيان سيبلي نقول. دونك علاش ما استعملهاش انا اللي خدمتي ولا
1: ممتاز تري بيان هي ابار هذيا. كيفاش تختار الاغاني نتاعك اليوم؟ عندك رصيد من الاغاني ومن الاعمال وفهمنا ان بو لو ستايل نتاعك اللي شبه لك اللي كي تسمع تقول هذيا هي. ولكن على شو باش تركز الفتره الجايه في اختيار الاغاني؟
0: انا ديما نقول الاغنيه تشبه لي وقريبه للناس. معناها ما عنديش هم فماش ليكواسيون فماش المعادله اللي تضمن لك نجاح الاغنيه ولا تضمن لك انتشار الاغنيه. انا نقول ديما نعمل حاجه تشبه لي وفيها مني وتحترم رغبتي. معناها شنو بالضبط
1: اشتقت تاخذ من التراث
0: الحقيقه؟ هو هذيك ثنيه على روحها. اما هذا ما يمنعش اللي عندي اغنيه جديده طبعاً. نعمل في انتاج جديد. لكن لي ريبريز نتاع التراث ولا نتاع اي اغنيه اخرى حاجه نحبها الحقيقه, سورتو التراث, خاطر نحب نحيي اغنيتنا تكون تتنسي.
1: انا معك على الاخر لانه اغاني التراث اذا كان ما يعاودوش يغنيوهم الفنانين الشبان هذوك كيفاش باش يزيدوا يعيشوا معناها؟ وخاصه يجيونا بتوزيع جديد وتسجيل جديد وسونوريتي جدد دونك اقرب للمستمع. كيما انا قلت تكلم نقوس تكلم معنيها أديتها بطريقة رائعة جدا وأغنية ناجحة جدا وممتازة, ولكن تجربت أنه يتم حذفها بسبب حقوق النشر هذه كل شنو بشنو خرج شنو تعلمت منه؟ أيه
0: هم الحقيقة حذفوها ومن بعد تراجعوا في قرارهم خاطر قرارهم غلط الحقيقة. خاطر أبريتو تراث موش ملك لحتى حد, وإنا معناها تراث ملكي وملكك وملك الناس الكل. معناها ما عندوش جهة معينة تمتلكه. الأغنيات من حقنا أن نحييهم وأن نسمعهم الأجيال الجديدة بسونوريتي قريبت لهم. كما قلنا
1: صار مع ناقوس تكلم بتاعه
0: لي هما جيت حملة واسعة على برشا فنانين أنه تراث ما عادش عندهم الحق يعاودوا يسجلوه ويعاودوا يهبطوه في الريزو سوسيو وفي اليوتيوب. دونك حذفوا الاغاني اللي مسجله ولي ما عندكش الحق تستعمل اغنيه التراث واغاني من التراث في انتاج جديد. جديد في الاغنيه انا بالنسبه لي جديد في الاغنيه هو التوزيع, هو الاداء, هو الصوت, بتاتخ مش اللحن والكلمه, لكن التوزيع مخدوم عليه والسونوريتي مخدوم عليها طبعا. والايقاع مخدوم عليه والصوت مخدوم عليه. معناها انا جو مسوي انفيستي زيدا في اغنيه للتراث باش نحييها باش نقربها للجمهور. هذه بالنسبه لي انا رساله انسانيه ماهيش خدمه ما تجيبليش فلوس. فهمت؟ اما رساله لازمني نخلي كيكافيه ولا كفنانه تونسيه تغني اللون التراثي والبدوي. معناها مادام ربي عاطيني في صوتي نجم نغني اقرب ما يكون وفي اكثر شيء للفيرسيون اوريجينال نتاعو, ونجم نحفظ الكليم وعندي الحب نتاع اني نمشي نبربش ولا الغنيات ونعرف حكاياتهم. وجافي ليكسبيريونس مع محمد علي كمون ودرنا من بلاد من جهه لجهه
1: ولايه كل تقريبا,
0: وشفت لي 24 بارفان معاه واكتشفت اللون التراث ومن من من معلميه 60 سنه و70 سنه تغني فيها بالطريقه البدائيه نتاعها, وعملنا ليكسبيريونس نتاع التجديد. معناها انا نقول عملت اون بون فورماسيون تو مهمتي باش نخدم تراث بلادي باش نغني بارتو فيرسيون جديده باش لي جون يسمعوه. دونك نتصور فهموا الحمد لله اللي هو فهموا اللي هما ضروا التراث اكثر من اللي خدموه هاكم تراجعوا الحمد لله.
1: ما كانش فكره
0: ما كانش فكره صائبه الحقيقه.

0: النجاح اللي وصلته إلى حد الآن زادك راحة ولا زادك مسؤولية إيه؟ في التعامل في المجال الفني، في حضورك مع الناس؟
1: الزوز زادني راحة، على خاطر هذيك وقود الجهد، معناها نقول الطاقة تجيني من تثمين العمل، معناها تجيني من محبة الناس، من الغلة هذيك نتاع الفخوي، فهمت، نتاع الجهد اللي عملته. لكن بيان سور كل ما تكبر محبة الناس، وكل ما يولي عندك جمهور أكبر، وكل ما الناس دي تراكب الكبير، كل ما أنت تولي خايف لا تعمل شي هكا، تزلق شي في بلاصة، ولا تقول شي كلمة ماهيش متشبه لكش، ولا ماهيش كما يستنى كما راو فيك الناس، فهمت؟ دوك تولي تحسب أكثر حاجة، تقرا حساب الناس اللي تحبك واللي تدعمك واللي معاك واللي مش مسلمه فيك واللي ترى فيك بالكبير، معناها المسؤوليه تكبر بطبيعه، المسؤوليه تكبر والنجاح يزيدك فرحه ويزيدك انرجي باش تزيد تقدم حاجات ما اكبر وما اهم.
0: نجيب للجانب الشكلي اللي هو مهم جدا زيدا بالنسبه للفنان، الاختيار نتاع الكوستوم، الازياء، الاكسسوار، الحضور نتاعو، هذايا شو محضرت لنا زعما البنزارت؟ نعرفك انيقه جدا، معناها تبارك الله عليك، هي من جميلات الفنانات في تونس، الركح يحبك، الصوره تحبك، والكاميرا تحبك زيدا، شو محضره؟
1: محضره حاجات شبايه حقيقه. الحمد لله عندي كيب، معناها تراني بتتخ مش كيما انا نرى روحي في البريفي، تراني سور سين اوترمون، يعطيهم الصحه الميسبونسور اللي ديما
0: تتحاول ايه دغنوج راي سور سين تتحمش ايه هذيا، معناها بالحق هذه ياسر حاجه ممتازه فيك انت وفي بعض الفنانات الاخرين زاد اللي نعرفهم ونحبهم برشا. تلبس الركح، معني
1: اي من انا نرى خزر لي صوره مهمه جدا، وانا نقول لك ساعات كي نلبس حاجه مانيش مقتنعه بها البيرفورمانس نتاعي تيح بنسبه كبيره، فهمت؟ معناها لبستي وروبتي وهيئتي والهيبه اللي تنجم اكل الراحه اللي نحسها في لبستي تزيدني نقول انا سام غاسور، فهمت؟ تزيدني ثقه اكزاكتومون، تولي البيرفورمانس فوكال، معناها الصوت يولي اقوى، فهمت؟ وحتى الامباكت اللي نخليها عند الناس وتفاعلي مع الناس كده مرتاحة في لبستي، فهمت، مرتاحة في هيئتي ولبسة حاجة مش مقلقتني، مانيش حاسة روحي مانيش تحرك على راحتي، ما هوش شعري مش مقلقني، فهمت، نولي حتى الجريماس نتاعي وتحركتي مع الناس، خاطر انا احنا نسيروا نقاشات راهو شخصين ونحكي
0: ونبدل مع الفرقة
1: فنحس روحي ارتاح، فهمت. دونك حاجة مهمة لبسة، انك اول حاجة تحترم روحك، تحترم البيبليك ليك نتاعك، ثنيتك اللي انت مصورها لروحك، تحترمها، اختياراتك. والحمد لله عندي دي سبونسور كيما قلت لك اللي الحقيقه ما همش باخلين في حتى جهد معايا، يعطيهم الصحه نشكرهم.
0: وانت تبارك الله معناك تلبس الحاجه تزيد تحطها اون فالور، معناها دونك هما بيدهم محظوظين بيك راهو. اي دغنوج باش نقول لك كلمه وجاوبني بسرعه، في اول حاجه تجي لبالك
1: مع السخانه هي نص
0: اول حاجه تجي لبالك يقول لك الركح،
1: الجمهور،
0: يقولك الجمهور،
1: المحبة الحقيقة،
0: النجاح،
1: تعب،
0: الخوف،
1: صحي إلى حد ما سينا يولي معرقل،
0: الكيف،
1: الجذور، الأصل،
0: الطرب،
1: المدرسة الكبيرة، نقول بدايتي، نقول لاباز، معناها الركائز متاع الفن بالنسبة لي،
0: تراث،
1: لا سبيسياليتي، نرى روحي سبيسيال خاطر نغني اللون هذاك ما نشبهش الناس الكل، فهمت،
0: طريقتك لطفي وشناق،
1: أميتر، مدرسة نتعلموا عليها،
0: مهرجان بنزرت،
1: ان ديفي parmi plusieurs ديفي تحدي،
0: ايه دغنوج،
1: فنانة تونسية عربية، أنا نرى هكا فنانة كبيرة تونسية عربية، لا
0: نجمة إن شاء الله،
1: نجمة
0: عربية
1: إن شاء الله.
0: تستحق هذه كل دونك بعد كل المحطات، لو كان أي دغنوج هذه ترجع البنوتة الصغرونة اللي كانت تحلم بالغناء، ربما شنو أول، أعطيني كثر نصايح تقولهم لها؟
1: نقسم الدليل
0: أي
1: اخشوشنو انا بابا ديما يقول لي اخشوشنو فانا الحذر اللي تدوم اكبس روحك اكبس روحك عنده الحق الحقيقة. نقص مدليل تصدق روحها وساعات ساعات نقولها نقص شوي من التواضع تزيد معنا شوي ساعات
0: عملهم شوية
1: ساعات تزي من التواضع ساعات رامي فهمك بالغالب
0: يفهمك بالغالب محليك إيه محلي اللقاء محلي الحوار كمان لكل النجاح. دونك عنا نهارة الجمعة في افتتاح مهرجان بنزرت الدولي عارض إن شاء الله بش يكون من أحلى العروض بأمضاء إيه دغنوج وعندك عروض أخرين عطينا
1: إيه إن شاء الله
0: وينا
1: افتتاح مهرجان جميل زيد أمزين إن شاء الله 25 جويليا فرحانة بارشا بهالثقة هذه بجمهور جميل وجمهور محبيه ومزين. دونك عندكم برنامج يستنى فيكم زيدا رائع بإذن الله. عنا زيدا مواعيد تجمعني بكم في سلينا في مهدية في القلعة في رادس في جرمدا والحقيقة سمحوني كن نسيت مواعيد أخرى لكن
0: جولة إن شاء الله
1: جولة إن شاء الله صيفية ممتعة وإن شاء الله فيها معناها بوكو ديفينمون باذن الله تعديو كيما الناس تحب. تابعونا على لي ريزو سوسيو اكيد تلقاو المواعيد اللي تجمعني بكم قريبا باذن الله
0: اكيد باش تلقاو على الباج فيسبوك وعلى انستغرام ايا دغنوج هاوكا كل اسبوع شنو فما العروض. نتمنى لك كل النجاح. ميرسي نورتني برشا برشا. نخلي لك الديغني مو ايا
1: مرحبا بكم ناس الكل ان شاء الله موعدنا نهار الجمعه هذه الديسات في مهرجان بنزرت الدولي. كونوا في الموعد وتستنى فيكم رحله صيفيه مهمه ومهرجانات كبيره ان شاء الله نكون حاضره فيهم معكم وسنه الاغنيه الجديده اللي تسمعوها بعد مهرجان بنزرت ان شاء الله.
0: فوالا دونك عندكم اغنيه باش تغنيها في مهرجان بنزرت وبعد تسويت بعد مهرجان باش تعطي لنا كليب. ميرسي يعطيك الصحه نورتنا ان شاء الله بالنجاح. ميرسي ناديه بالحاج كانت معنا في الاخراج. حسين يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي. شادلي خياتي كنت معنا في الاعداد. انا اعطيكم موعد غدوه كما العاده من 4-7 على ديوان فيم. نقول لكم متابعه طيبه لبقيت برامجنا. باي باي ناس كل تشاو.
2: فن تايم
3: جدد في الشدايد ما تلقى غيره نوض البارود من مشيته.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة مساء. ديوان افام عسلمة. وزارة التجارة والتنمية الصادرات تعلن تمكن فرق المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من الأول إلى الثاني عشر من جويلية الجاري من حجز كمية من المواد المدعمة والمهربة ورفع آلاف المخالفات الاقتصادية. وأسفرت عمليات المراقبة وفق الوزارة عن حجز 72 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و15 ألف بيضة وطن واحد من السكر و16 طنا من المواد العلفية و877 كيلوغراما من القهوة المهربة و6250 كراسا مدعما إلى جانب 1340 علبة تبغ. كما تم خلال الفترة ذاتها رفع 2974 مخالفة اقتصادية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد بمناسبة افتتاحه اليوم بالعاصمة أشغال ورشة عمل حول حوكمة إدارة العمل في ظل أنماط العمل الجديدة أن التحول الرقمي وما أفرزه من أشكال عمل مستجدة يفرض مراجعة وتطوير عدد من النصوص بمجلة الشغل لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة تشجع الابتكار والاستثمار وتكفل في الآن ذات حماية الحقوق الأساسية للعاملين عبر المنصات الرقمية. والوزير يوصي بمزيد التباحث والنقاش خلال هذه الورشة بهدف اقتراح جملة من التوصيات الكفيلة بإرساء إطار وطني متكامل يواكب التطورات المتسارعة في أنماط العمل الجديدة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويكرس مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية. وزير التربية نور الدين النوري يشرف اليوم على افتتاح الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، حيث ثمن في كلمته جهود الإطارات المركزية والجهوية والمحلية في إنجاح السنة الدراسية، ودعا المندوبين إلى الانخراط الفوري في تحضير العودة المدرسية 26 و 2027 و 2000. كما خصصت الندوة الدورية لتقديم المندوبين الجهويين تقارير حول الوضع التربوي بجهتهم، شملت تقييم نتائج الامتحانات الوطنية والمكتسبات المحققة والاحتياجات العاجلة لعودة مدرسية تليق بالأسرة التربوية وفق ما ورد في بلاغ لوزارة التربية. الاستعداد المبكر لموسم الحج لسنة 27 و2000 محور اجتماع عقد اليوم بمقر وزارة الشؤون الدينية بإشراف الوزير أحمد البهالي وبحضور ممثلين عن الإدارة العامة للحج والعمرة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات ووزارة النقل والخطوط التونسية والخدمات الأرضية والخطوط السعودية. وتناول الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية جملة من المسائل التنظيمية واللوجستية ولا سيما الإشكاليات المسجلة ببعض المطارات التونسية، حيث تم تداول بشأنها والتوصل إلى حلول عملية وآليات تنسيق كفيلة بتذليل الصعوبات بما يضمن انسيابية إجراءات السفر والاستقبال ويوفر أفضل ظروف الراحة للحجيج أثناء تنقلهم لأداء مناسك الحج وعودتهم إلى تونس. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، جزيرة قشم الإيرانية المطلة على مضيق هرمز تتعرض اليوم لعمليات قصف حسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن مسؤولين محليين نسبوا الهجوم للولايات المتحدة، وذلك في ظل تجدد الأعمال القتالية بين واشنطن وطهران. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وصهينا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه ينبغي على الكيان المحتل أن يبدأ بسحب قواته من سوريا ولبنان. وفي المقابل قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال في بيان أن نتنياهو شدد على ضرورة وجود مناطق أمنية على حدود الأراضي المحتلة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فدمارك.
4: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسامر فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. Mondial Express.
2: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. بعد أقل من ساعة تنطلق بملعب تكساس قمة نصف النهائي الأول من مونديال 2026 بين إسبانيا فرنسا، قمة لافوريا روخا ومنتخب الديوك بتحكيم للسلفادوري إيفان بارتون. بالنسبة لتشكيلتي الفريقين، نبدأ بمنتخب لاروخا. منتخب إسبانيا نفس تشكيلة المباراة الفارتة، ديفيد سيمون في الكاج، كوكوريا بيدرو بورو على الأطراف، كوبارسي لابورت في وسط الدفاع. في وسط الميدان نلقاو فابيان رويز، رودري بالإضافة إلى داني أورمو، القدام أليكس باينا، لامين جمال وميغيل أويار زابال. بالنسبة للمنتخب الفرنسي، مينيون في الكاج، ساليبا، أوباميكانو في الأكسنترال، لوكادين، كوندي على طرف. في وسط الميدان اليوم يدخل تشواميني مكان كوني، رابيو أيضا أساسي مع ميغيل أوريزي، القدام باركولا، ديمبيلي وكيليان مبابي. غدوة بداية من الثمانية نصف النهائي الثاني بين الألبي سيليستي أرجنتين والأسود الثالث منتخب إنجلترا، لقاء بتحكيم للأمريكي إسماعيل الفتح. الختام بترتيب هدفي المونديال إلى حد الآن، ميسي، مبابي 8 أهداف في الصدارة، إيرلينغ هالاند 7 أهداف، هاري كين عنده 6 أهداف، بعده نلقاو جود بيلينغهام 6 أهداف، وأوسمان ديمبيلي 5 أهداف. مونديال إكسبريس وفاة وتفاصيل متواصلة على D1FM.net. كان معكم قدور، خليكم أبقيت برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: مونديال

0: إيه بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد كل يوم بتبيعه من 7 حتى 10 نتاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك البرنامج اللي تستمتعوا به بالموسيقى واللي تلقاو معاكم الموسيقى ديرون الاثنين الكل وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاسي ربي تلقاو معاكم بلاي ليست كيما العاده مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. ان توكان سلام على ليكيب تكنيك, سلام على ايمن المسعودي السيد المخرج, هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. نقول لكم ان شاء الله سهرتكم تتعدى معنا مزيانه. اي ديريكتومون البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا اصل نسري في يمين الله.

Eh ben, مش نسمو زاد سعد الصغير ايس اوف بيز, مش نسمو محمد هنيدي, مش نسمو اليكسيا, مش نسمو بشار الجواد. اي تو سويت باش نخليكم مع موسيقى بنينه, دي جي بوبو, تسمو تشيواوا. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت, انتم تسمعوا فينا.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: بوبليسيتي.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for better life.

0: Publicité. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلمة. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد خلال أشرفه اليوم على ملتقى علمي بالعاصمة على أهمية حسن توظيف الرصيد العقاري الدولي باعتباره موردا استراتيجيا يسهم في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يدعو خلال كلمة ألقاها في فعالية المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك إلى إصلاح النظام المالي الدولي وتوفير السيولة وإيجاد حلول للديون السيادية بما يمكن الدول النامية من مجابهة الأزمات المتراكمة، مؤكدا أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب شراكة دولية حقيقية وبيئة مالية منصفة. كما تولى الوزير خلال المنتدى تقديم التقرير الطوعي الثالث لتونس لسنة 26 و2000 حول التقدم في تحقيق أهداف أجندة 30 و2000، مستعرضا السياسات العمومية والنتائج المسجلة في مجالات المياه والصرف الصحي والانتقال الطاقي والابتكار والمدن المستدامة حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يأذن خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى ولاية نابل بإفادة فريق فني مشترك يضم إطارات من المصالح المركزية للوزارة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل تحت إشراف معتمد جرومباليا لمعاينة الإشكاليات المتعلقة خاصة بتحسين التزود بالماء الصالح للشرب وتهيئة المسالك الريفية واستغلال الأراضي المتاخمة للملك الغابي، إضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بالمقاطع الصناعية واقتراح الحلول المناسبة. والوزير يدعو خلال زيارته المخصصة لمعاينة سير أشغال الصيانة ببعض البحيرات الجبلية والسدود التلية ومتابعة تنفيذ جهر وتهيئة مجاري الأودية، يدعو مختلف المصالح المركزية والجهوية إلى مواصلة التنسيق والتسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة مع الحرص على احترام الجودة والأجال، مؤكدا أن الاستثمار في صيانة البنية التحتية المائية يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن المائي والأمن الغذائي وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة. الحملات الرقابية المشددة على طول الشريط الساحلي الرملي بمعتمديات غار الملح وأوتيك وجرزون وسجنان ورأس جبل من ولاية بنزرت خلال الفترة المتراوحة بين 4 و14 من جويليا الجاري تسفر عن تحرير 53 مخالفة اقتصادية وأمنية وصحية. وتتوزع مجمل المخالفات وفق ما ورد في بلاغ لولاية بنزرت إلى 41 مخالفة اقتصادية تعلقت أغلبها بعدم إشهار أسعار الخدمات وعدم مسك فواتير الشراء والبيع بأسعار غير قانونية وعشر مخالفات أمنية ومخالفتين صحيتين مع تحرير محظوري تنابيه صحية. وفي الشأن الدولي البحرين والكويت تعلنان اليوم تعاملهما مع هجمات إيرانية استهدفت أجواء البلدين، إذ أعلنت المنامة اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية وتفعيل صافرات الإنذار، فيما أكدت الكويت تصدي قواتها المسلحة لهجمات وصفتها بالمعادية ودعت السكان إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي مخالفات أو حطام. ومن جهتها أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وختاما، السلطات التايلاندية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع الأحد الماضي في حانة ومطعم خلال عرض موسيقي إلى 30 قتيلا، مع إصابة 75 شخصا وصفت حالة 24 منهم بالحرجة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد من خنوش في فلاسبور.

0: راديو ان اف ام فلاش سبورت.
1: مساء الخير، اهلا بكم في دائما مع المنتخب الوطني. وموضوع المدرب الجديد للمنتخب بنسبه مئويه كبيره سيكون مدرب تونسي الجنسيه الاقرب حاليا لمهمه الناخب الوطني هو معين الشعباني، ولكن مازال ما فما حتى شيء رسمي في انتظار ايجاد حل للعقد نتاعو مع نهضه بركان. وحاليا فقط هي عوده المفاوضات بين زوز اطراف، ولكن المشكل الاصلي يبقى في عقده مع فريق نهضه بركان وكذلك في قيمه الشرط الجزائي لتوصل قيمته ل 800,000 دينار. الصفقة الرسمية اليوم تم الإعلان على تعيين المدرب نبيل الكوكي بعقد لمدة موسم لغاية جوان 2027. الكوكي يعود للمرة الخامسة كمدرب أول للسي اس اس بعد سنوات 2010 2012 2022 وكذلك 2023. لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية لكرة القدم قررت اليوم تخفيض عقوبة مدافع على ترجي يمين توغاي من 12 شهر إلى 4 شهور فقط، وبالتالي باش يكون حاضر في الموسم القادم بداية من شهر سبتمبر. كيف تم أيضا تم زاد التخفيض في عقوبة مهاجم النادي الإفريقي فراس شواط من عقوبة بأربع مقابلات إلى عقوبة بمقابلة وحيدة. عقوبة شواط قانونيا انتهت بعد غيابه الموسم الفرط على مقابلة الأولمبي البيجي، وبالتالي باش يكون حاضر بداية من الجولة الأولى لموسم 2026-2027. آخر أخبار الميركاتو، نادي حمل الأنف تعاقد اليوم مع الحارس علي جمل وكذلك مهاجم محيط القرقني محمد علي الماجري والظهير الأيسر هيثم المحمدي وكذلك الظهير الأيمن السابق لفريق شبط العمران ياسين الميزوني عقد لمدة موسم لكل لاعب. فريق الملعب التونسي اتفق رسميا اليوم مع لاعبه عبد الرحمن الحنشي على فسخ عقده بالتراضي بين الزوز أطراف. الحنشي لعب الموسم الفرط فقط 11 مقابلة مع الفريق الأول لفريق الملعب التونسي. رسمينا نجم الرياضي الساحلي عن اليوم على تعيين المدرب الفرنسي الإيطالي كريستيان براكوني بعقد لمدة زوز مواسم، وبراكوني باشر اليوم العشية مهامه بشكل رسمي كمدرب أول لفريق النجم الرياضي الساحلي. ونختموا بكأس العالم 2026، اليوم بداية مواجهات الدور نصف النهائي، مقابلة أولى انطلقت منذ دقائق بين منتخب إسبانيا والمنتخب الفرنسي، حاليا 0-0 في شوط أول، وغدا في نفس الوقت بداية من الساعة 8 قمة كبيرة بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. خليكم مع برنامج نايت كلوب.

في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. ديجا المباراة متاع المنتخب الفرنسي والإسباني بديت انتوكا. نعطيكم لحظة بلحظة تفاصيل هذه المباراة ميتو سويت. باش نمشيو مع الموسيقى باش نرجع بكم كيما العادة للموسيقى الأوكسيدنتال القديمة ونمشيو للبيلبورد ونحكيو على بيلبورد جديد اليوم أبارتير من اليوم. دونك نحكيو على بيلبورد عام 2002 تو سويت في أولديز. أولديز في أولديز نبدأ مع المرتبة 100. إذا نرجع لبداية الألفينات فما غنية خفيفة ومليانة كلها إنرجي برزت في الوقت ذاك وهي أيدول المغنية الأمريكية تويا. الموسيقى ذي اللي خرجت عام 2001 وكانت أول وأشهر غنية في مسيرة تويا وحققت نجاح كبير خاصة في أمريكا وين دخلت قائمة البيلبورد هوت 100 وخلت الجمهور يتعرف على صوت جديد في عالم الأغنبي والبوب. تويا كانت وقتها في بداية مشوارها واعتمدت على أسلوب يجمع بين الأغنبي والبوب بإيقاع فانكي هكا شوية يناسب أجواء الفينات. ورغم أنه مسيرتها الفنية كانت قصيرة مقارنة بغيرها إلى أنه أيدو بقات الغنية اللي ذكرها بها الجمهور الفترة هذيك. كلمات الغنية تحكي على بنية واثقة من مشاعرها وتعبر بكل صراحة على حبها ورغبتها في بناء علاقة جدية مع الشخص اللي تحبه مع لحن سريع وكورس سهل أنه يتحفظ. ولات الغنية من الأعمال اللي كانت حاضرة بقوة في الإذاعات في الوقت ذاك.

في المرتبة 99 وفي عام 2002 صار واحد من أهم التحولات في عالم البوب وقت اللي جاستن تيمبرليك قرر أنه يبدأ مسيرته المنفردة مع النجاح الكبير مع فرقة NSYNC وأول خطوة كانت مع الغنية Like I Love You. هذه الموسيقى اللي كانت أول سينجل من ألبومه Justified وشكلت مفاجأة للجمهور لأنه جاستن ابتعد شوي على البوب الكلاسيك والتشهر نحو الأغنبي والفانك بإنتاج ثنائي الشهير The Neptunes اللي اعطاوها صوت عصري ومختلف على كل اللي كان موجود في الوقت ذاك. وزادت المشاركة بتاع ثنائي كليبس في الغنية توش بتاع بوب خلتها تلقى نجاح كبير وتثبت انه جاستن تيمبرليك قادر ينجح وحده بعيد على فرقته السابقة. حتى الفيديو كليب كان بسيته هكا كلاس ركز على الدونس والاستعراض وهي الحاجات اللي ولدت في من بعد جزء من هوية جاستن الفنية. وهكا كانت البداية الرسمية لمسيرة بتاع سينجل مسيرة سينجل ولا منفردة تحولت بعد سنوات الى واحدة من انجح المسيرات في عالم البوب.

في المرتبة اللي من بعد نحكيه على الغنية من أكثر الأغاني تأثيرا في بداية الألفينات، موسيقى اسمها Where You Go لألان جاكسون. الموسيقى ذي خرجت في أواخر 2001 من أحداث وإلا بعد أحداث 11 سبتمبر، وكانت رد إنساني أكثر منه سياسي. ألان جاكسون كتبها بعد ما حاول أنه يعبر على الصدمة والأسئلة اللي عاشها الملايين في النهار هذاك من غير ما يدخل في الجدل ولا يقدم إجابات، أما اكتفى بسؤال بسيط: وين كنت نهار اللي وقف العالم؟ الغنية مست برشا المشاعر متاع الناس بشكل كبير، وصدرت قوائم الموسيقى متاع الكاونتري كيما وصلت للمراتب الأولى في أمريكا، وربحت جائزة الجرامي الأفضل غنية متاع كاونتري، ولت واحدة من أشهر الأعمال في مسيرة ألان جاكسون. اللي ميزها هو البساطة متاع لحن وصوت ألان جاكسون والكلمات اللي تدعو إلى التضامن والإيمان والتفكير في قيمة الحياة بعد الأوقات الصعيبة. ولليوم ما زالت Where You تعتبر من أكثر الأغاني ارتباطا بتلك المرحلة من التاريخ، ورسالتها الإنسانية ما زالت مؤثرة إلى حد الآن.

في المرتبة اللي من بعد. إذا تحبوا موسيقى الكاونتري وما زلنا متواصلين مع الكاونتري بالطبع لسيل الغنية الجاية ولا الغنية هذية هي Long Time Gone الفرقة The Cheeks اللي كانت معروفة وقتها باسم Dixie Cheeks. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه Home وكانت مختلفة على برشا أغاني الكاونتري في الوقت هذاك. في عوض ما تحكي على قصة حب اختارت أنها تحكي على تغير صناعة الموسيقى وكيفاش الكاونتري الأصلي بدأ يفقد الهوية متاعه قدام الموسيقى التجارية. The Cheeks المكونة من ناتالي ماينز ومن مارتي ماغواير ومن إيميلي ستاير معروفة بمهارتها في العزف والغناء وبأسلوبها اللي يعمل ميلانج بين الكاونتري الكلاسيك والبرغراس مع التوش مودرن. Long Time Gone فيها مساج واضح يقول احترام جذور موسيقى الكاونتري وتحية لأساطيرها الكبار مع دعوة باش تبقى الموسيقى صادقة حاضرة مهما تبدلت الأذواق. بفضل الكلمات القوية والعزف الحي والأغموني المميزة بين أعضاء الفرقة ولات Long Time Gone من أبرز الأغاني متاع الكاونتري في بداية الألفينات ومازلت حتى لليوم تعتبر من الكلاسيك متاع The Cheeks.

إذا نحكيه على الأغاني اللي عرفت العالم بجيل جديد من نجوم البوب روك، فلازم نذكر سكاير بوي للنجمة الكندية أفريل ليفين. الموسيقى اللي خرجت عام 2002 ضمن أول ألبوم لها اسمه Let Go، وكانت من أكبر الهيد في العام ذاك، وخلت أفريل تتحول في وقت قصير إلى أيقونة لجيل كامل بستيلها المختلف بالسنيكرز الكرافات وسكيت بورد في عوض الصورة الكلاسيكية متاع مغنية البوب. سكاير بوي تحكي على قصة شاب يحب التزلج على اللوح، وبنية رفضته لأنه ما كانش يناسب صورتها الاجتماعية. وبعد سنوات الشاب ذا ينجح ويولي نجم موسيقي، بينما البنية تندم على الفرصة اللي ضيعتها. رسالة الغنية واضحة، ما تحكمش على الناس في من المظهر متاعهم، لأنه النجاح الحقيقي يثبت روحه مع الوقت. اللحن السريع، الجيتارات القوية والطاقة اللي في صوت إيفريل خلاه سكاير بوي تولي من أشهر أغاني البوب روك في الألفينات، ومازلت حتى لليوم حاضرة في كل بلاي ليست ترجعنا لهذاك الوقت وهذاك الجيل.

0: راديو ان اف ام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ليلا ديوان اف ام عسلمة. وزارة الصحة تنشر بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال واقيات الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد. ووزارة الصحة تشدد على ضرورة استعمال الوقي بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل تعرض للشمس وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. كما أكدت الوزارة أن واقي الشمس رغم أهميته لا يوفر حماية كاملة داعية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء مع الحرص على ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن دراسة التقييمية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لكاف تونس هي توجه يندرج في إطار رؤية رئيس الجمهورية التي تجعل من دعم وتطوير الشراكة مع الدول الأفريقية إحدى الأولويات. والوزير يضيف خلال إشرافه اليوم على افتتاح أشغال ورشة خصصت لتقديم الدراسة التقييمية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن هذه الدراسة التقييمية تمثل أداة استراتيجية لتقييم التقدم المحرز ورصد الإشكاليات القائمة وصياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز مشاركة تونس في هذا الفضاء الاقتصادي القاري وتمكينها من الاستفادة على نحو أفضل من الفرص التي تتيحها الاتفاقية. لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. واستأثر مقترح إقرار ضمان مالي للترشح للانتخابات التشريعية بحيز هام من النقاش حيث اعتبر عدد من النواب أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز جدية الترشحات والحد من ترشحات سوريا في حين رأى آخرون أنه قد يمثل قيدا ماليا يمس من مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الترشح. كما تناولت اللجنة مقترح اشتراط مستوى علمي للمترشح للانتخابات التشريعية حيث تباينت الآراء بين ما اعتبره عاملا من شأنه الارتقاء بجودة العمل النيابي ومن رأى أنه يتعارض مع مبدأ حرية الترشح ويقيد حق المواطنين في تقلد المسؤولية النيابية مؤكدين أن الكلمة الفصل تبقى للناخب في اختيار ممثليه. وشهدت الجلسة كذلك نقاشا حول آلية اختيار أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث دعا عدد من النواب لاعتماد الانتخاب عوضا عن القرعة بما يعزز معايير الكفاءة والاستحقاق في تركيبة هذه المجالس وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وفي الشأن الدولي اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين بالجزائر يسفر اليوم عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية الجزائرية. وختاما البعثة الأممية إلى ليبيا تفيد بأن أعضاء اللجنة المصغرة 4+4 عكفوا على صياغة بنود الاتفاق النهائي حول ما توصلوا إليه خلال جلساتهم السابقة بعد أن ضمنوا الاتفاق على غالبية النقاط المتفق عليها موضحة في بلاغ أن الأعضاء حددوا الأسبوع الأول من شهر أوت المقبل للقاء مجددا من أجل استكمال المتبقي من أعمال الاجتماع المصغر. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.

0: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ديراكتومون. لو رانديفو نتاعنا يكون مع الفنانين واللي يكونوا حاضرين معنا في كل حلقة بطبيعة. هذاك علاش نمشيو مع بعضنا تو سويت زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: اليوم نحكيه على فنانة مصرية عملت نقلة مختلفة في موسيقى البوب المصري وخلت الناس الكل تحكي عليها من أول ظهورها. نحكيه على الفنانة روبي. روبي واسمها الحقيقي راني حسين توفيق. تولدت في القاهرة عام 1981. قبل ما تدخل عالم الغناء كانت مهتمة بالفن والتمثيل ودرست في كلية الحقوق، أما حبها للمجال الفني خلاها تختار طريق الشهرة. البداية الحقيقية متاحة كان في بداية الألفينات وقت ظهرت في السينما، لكن الانطلاقة الكبرى جات عام 2003 مع غنية انت عارف ليه اللي عملت ضجة كبيرة في الساحة المصرية والعربية. الغنية والكليب اللي كانوا مختلفين على السائد في الوقت هذاك، وهذا اللي خلى روبي تولي من أكثر الوجوه المثيرة للاهتمام في جيلها. بعد النجاح هذا وصلت بأغاني كيما ليه بداري كده، مشيت ورا حساسي، يرموش، حتى تانية وغيرهم من الأغاني. ستيل متاع روبي اللي تميز بالبوب المودرن لقاعات الدانسونت والأداء المختلف على اللي يعتمد على البساطة والحضور القوي، كانت من الفنانات اللي ساهموا في تغيير شكل الأغنية المصرية في بداية الألفينات، خاصة من ناحية الصورة والكليب. بجانب الغناء روبي عندها مسيرة في التمثيل زادة، وشاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات من بينها فيلم سكوت حنصور مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وأعمال أخرى أثبت فيها إنها مش مجرد مغنية. بعد فترة ابتعاد نسبي على الساحة رجعت روبي بقوة في السنوات الأخيرة بأغاني جديدة حققت نجاح كبير كيما حتى تانية ونمتي ننة، وقدرت إنها تقرب من جيل جديد عبر المنصات الرقمية والسوشيال ميديا. في حياتها الشخصية روبي معروفة بحفاظها على خصوصيتها ومتحبش برشا تدخل حياتها ولا تدخل حياتها الخاصة في الأعلام وتركز أكثر على أعمالها الفنية. دايرة أنا أقول لكم فما تيتر جديد هبطته منذ ساعات تقريبا، أقول لكم نجموا تدخلوا على اليوتيوب تتفرجوا على الغنية الجديدة متاع روبي اللي نتوقع مش تكون برمي الأغاني الضربة. أما أنا مش نرجع بيكم سيغمون للأغاني القديمة تو سويت في زون في اي بي.
1: زون في اي بي

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم سهريتنا ما زالت متواصلة.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان FM. عسلمة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن في بلاغنا غدا الأربعاء 15 من جويلية هو تمام 30 من شهر محرم 48 و400 ألف هجري، وأن الخميس 16 من جويلية هو مفتتح شهر صفر. ديوان التونسيين بالخارج ينظم خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت القادم 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وتهدف هذه الندوات وفق بلاغ الديوان إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أنحاء البلاد وتقديم أفكار مشاريع واعدة ومتجددة، إلى جانب إتاحة فضاء لتبادل الأفكار والمقترحات العلمية بين مختلف المتدخلين، وتعريف بمزايا الإدماج المالي وآلياته لتعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية. وتجدر الإشارة بحسب معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يتجاوز 1,800,000 تونسي، أي ما يزيد على 15% من إجمالي سكان البلاد، مع مساهمة فقط 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالنظر إلى التطور المتواصل لحجم تحويلاتهم المالية إلى تونس. تفعيل الآليات المتاحة في إطار التعاون بين تونس والصندوق الصيني الأفريقي للتنمية بما يعزز استثمارات الشركات الصينية في تونس، محور لقاء انتظم اليوم بمقر سفارة الجمهورية التونسية ببكين، وجمع كل من الدبلوماسية المكلف بملف التعاون الاقتصادي والاستثمار بالسفارة عبد الخالق الذكار بوفد عن الصندوق الصيني الأفريقي للتنمية يقوده مدير مكتب الصندوق لمنطقتي شمال وشرق أفريقيا لشيباو. وتبحث الجانبان خلال هذا اللقاء سبل مزيد تفعيل المساندة المالية والفنية لفائدة مبادرات ومشاريع المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، لا سيما في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمسار التنموي في تونس. حزب العمال يستنكر في بيان تلقي أمينه العام حمى الهمامي تهديدا صريحا بالاغتيال عبر مقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا ذلك امتدادا لخطاب التحريض الموجه ضد المعارضين السياسيين. وحزب العمال يعرب في البلاغ ذاته عن استغرابه بتواصل نشر هذا المحتوى دون تحرك السلطات المعنية لحجبه أو تتبع صاحبه قانونيا، داعيا عموم التونسيين إلى التصدي لمثل هذه الدعوات الإجرامية، كما حذر من خطورة العودة إلى التضييق على الحريات ومصادرة الحق في التعبير والمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفق ما ورد في نص البيان. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن قواته استهدفت في الموجة الثالثة من عملياتها عدة مخازن أسلحة وأجزاء من السفن والطائرات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، ومنصة إطلاق الطائرات MQ-9 المسيرة في قاعدة علي سالم بالكويت، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار ردها على الاعتداءات التي شنها الجيش الأمريكي بعد ظهر اليوم على عدد من المواقع الساحلية للقوات المسلحة الإيرانية. ومن جهتها الكويت تعلن إصابة 4 عسكريين أثر تعرض إحدى القطع البحرية لاستهداف إيراني، مؤكدة أن القوات المسلحة رصدت منذ مساء اليوم صاروخا باليستيا و5 صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة، وقد تم اعتراضها والتعامل معها. والكويت تؤكد تعرض عدد من المنشآت الحيوية والمدنية للاستهداف وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد أمين خنوش في فلاش سبور.
2: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، ميلا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامة سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
3: ديوان FM فلاش سبورت. مساء الخير، اهلا بكم. بداية مع كأس العالم 2016، المنتخب الاسباني اول المتأهلين الى الدور اللانهائي بعد فوز اليوم في نصف اللانهائي ضد المنتخب الفرنسي هدفين مقابل صفر. الهدف الاول كان سجله المهاجم ميكيل ويرزابال في الدقيقة 22 عن طريق ضربة جزاء، والهدف الثاني كان سجله بيدرو بورو في الدقيقة 58. اسبانيا المرة الثانية في تاريخها باش تلعب نهائي المونديال بعد نهائي سنة 2010 في جنوب افريقيا، وكانت فازت ضد هولندا هدف مقابل صفر. المنتخب الوطني، موضوع المدرب الجديد للمنتخب بنسبة مئوية كبيرة سيكون مدرب تونسي الجنسية، الأقرب حاليا لمهمة الناخب الوطني هو معين الشعبين، ولكن مازال ما فما حتى شيء رسمي في انتظار إيجاد حل للعقد متاعه مع فريقه نهضة بركان. النادي الصفاقسي رسميا اليوم تم الإعلان على تعيين المدرب نبيل الكوكي بعقد لمدة موسم لغاية جوان 2027. الكوكي يعود للمرة الخامسة كمدرب أول للسياسات بعد سنوات 2010 2012 2022 وكذلك 2023. رسميا النجم الرياضي الساحلي أعلن اليوم على تعيينه للمدرب الفرنسي الإيطالي كريستيان براكوني بعقد لمدة زوز مواسم. براكوني كان باشر اليوم العشية مهامه بشكل رسمي كمدرب جديد للنجم الرياضي الساحلي. آخر أخبار الميركاتو، الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم العشية على تعاقده مع متوسط ميدان دولي كاميروني مايل فرنانديز عمره 19 عام قادم من فريق غزالة جروال الكاميروني بعقد لمدة 4 مواسم. ذكروا زيادة أن الترجي كان تعاقد رسميا مع المدافع رأد الشيخاوي لمدة 3 مواسم قادم من فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نادي حمل الأنف تعاقد اليوم مع الحارس علي جمل وكذلك مهاجم محي القرقني محمد علي الماجري والظهير الأيسر هيثم المحمدي وكذلك الظهير الأيمن السابق لفريق شبت العمران ياسين الميزوني عاقد لمدة موسم لكل لاعب. فريق الملعب التونسي اتفق رسميا اليوم مع لاعب عبد الرحمن الحنشي على فسخ عقده بالتراضي. الحنشي لعب الموسم الفارط مع البقلاوة فقط 11 مقابلة. ونختم بلاعب المنتخب الوطني نادي أوكسبورغ الألماني الياس سعد، قريب برشا من الانتقال إلى فريق ناشفيل الأمريكي بصيغة الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. نذكر أن الياس سعد كان لعب الموسم الفارط زاد بنطاق الإعارة مع نادي هانوفر في الدرجة الثانية الألمانية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت.
2: هنا في تونس الكبرى على 99.5.

0: Foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان FM عسلمة. الاتفاق خلال جلسة أعمال جمعة اليوم وزير السياحة سفيان الطقية بالرئيس المدير العام لاتصالات تونس الأسعد بن ذياب لمتابعة آفاق التعاون المشترك ودعم مسار التحول الرقمي لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية على أعداد مخطط عمل مشترك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة السياحة. وقد تم خلال الجلسة استعراض جملة من محاور التعاون ذات الأولوية، من أبرزها تكثيف العمل على تطوير حلول رقمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز للتعريف بتنوع وثراء الوجهة التونسية وتثمين المواقع الأثرية والصناعات التقليدية. كما شمل تطوير البنية الرقمية لمؤسسات التعليم العالي والتكوين في المهن السياحة وإرساء منصات للتكوين عن بعد وأحداث حاضنة للمشاريع التكنولوجية الموجهة للسياحة الذكية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة السياحة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو البنك المركزي التونسي إلى إلزام البنوك بتفعيل آلية تخصيص 8% من أرباحها لتمويل القطاع ونشر تقرير رقابي مفصل يوضح مدى احترامها للفصل 412 من قانون المالية لسنة 25 و2000. والجامعة تعتبر أن التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000 ركز على تأثير الفصول المذكور من نتائج البنوك، متجاهلا تقييم مدى التزامها بتطبيقه والإجراءات الرقابية المتخذة ضد المؤسسات المخالفة، مستنكرة عدم إعطاء الأهمية اللازمة للآليات القانونية التي تضمن العدالة في النفاذ إلى التمويل. كما شددت على ضرورة إعادة توجيه المنظومة البنكية نحو تمويل الاستثمار والإنتاج بدل الاكتفاء بتمويل الدين العمومي كمصدر منخفض للمخاطر. مدير مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 محمد رضا دربال يؤكد أن الهيئة المديرة للمهرجان سعت هذا العام لتقديم برمجة ثقافية وفنية ثرية تلبي تطلعات الجمهور، مشيرا إلى أن الانطلاقة ستكون بتنظيم سهرتين ترويجيتين مجانيتين بشاطئي الكازينو وشفار يومي 16 و18 من جويليا الجاري، فيما ستكون سهرة الافتتاح يوم 21 من جويليا بمسرح سيدي منصور والاختتام يوم 17 من أوت. والدربال يكشف في تصريح لديوان فام عن شراكة جديدة وتسهيلات غير مسبوقة للجمهور من خلال رقمنة التذكر بالكامل بالتعاون مع موقع إلكتروني جديد.
2: شعارنا اللي رفعناه السنة في الدورة هذه من صورها تاريخ ومن بحرها فن، حاولنا على الأقل نجتهدوا في برمجة ثرية. عندنا سهرات ترويجية السنة، قلنا علاش لا نروجوا المهرجان بسهرات جراتوي بلاش في الفضاء الخارجي. منطلقنا من الشعار نتاع الدورة، مشينا البحر، مشينا الكازينو، مشينا الشفر، زوج سهرات مش تكون على البحر، فضاء مفتوح مفتوحة للناس الكليكة، سهرات شبابية. نهار الخميس 16 مش يكون بداية من 6 نتاع العشية الكازينو حتى الحدود 8 ليلا تقريبا، وفي الشفر مش يكون ليلة حد نهار 18 جويلية بداية من 7 مساء حتى الحدود 10 متاع الليل، افتتاح نهار 21 جويلية فضاء مسرح سيدي منصور مع الفنانة نبيها كراوي، الاختتام صابر باي كما جرت العرض. عندنا عرض الحقيقة مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية اللي هو عرض أوبرا لكارمن. إحنا إن شاء الله بداية بانطلاقة من غدوة عندنا على موقع جديد اللي هو أول مرة نخدمه معه لموقع فرصة تو، موقع إلكتروني مش يروج للتذاكر الإلكترونية من أي بقعة تجم تقص التذكرة متاعك، وسهلة برشا في دخول كود كيير بالبورتابل متاعك في الباب تلقى كود يقرا لك الكود كيير هذا وتدخل، لا تقص تذكرة لا تدفع ورقة لا تعمل حتى شيء، راهو بسهل برشا بالبورتابل نتاعك تدخل المهرجان.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، إيران تحذر اليوم من أن إعلان الولايات المتحدة استنفى الحصار البحري على موانئها قد قوض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وصهاينة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه ينبغي على الكيان المحتل أن يبدأ بسحب قواته من سوريا ولبنان. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودمبارك.
3: ديوان فام، تبع الموسيقى. ديوان فام.

لو من عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي حلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق للزقة ده ما صدق لمزمزق جاي

0: الجو.
1: Vivez le rythme au Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
2: Diwan, Diwan, Diwan FM.
1: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
0: 91.2
1: 99.1 في الصغيرة وجبس.
0: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: FM. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان FM عسلمة. وزير الداخلية خالد النوري يؤدي مساء الثلاثاء زيارة إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة المجهودات المبذولة وسير عملية التدخل لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغبية إثر موجة الحر الأخيرة. والوزير يؤكد في سياق متصل على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل لحماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية والفلاحية، مشددا على أهمية مواصلة المتابعة الحينية لتطور الأوضاع واتخاذ الإجراءات الوقائية والعملياتية اللازمة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن في بلاغ أن اليوم الأربعاء هو تمام 30 من شهر محرم 48 و400 ألف هجري، وأن الخميس 16 من جويلية هو مفتتح شهر صفر. اليوم الأربعاء هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي وفق الأجندة الجبائية لشهر جويلية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. رئاسة الحكومة تفتح اليوم الأربعاء والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبي دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. ويشار إلى أنه صدر في 5 مايو الماضي قرار من رئيسة الحكومة يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. بلدية صفاقس تتعهد بالترفيع في قيمة المنحة المالية المخصصة لمهرجان سيدي منصور وتأمين الدعم اللوجستي لإنجاح دورته 60 المقررة من 10 إلى 18 من أوتا القادم. والبلدية توضح في بلاغ أن هذه التعهدات جاءت إثر جلسة أعمال خصصت للنظر في الاستعدادات للمهرجان، مبينة أن التدخلات اللوجستية ستشمل صيانة وتدعيم الإنارة العمومية وتنظيف محيط الملعب البلدي ومقام الولي والحديقة، كما شددت على ضرورة تنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لضمان ظروف ملائمة لنجاح المهرجان وسلامة الجمهور. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية تشن الليلة ضربات جديدة على إيران بالتزامن مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسواحلها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية منتشرة حاليا في أنحاء الشرق الأوسط. وفي المقابل فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر لطاقة نووية بجنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن إيران لن يتبقى لها شيء إن لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة، زاعما أن القوات الأمريكية تتوخى أقصى درجات الحذر فيما يتعلق بالسكان المدنيين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: على ديوان FM تفرشك مع الموسيقى.